أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

0: صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الخميس 27 من أب أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 14 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة إبراهيم، يتلوها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة إبراهيم تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي إياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة: من مكان إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، رئيس الوزراء القطري يزور إيران لتهدئة التوتر، نبأ يفيد أن رئيس CIA حذر روسيا من مغبة مهاجمة دول الناتو، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان في نيبال إلى 160 قتيلا، والحرارة تبقى اليوم أعلى من معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. في مضيق هرمز تعرضت فجر اليوم ناقلة لإصابة بمقذوف غير محدد مما تسبب باندلاع حريق على متنها، وتم إخماده فورا دون وقوع إصابات. هذا ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ولم تعرف بعد جنسية الناقلة ولا وجهة إبحارها. يزور رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني طهران لبحث سبل خفض التصعيد في الخليج. وقال المتحدث باسم الخارجية في الدوحة إن قطر تنادي بحل نزاعات بطرق دبلوماسية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الزيارة المفاجئة لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف في موسكو الأسبوع الجاري هدفت إلى نقل تحذير للكرملين لعدم مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى خفض المساعدة العسكرية والاقتصادية لإيران. وكشفت ذلك جهات تم إطلاعها على تفاصيل الزيارة. وكانت هذه الزيارة الأولى لراتكليف للعاصمة الروسية كما يبدو، وسبقتها تقديرات استخبارات أمريكية بأن الرئيس بوتين قد يحاول اختبار عزم تحالف الناتو من خلال هجوم محدد على إحدى الدول الأعضاء فيه. بدأت الأمم المتحدة بتجنيد عناصر ومعدات لتقديم المساعدة لضحايا فجاعة الفيضانات في نيبال، وجاء من السلطات المحلية أن عدد القتلى ارتفع إلى حوالي 160، وأن المئات لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم سياح كثيرون وأفراد قوات الإنقاذ، كما لم يتم بعد العثور على سائح إسرائيلي فقد الاتصال به. ويرى خبراء استندوا إلى صور أقمار اصطناعية أن السيل ربما نجم عن ذوبان جليد وانفصاله. في الأخدير أسفر حادث طرق ذاتي الليلة الماضية عن إصابة راكب دراجة نارية ثلاثيني بصورة حجرة أو حرج عفوا، وقبل ذلك أصيب رجل ستيني بجروح خطيرة نتيجة انقلاب سيارته على طريق الساحل عند تحويلة يكوم.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وأعلى من معدلاتها بقليل، وتسود المناطق الجبلية والداخلية وطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء، وبعد غد السبت يحتمل سقوط رذاذ، وليلا يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتمتد الأمطار إلى النقب الشمالي، ويكون الطقس ماطرا حتى ظهر يوم الأحد المقبل. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحف العبرية الصادرة لهذا اليوم الخميس 27 من آب أغسطس لعام 2026 ميلادي الموافق 14 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف في دعوت أحرنوت مع ريف هآرت وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على بعض مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجوه لكم مستمعينا، ومعكم نبدأ المشوار.

الثوري يقول: توصلنا إلى اتفاق مع عمان بشأن حصة كل من البلدين في مضيق هرمز. ميلادينوف يعارض الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة. حماس توافق على تسليم السلاح والسلطة. اتصالات مباشرة كان يديرها نتنياهو مع حماس، تكشف عنها صحيفة معاريف. وبشرى لمرضى سرطان البنكرياس: دواء جديد سيحدث ثورة في العلاج. ونبدأ من صحيفة معاريف. في سبق صحفي تعنون الصحيفة على صدر صفحاتها الأولى: من وراء ظهر المنظومة الأمنية الإسرائيلية. نتنياهو أدار اتصالات مباشرة مع حماس. وتكتب معاريف: خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في عملية الجرف الصامد وأثناء التي جرت عام 2014 وأثناء عقد الوفد الإسرائيلي محادثات في القاهرة، أرسل نتنياهو رجل الأعمال شلومي فوغل لإجراء محادثات مباشرة مع القيادي البارز في حماس غازي حمد. وقد صاغ الرسائل لفوغل آنذاك رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهن. كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل تفاجأوا عندما أمروا فوغل بالتوقف عن أي نشاط مباشر مع حماس. تفاجأوا باكتشافهم أنه كان يتصرف بتفويض وإذن من رئيس الوزراء. وتتابع الصحيفة أن رئيس الوزراء نتنياهو أجرى اتصالات ومفاوضات مباشرة مع حماس بعيدا عن أعين المؤسسة الأمنية عبر رجل أعمال إسرائيلي ومن أحد أبرز معاونيه. وهذه ليست آلية التفاوض التي جرت بين إسرائيل وحماس على مر السنين، لا عبر المصريين ولا عبر القطريين. مفاوضات مباشرة ومحادثات مع القيادي البارز في حماس غازي حمد، وجرت هذه المحادثات عبر الهاتف واستمرت عدة أسابيع. ووضع نتنياهو الخطوط العريضة لهذه المحادثات وصاغها يوسي كوهن، أو صاغ هذه الرسائل يوسي كوهن. وأدار رجل الأعمال شلومي فوغل المحادثات مع غازي حمد. وتتابع معاريف وتكتب: من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات جرت بالتوازي مع مفاوضات أجراها رؤساء المؤسسة الأمنية نيابة عن نتنياهو دون علمهم. هذه المفاوضات لم تتقدم ولم يتم تحقيق أي اختراق آنذاك، وبقي الوضع على ما هو عليه، تكتب صحيفة معاريف. لكنها تتحدث أن نتنياهو كان يجري محادثات مباشرة مع حماس دون علم المنظومة الأمنية. في معاريف أيضا استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجري أمس الأربعاء أظهر أن قائمة عربية مشتركة ثلاثية تشمل الجبهة والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني والحركة العربية للتغيير ستحصل على 10 مقاعد مقابل 5 مقاعد للقائمة الموحدة، فيما يهبط حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو بشكل حاد. وحسب نتائج الاستطلاع سوف يظهر أو أظهر تقدم حزب يشار برئاسة رئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت الذي حصل على 24 مقعد إذا ما أجريت الانتخابات اليوم، متفوقا بشكل كبير على الليكود الذي سيحصل على 19 مقعد. هذا يمثل تراجع للليكود الذي كان قد حصل على 23 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي. نفتالي بنت
رئيس الوزراء الأسبق

ومع تحالفه بيحد سيحصل على 13 مقعد، فيما سيحصل الديمقراطيون برئاسة يائير غولان على 11 مقعدا. النتائج التي نشرها هذا الاستطلاع كانت كالتالي: يشار 24 مقعدا، الليكود 19، بياحد 13، الديمقراطيون 11، إسرائيل بيتينو 9 مقاعد، المشتركة الثلاثية الجبهة والتجمع والعربية 10 مقاعد، شاس 8 مقاعد، يهدوتها تراث 8 مقاعد، عثمان يهديت 8 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد. نكون مع أولى أغنيتنا ثم نعود.

17 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا لكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. عملاء إيرانيون وصلوا إلى فلوريدا لاغتيال يائير نتنياهو، هذا ما صرح به مصدر أمريكي من أن الاستخبارات الإسرائيلية علمت بالخطة نهاية العام الماضي، وصدرت تعليمات ليائير نتنياهو الذي كان برفقة حراسة أمنية أو الذي ترافقه حراسة أمنية إسرائيلية طوال الوقت، صدرت تعليمات له بالمغادرة فورا، وغادر دون أن يأخذ أمتعته وعاد مباشرة إلى إسرائيل. يائير نجل رئيس الوزراء كان هدفا لخطة اغتيال إيرانية أثناء إقامته في فلوريدا حسب تقرير أمريكي. هذا الخبر تنشره صحيفة معاريف ويدعوت أحرنوت. ونقل أيضا موقع نيوز ماكس عن مصدر مطلع أن جهات إنفاذ القانون قالت إن الهدف المقصود كان يائير نتنياهو. الحرب في جنوب لبنان، أكثر من 400 بنية تحتية تم تدميرها في علي الطاهر وقلعة شقيف. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تدمير أكثر هذه البنى التحتية في منطقة قلعة شقيف، وتم العثور على العديد من الأسلحة خلال عمليات لقوات جولاني القتالية في منطقتي علي الطاهر والبيفور في جنوب لبنان. تم الكشف عن كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات ومتفجرات وبنادق من طراز كلاشينكوف. وفي بيان له قال الجيش الإسرائيلي لن نسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل، وسنواصل العمل على إزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. الحرس الثوري يعلن التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني أعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن حصة كل من البلدين من مياه المضيق وحصص عائداته. وذكر الحرس الثوري أن هرمز لن يفتح إذا لم تقبل واشنطن بشروط طهران. وتوعدت طهران واشنطن بإجراءات جديدة بأنها سوف تقوم بقصف أي سفينة تمر من هناك إذا ما لم أو إذا عادت الولايات المتحدة وعملت على قصف أهداف لإيران. لن توجد تحت، أو يؤكد البيان الذي نشره الحرس الثوري أن المضيق تحت سيطرتنا ولا توجد أي سفينة عسكرية العدو داخل مياه الخليج. إذا لم تقبل الولايات المتحدة هذه الشروط فلن يفتح هرمز تحت أي ظرف. في فجر اليوم تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمغذوف غير محدد مما تسبب باندلاع حريق على متنها. وفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن هذه السفينة تعرضت لصاروخ على ما يبدو، ولم تعرف بعد جنسية الناقلة ولا وجهة إبحارها. من الأخبار أيضا حول الوضع في الخليج، رئيس الوزراء القطري محمد الثاني يزور طهران لبحث سبل خفض التصعيد في الخليج. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن قطر تنادي بحل النزاعات بطرق دبلوماسية. إيران أيضا هددت باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة بكشف الألغام إذا ما دخلت المضيق. وأي سفينة أو قارب يزرع ألغام جديد في الممر
سوف نفجره، هكذا قال الرئيس ترامب. والآن الحرس الثوري يهدد هذه السفن التي تقوم بالكشف عن الألغام.

أيضا في الصحف العبرية الصادرة اليوم، ميلادينوف يعارض أو يقول إن حماس سوف تسلم سلاحها وكذلك سوف تتنازل عن السلطة في قطاع غزة. تصريحات المبعوث الأوروبي ميلادينوف. صحيفة معريف تكتب في صفحتها السادسة حول هذا الموضوع وتقول بأن ميلادينوف الممثل السامي لغزة من قبل الاتحاد الأوروبي قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريرا عن الوضع المحيط في القطاع في محاولة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة تريم. تصريحات ميلادينوف ركزت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حماس بشأن خطة لنقل السلطة المدنية. ميلادينوف حذر من أن انهيار وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب قد يؤديان إلى نقطة اللاعودة على حد تعبيره، وقال إن حماس مستعدة لنزع سلاحها وأن مجلس الوسطاء مجلس السلام والوسطاء قبلوا الخطة ويعملون على الانتقال إلى المرحلة الثانية. الخطة التي أو الخارطة كذلك وافقوا على الخارطة عن طريق 15 نقطة تهدف إلى تنظيم المرحلة الثانية في قطاع غزة. وكما ينص على أنهم مفترض أن تقوم حماس والفصائل الفلسطينية بنقل إدارة القطاع إلى جهة مدنية كما يقول المبعوث الأوروبي ميلادينوف.

أيضا في صحيفة معاريف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل منذ فترة على منع تمويل السجناء الأمنيين وعائلاتهم عن طريق تحويل رواتب من السلطة الفلسطينية. ولتحقيق هذه الغاية تم توقيف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة من إسرائيل. إسرائيل منعت تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية للضغط على السلطة لمنع تحويل أموال إلى السجناء، رواتب يتم تحويلها إلى السجناء الأمنيين. كذلك قامت القوات الأمنية خلال 24 ساعة الماضية بمداهمة عدة مراكز، وتمت مصادرة أموال، صدرت سيارات أيضا حوالي 96 ألف شيكل ومجوهرات ذهبية تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل. هذه الأوامر نفذت بناء على هذه الإجراءات نفذت بناء على تعليمات أصدرها وزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن المكافحة وإيقاف تمويل السلطة الفلسطينية للإرهابيين، في كما قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس. نكون مع أغنية ثم نعود.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

عدنا لكم مستمعين الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. في صفحتها الثامنة تكتب معريف أنه تم تمديد حبس المشتبه به بتصفية رئيس المافيا القوقازية. المحكمة مددت أمس حبس المشتبه به في جريمة قتل زعيم المافيا القوقازية يانيس يوشايف تسعة أيام إضافية بعد أن ألقي القبض عليه قبل يومين في الخضيرة من قبل محققين من الوحدة المركزية. وصدر أمر حظر نشر تفاصيل التحقيق، لا يزال التحقيق جاريا لكن بسرية. المشتبه به له سجل جنائي يمتد لما يقرب من 40 عاما، تراكمت عليه عشرات الإدانات وقضى فترات طويلة في السجن. الشرطة تؤكد أن هذا هو الشخص الذي قتل يوشايف وفر من مكان الحادث، ويحاول المحققون فك شفر الدوافع المشتبه به الذي لا يزال يلتزم الصمت في تحقيقاته. أيضا تكتب معريف في نفس الصفحة: بسبب علاقة غرامية تعرض أحد سكان إيلات لهجوم وحشي، ثلاثة رجال اعتدوا على الضحية في منزله وضربوه وطعنوه، وقد تم تسجيل الثلاثة أو توثيق هذه الفعلة بواسطة كاميرات المراقبة، وتم القبض عليهم ثم وجهت إليهم التهم لاحقاً.

أيضا تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد أحمد رجوب من سكان أجدود بتهمة قتل المحامي أربيل فريدمان الذي قتل بالرصاص في مكتبه في رشون لتسيون قبل حوالي 3 أسابيع. لائحة الاتهام تتضمن القتل العمد في ظروف مشددة لأسباب مالية، كما تضمن اتهامات أخرى تتعلق بحيازة أسلحة وذخيرة وإتلاف الأدلة وعرقلة سير العدالة. الفيضانات في نيبال، أيضا تحدثت الصحف العبرية عن الفيضانات التي وقعت في نيبال. الأمم المتحدة بدأت بتجنيد عناصر ومعدات لتقديم المساعدة لضحايا الفيضانات في نيبال. عدد القتلى ارتفع إلى حوالي 160، المئات لا يزالون في أعداد المفقودين. صور ومشاهد صعبة تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الفيضان الذي جرف البيوت وجرف المواطنين. سياح كثيرون أيضا وأفراد قوات إنقاذ لقوا متحتفهم في هذه الفيضانات، كما لم يتم بعد العثور على سائح إسرائيلي فقد الاتصال بهم. خبراء استندوا إلى صور أقمار اصطناعية أن هذا الفيضان وهذا السيل نجم عن ذوبان جليد وانفصاله. هذا هو سبب الفيضان كما يقول خبراء بعد أن رصدوا مشاهد وصور لأقمار اصطناعية. صحيفة يدعوت أحرنوت أيضا تتحدث في صفحاتها الداخلية عن هذا الفيضان المريع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا. في إدارة أحرنوت القوائم النهائية، القوائم النهائية للأحزاب الإسرائيلية للكنيسة القادمة. السطر الأخير هكذا تعنون يدعوت أحرنوت على صفحتها 8 أقل من أسبوعين على إغلاق قوائم المرشحين. كل حزب يواجه مشكلة مختلفة وفقا لاستطلاعات الرأي لدى بنت ولبيد فائض من الأسماء. في لدى يئير لدى بنت ويئير لبيد الذين تحالفوا في حزب يحد لديهم فائض من الأسماء. أيزنكوت أيضا لديه عدد من المقاعد فوق عدد المرشحين. جانتس وأردان يجريان محادثات للتوحد في محاولة تجاوز العتبة الانتخابية.

أيضا الخلاف حول نتائج الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، تقديم شكاوى للشرطة. إذن مشاكل وصراعات في الأحزاب الإسرائيلية قبل أسبوعين على إغلاق القوائم.

أيضا في نهاية الأسبوع أجرت انتخابات تمهيدية في الكنيسة في حزب القائمة الموحدة. تم اختيار أول 5 مرشحين مع استمرار منصور عباس في الصدارة. في الوقت نفسه لا يزال الخطوة الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال هي انضمام سيجالوف انضمام سيجالوفيتش إلى القائمة الموحدة كما تكتب صحيفة يدحوت أحلونوت. العضو السابق في الكنيسة عن حزب يش عتيد هل ينضم إلى الموحدة؟ هذه الخطوة الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال حيث تجري محادثات متقدمة مع عباس من أجل ضم يؤاف سيجالوفيتش إلى الموحدة. وباستثناء مفاجآت في اللحظة الأخيرة من المتوقع أن يعلنوا عن توحيد جهودهم وانضمام سيجالوفيتش إلى منصور عباس أو إلى القائمة الموحدة.

على صفحتها السابعة تكتب إدعوت أحرنوت أردوغان يقول الاستفزازات إسرائيل لن توقف تركيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يذكر إسرائيل بالاسم، لكن كان واضحا لكل من استمع إليه، والكلمات التي وجهها بعد ظهر أمس على شبكة إكس أن من يظنون أنهم سينجحون في إيقاف الأسطول التركي المبارك والأمة التركية عبر الاستفزازات والمؤامرات والفخاخ محكوم عليهم بالفشل. لن نحيد عن الطريق الذي نعلم أنه الصواب، ولن نسلك دروبا أخرى استجابة لاستفزازات الآخرين. تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استفزازات لن توقف تركيا. لم يقل صراحة إسرائيل، ولكن الكلام واضح، الرسالة موجهة لإسرائيل. كشرط لفتح مضيق هرمز، الحرس الثوري وعمان يعلنون أنهم أو يريدون سيطرة كاملة على مضيق هرمز لفتح المضيق. هذا هو الشرط، أن يكون هناك حصص متقاسمة بين إيران وعمان لفتح مضيق هرمز. أيضا تتحدث صحيفة إدعوت أحرنوت عن محاولة اغتيال يائير نتنياهو في فلوريدا من قبل إيران، هكذا أعلنت الاستخبارات الأمريكية من أنه كانت هناك محاولة لاغتيال يائير نتنياهو. في صحيفة هآرتس تكتب الصحيفة وتعنون على صدر صفحتها الأولى بأن الجيش الدفاع الإسرائيلي قام بنشر ميليشيات مسلحة في قطاع غزة لطرد الفلسطينيين من منازلهم. في تحقيق تنشره صحيفة آرتس، الميليشيات المسلحة في قطاع غزة أصبحت الذراع التنفيذية للجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام الشباك هو الذي يدير هذه الميليشيات، وبعض الجنود يشهدون بأنهم ذهبوا لارتكاب مجازر حرب. وتكتب صحيفة هآرتس، الميليشيات التي أنشأتها إسرائيل في قطاع غزة لا تقتصر أنشطتها على محاربة حماس فحسب، بل تمتد لتشمل كذلك طرد الفلسطينيين من منازلهم. وشهادات جنود وتحليلات أيضا تكتب عن هذه الميليشيات التي أصبحت الذراع التنفيذية للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في تهجير السكان ونهب المباني وحرقها، وتتلقى معدات ودعم مدفعي من إسرائيل. جنود من جيش الدفاع عربوا وتحدثوا لصحيفة آرتس عن قلقهم إزاء المجازر، وكان أحد الضباط المتواجدين في غزة يقول كما ترون ترسل إسرائيل وجيشها ميليشيات مسلحة ومدربة لارتكاب جرائم حرب، وأن من يتولى حماية هذه العصابات وهذه الميليشيات هم الجنود الإسرائيليون.

صور تنشرها أو صورة تنشرها صحيفة آرت لهؤلاء أو لهؤلاء الميليشيات، لعدد من جنود هؤلاء الميليشيات وهم يتدربون في منطقة في قطاع غزة. ميلادينوف يقول إنه ضد عمليات القصف وإطلاق النار في قطاع غزة، وقال إن حماس مستعدة لتسليم السلاح والسلطة. نكون مع أغنية ثم نعود.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام، نقرأ من صحيفة هآرتس: قبيل انتخابات السلطة الفلسطينية يبحث دحلان إمكانية التحالف مع حماس وفصائل أخرى ضد عباس. وتكتب هآرتس: قبل إعلان رئيس السلطة الفلسطينية عن إجراء انتخابات للمجلس التشريعي في 28 نوفمبر بفطور نسبي من جانب الشعب الفلسطيني، إذ لا يعتقد سوى 49% من الفلسطينيين أن الانتخابات ستجرى فعلا في هذا التوقيت، حيث تكررت وعود إجراء انتخابات وبدء صفحة جديدة أكثر من مرة وفي النهاية تم إلغاؤها. لكن هذه المرة يبدو أن هناك ضغوط أكبر عربية ودولية لتعزيز التغيير السياسي في السلطة الفلسطينية. قبل أسبوعين وفي إطار المحادثات التي جرت في مصر حول خارطة الطريق ومستقبل قطاع غزة، محمد دحلان العدو اللدود للرئيس محمود عباس وصل إلى مدينة العالمين المصرية والتقى بالمبعوث الأمريكي جاريد كوشنير مستشار ترامب، بالإضافة إلى مسؤولين مصريين وشخصيات بارزة في حركة حماس بمن فيهم زعيم الحركة خليل حية. وعقدت هناك محادثات لتأسيس تحالف سياسي واسع يشمل حماس والجهاد الإسلامي والفصيل الإصلاحي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان وعدة هيئات فلسطينية أخرى. نكتفي بهذا القدر من الصحف الإسرائيلية ونتحول إلى مواقع الصحف العربية. في موقع صحيفة كل العرب: الحرس الثوري يعلن التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. ترامب يقول: أعتقد أن المرشد الإيراني الأعلى لا يزال حيا. استطلاع للرأي العام: 10 مقاعد للقائمة المشتركة الثلاثية وهبوط حاد لنتنياهو والليكود.

على غرار أحداث أم الفحم، قوات الشرطة تقتحم سهرة حناء في قرية معاوية وتعتدي على الحاضرين. قلق حاد في تل أفيف من التوسع العسكري المصري على حساب إسرائيل ومطالب بالاستعداد. وإصابة شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة على منزله في رهط. في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أيضا تتحدث الصحيفة عن واشنطن تستبعد ضربات جديدة على إيران وطهران تقلل من تأثير العقوبات. ما الكرملين الرئيسان الروسي والسوري يناقشان مذكرة التفاهم بشأن حميميم، قاعدة حميميم الجوية أو حميميم، هذا المطار الذي كانت تسيطر عليه القوات الروسية. جنرال أمريكي يزور كولومبيا لمناقشة العمليات المشتركة ضد مهربي المخدرات. أصابت ناقلة بمقذوف غير محدد في مضيق هرمز. ووزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والتركي خفض التوترات الإقليمية. في موقع مكان الأخبار، رئيس الوزراء القطري محمد الثاني يزور طهران لبحث سبل خفض التصعيد في الخليج، وقال إن الدوحة تنادي بحل نزاعات بطرق دبلوماسية. صحيفة وول ستريت جورنال، الزيارة المفاجئة لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف في موسكو الأسبوع الجاري هدفت إلى نقل تحذير الكرملين لعدم مهاجمة دول حلف الأطلسي. وذكر أنه أيضا دعا نظراءه الروس إلى وقف نقل الأسلحة والمساعدات المالية لإيران. الأمم المتحدة بدأت بتجنيد عناصر ومعدات لتقديم المساعدة لضحايا فاجعة الفيضانات في النيبال، وعدد القتلى ارتفع إلى حوالي 160. المئات لا يزالون في عداد المفقودين بينهم سياح وأفراد قوات الإنقاذ، كما لم يتم العثور على سائح إسرائيلي فقد الاتصال معه. حادث طرق ذاتي في الخضيرة يسفر عن إصابة راكب دراجة نارية بصورة حرجة.

عملاء إيرانيون وصلوا إلى فلوريدا لاغتيال يائير نتنياهو. إسرائيل تطرد ممثلي هولندا من مركز التنسيق الدولي بشأن غزة في كريات جات. والرصد الجوي يفيد بأن درجات الحرارة تبقى اليوم دون تغيير يذكر وأعلى من معدلاتها بقليل، وتسود المناطق الجبلية والداخلية وطأة حر شديدة إلى قصوى. غدا تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء، ويوم السبت يحتمل سقوط رداد الأمطار تمتد إلى النقب الشمالي، ويكون الطقس ماطرا حتى ظهر يوم الأحد المقبل. أمطار ليلا يوم السبت، هكذا يتوقع الراصد الجوي. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موفقا نرجو لكم، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوف شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان. أنباء جنوب لبنان تفيد بوقوع غارتين جويتين إسرائيليتين على مرتفعات علي الطاهر، تعرض ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز. رئيس الوزراء القطري يزور طهران. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان في نيبال إلى 165 قتيلة، والحرارة تبقى اليوم أعلى من معدلاتها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في الطيب لقي عابر سبيل سدني مصرعه بعدما صدمته شاحنة قبل قليل. أفادت قناة النشر اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية. في مضيق هرمز تعرضت فجر اليوم ناقلة نفط لإصابة بمقذوف غير محدد، مما تسبب باندلاع حريق على متنها، وتم إخماده فورا دون وقوع إصابات أو ضرر بيئي. هذا ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ولم تعرف بعد جنسية الناقلة ولا وجهة إبحارها. وأفادت قناة العربية بسماع دوي انفجار في مدينة سوران في إقليم كردستان العراق بالتزامن مع هجمات استهدفت مقارا للمعارضة الكردية الإيرانية مساء أمس. يزور رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني طهران لبحث سبل خفض التصعيد في الخليج. وقال المتحدث باسم الخارجية في الدوحة إن قطر تنادي بحل نزاعات بطرق دبلوماسية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الزيارة المفاجئة لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف في موسكو الأسبوع الجاري هدفت إلى نقل تحذير للكرملين لعدم مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي وكما يبدو إحدى دول البلطيق. وذكر أنه دعا أيضا نظرائه الروس إلى وقف نقل الأسلحة والمساعدة المالية لإيران. وكانت هذه الزيارة الأولى لراتكليف للعالم العاصمة الروسية كما يبدو، وسبقتها تقديرات استخبارات أمريكية بأن الرئيس بوتين قد يحاول اختبار عزم تحالف الناتو من خلال هجوم محدد على إحدى الدول الأعضاء فيه. بدأت الأمم المتحدة بتجنيد عناصر ومعدات لتقديم المساعدة لضحايا فجاعة الفيضان العارم في نيبال. وجاء من السلطات المحلية أن عدد القتلى ارتفع إلى 165، وأن المئات لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم سياح كثيرون. كما لم يتم بعد العثور على سائح إسرائيلي فقد الاتصال به. ويرى خبراء استندوا إلى صور أقمار اصطناعية أن السيل ربما نجم عن ذوبان سريع لجليد وانفصاله. تلتئم لجنة الانتخابات للليكود اليوم لمناقشة عدة مسائل، منها شكوى الوزيرة جيلا جمليئيل حول تزوير في إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الداخلية في بئر يعقوب. ولكن ذلك كما يبدو لن يؤثر على مكانتها في القائمة. ويذكر أنه قد تم دفعها إلى المرتبة 35 التي تعتبر غير واقعية. وعلمت إذاعتنا أن جمليئيل تحدثت مع رئيس الوزراء، ولكنه لا ينوي التدخل في القضية كما تقدمت بشكوى إلى الشرطة، ولكن لا يعرف ما إذا كانت ستفحصها قبل موعد إغلاق القوائم.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وأعلى من معدلاتها بقليل، وتسود المناطق الجبلية والداخلية توطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء، وبعد غد السبت يحتمل سقوط رذاذ، وليلا يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتمتد الأمطار إلى النقب الشمالي، ويكون الطقس ماطرا حتى ظهر يوم الأحد المقبل. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتفعة قبل اليوم: أورشليم القدس 33، تل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 36، جبال الجليل 34، و38 في الجولان. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: الآن في مكان، جولة الصباح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم معنا في جولة الصباح الأخبارية عبر راديو وتلفزيون مكان. معكم حتى الثامنة من الإنتاج وراديو المصور أحمد عويسات، هندسة إذاعية كوبي مور، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: الشهراني بالتمام والكمال على الموعد المقرر لإجراء الانتخابات العامة في 27 من شهر أكتوبر القادم. استطلاع جديد يشير إلى أن تشكيل المشتركة الثلاثية يرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 60%، وإلى حصولها على 10 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، وإلى تراجع ملحوظ في قوة نتنياهو وأحزاب اليمين. بعد رفض الشباك تخصيص حراسة شخصية له، يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيون يقول إنه تلقى رسالة تهديد على حياته وحياة ابنه من أحد نشطاء اليمين.
1: هدى شكيبالتي الليلة مبئل يمين شمعيم على ابني وعلي ولشون هدى كذو تمسور لبن شلخ שהמעריץ הכי גדול של יגאל עמיר שם עליו עין שיתחיל להסתכל לאחור كل بام وكخ كما تا.
0: في الشؤون الأمنية، قناة النشرة اللبنانية تفيد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارتين على مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية. مسؤول أمني إسرائيلي يكشف عن أزمة عميقة داخل قوة الرضوان، ويقول إن الضربات التي تلقاها حزب الله أحدثت تغييرا عميقا في قدراته العسكرية. ميلادينوف يعلن أن الفصائل الفلسطينية في القطاع وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها وصلاحيات الحكم إلى حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعترف بها من الأمم المتحدة.
2: What is not settled is shelter. Winter is around the corner and Israel's present policy on quality shelter is not acceptable. The Board of Peace urges the State of Israel to allow better shelter into the strip for dignity, for health.
0: الولايات المتحدة تصنف حركة فلسطين أكشن البريطانية تنظيما إرهابيا عالميا وتفرض عقوبات عليه. وأخيرا في الخليج، سفينة أخرى تتعرض لإصابة مقذوف في مضيق هرمز، ووسط تأكيد الطرفين الأمريكي والإيراني كامل السيطرة على الشريان المائي. ورئيس الوزراء القطري في طهران اليوم في محاولة لتهدئة الموقف.

0: إسرائيل طبعا تتسارع الاتصالات السياسية لإعادة ترتيب التحالفات والقوائم في ظل تراجع قوة الليكود في بعض الاستطلاعات وتقدم غادي أيزنكوت في هذا السباق، بينما يشكل احتمال تشتت أصوات اليمين وخطر عدم تجاوز نسبة الحسم هاجسا متزايدا داخل معسكر نتنياهو. وفي المقابل تتحرك الأحزاب العربية لتعزيز تمثيلها البرلماني عبر مساعي التوحيد والتحالف. نواف النباري معنا مباشرة ليرصد أحداث ملامح المشهد السياسي والرهانات التي قد تحسم شكل الخريطة البرلمانية المقبلة. صباح الخير زميل نواف النباري.
1: صباح الخير يعقوب لك ولعموم المستمعين. نعم، مع اقتراب موعد الانتخابات تدخل الخريطة الحزبية مرحلة شديدة الحساسية في ظل سباق متسارع لإعادة ترتيب التحالفات ومنع تشكل قوائم متنافسة قد تفشل في تجاوز نسبة الحسم. فقبل شهرين كما تفضلت يعقوب تماما من موعد الانتخابات وأيام معدودة قبل تقديم القوائم، يتحرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل محموم على أكثر من جبهة، مدفوعا بقلق واضح من حالة التشرذم داخل معسكر اليمين وما قد يترتب عليه من هدر لأصوات كثيرة. في هذا السياق يحتفظ نتنياهو بخمسة مواقع كما تعلم ذات فرص واقعية في قائمة الليكود، من بينها ثلاثة مواقع متقدمة بهدف استخدامها ربما في عمليات دمج محتملة مع أحزاب أو كتل سياسية أخرى لتفادي كارثة في اليمين إذا ما تحققت جميع استطلاعات الرأي وغالبية في هذه المرحلة. هذه التحركات ياكوف تأتي فيما تمنح استطلاعات الرأي الأخيرة القائمة التي يقودها فينتر ما يقترب من نسبة الحسم وربما أقل من ذلك، الأمر الذي يجعل مصيرها أحد أبرز المتغيرات التي قد تؤثر في خريطة سياسية خلال الأسابيع المقبلة. التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المعركة السياسية الحقيقية سوف تتصاعد اعتبارا من الأسبوع المقبل مع اقتراب لحظة حسم التحالفات واتضاح الاتجاهات في توزيع المقاعد. وفق استطلاع نشرته القناة الثالثة عشرة ليلة الماضية، تصدر حزب يشار بزعامة غادي أيزنكوت المشهد ب24 مقعدا رغم تراجعه بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق، بينما يتراجع الليكود إلى 19 مقعدا والمرة الأولى الأقل من 20 مقعدا مقابل 23 في الأسبوع الماضي. نفتالي بنت يحافظ على 13 مقعدا ويحصل الحزب الديمقراطي أو حزب الديمقراطيين بزعامة يائير جولان على 11 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة الثلاثية على 10 مقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات تدخل الخريطة الحزبية مرحلة شديدة الحساسية كما قلنا في ظل هذا السباق المتسارع لإعادة ترتيب التحالفات ومنع تشكل قوائم متنافسة قد تفشل كما قلنا في تجاوز نسبة الحسم. نقول أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر أن هناك يعني أرقام متقاربة بين الاستطلاعات المختلفة، لكن على مستوى الكتل تمنح هذه الاستطلاعات كتلة المعارضة بقيادة أيزنكوت 57 مقعدا مقابل 48 لكتلة الائتلاف الحالية بقيادة نتنياهو، بينما ترتفع القوة البرلمانية للأحزاب العربية مجتمعة إلى 15 مقعدا بحصول الموحدة على 5 مقاعد والثلاثية على 10. يوسف مقلد مدير معهد ستاتنت للاستطلاعات أكد أن توحيد الأحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع العربية للتغيير ضمن القائمة المشتركة يرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى نحو 60%.
2: تماما كما توقعنا، توحيد القوائم الثلاث بيرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 60%. الأمر الثاني مرتبط في اللي عم بصير في المجتمع اليهودي بسبب كثرة الأصوات التي تذهب حاليا إلى أحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم، فعدد كبير من هاي الأصوات بيهدر وما بيدخل في توزيع المقاعد. الأمر الثالث الاستطلاعات اللي بتعتمد على عينة كبرامية أقل دقة من الاستطلاعات الكبيرة زي ما قلنا قبل 400 و500.
1: وفي المجتمع العربي أيضا يبرز تطور سياسي آخر قد تكون له تداعيات أخرى، إذ التقى منصور عباس ويافسي جولوفيتش في محاولة لدفع فكرة خوض الانتخابات بصورة مشتركة أمس مع إمكانية انضمامه إلى قائمة القائمة الموحدة. ومن شأن مثل هذا التحالف إذا ما تحقق أن يعيد ويؤثر على خريطة القوة داخل المجتمع العربي. يعقوب، ربما نتطرق قليلا إلى التهديدات وما يجري من صراعات على خلفية الانتخابات. نعم. فمع اشتداد هذه الوطأة في المنافسة بين الأحزاب تزداد التهديدات على بعض القيادات، وها هو يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين يتحدث عن تعرضه للتهديد.
3: הודעה שקיבלתי הלילה מפעיל ימין שמאיים על בני ועליי. חברות וחברים, ההסתה הזאת מאורגנת.

0: למעלה, היא מאורגנת בעיניי מאנשי נתניהו ושופרותיו. אתם לא תפחידו אותנו ולא תעצרו אותנו. אנחנו נמשיך להיאבק ולהילחם על גורלה של מדינת ישראל.
1: تلقيت رسالة من ناشط في اليمين يقول جولان والذي يهدد نجلي ويهددني هذا التحريض يتم توجيهه من أعلى الهرم حسب رأيه من قبل محيط نتنياهو وأبواق الليكود لن تخيفنا هذه التهديدات ولن تتمكنوا من وقف مسيرتنا وسوف نواصل النضال من أجل مصير الدولة ومستقبلها. بالتوازي مع ذلك برز أيضا تطور أمني معلوماتي لافت داخل معسكر أيزنكوت بعدما كشف وفق القناة 12 ليلة الماضية عن العثور على برمجيات تجسس وتنصب في الهواتف المحمولة لاثنين من كبار العاملين في مقر حملة أيزنكوت الانتخابية. إذا نجمل بالقول وعلى عجالة يعقوب، يعني في الختام، تبدو الساحة السياسية والحزبية عشية الانتخابات مفتوحة على احتمالات متعددة، فأيزنكوت يتصدر حاليا السباق الشخصي بينما يسجل الليكود تراجعا في عدد من الاستطلاعات، لكن لا أيزنكوت يملك في هذه المرحلة أغلبية تتيح له تشكيل حكومة ولا نتنياهو يضمن استمرار معسكره في موقع يسمح له بتشكيل ائتلاف مستقر. تتحول
2: إلا إذا نجح نتنياهو طبعا وفي توحيد كل هذه الأحزاب الصغيرة التي قد لا تجتاز نسبة الحسم.
1: نعم، هذا ما قلنا في بداية التقرير، لأنه نتنياهو يبذل جهودا في هذا الإطار من أجل وقف هذا الانهيار في أو هذا الهروب والتشرذم في داخل معسكر اليمين بتشكل قوائم كثيرة التي سيكون لها تأثير مباشر على نتيجة الانتخابات وعلى موقع اليمين في الخارطة السياسية في إسرائيل. عوفر فينتر يتحول ربما إلى أحد أبرز المتغيرات القاضية على تأثير في توزيع المقاعد في الوقت. لا تنسى يعقوب أيضا أن الأحزاب العربية حسب الاستطاعات الأخيرة تعزز حضورها السياسي من خلال مساعي التوحيد والتقارب بين القوى المختلفة. لنرى ماذا سيؤثر ذلك أيضا سيجالوفيتش مع منصور عباس، الأحزاب الثلاثة مع بعضها البعض. على كل حال، بقاء أسابيع قليلة على موعد الاقتراع، تبدو المعركة أقل ارتباطا ربما بالسؤال عمن يتصدى الاستطلاعات وأكثر ارتباطا بمن سيتمكن في اللحظة الحاسمة من جمع الأصوات والوصول إلى سدة الحكم في إسرائيل. نعم،
2: شكرا لك زميل نواف، وطبعا لقراءة تحليلية لهذه التطورات والمعطيات. أود أن أرحب بالمحلل السياسي والحزبي يوسف سالم. صباح الخير أستاذ يوسف.
3: صباح الخير للجميع،
2: أهلا بك. تعال بنا نبدأ من استطلاع القناة 13 أمس الذي يظهر تقدما ملحوظا للتمثيل العربي. كيف تقرأ توزيع المقاعد في هذا الاستطلاع؟ نتنياهو أقل من 20 مقعدا، المشتركة الثلاثية 10 مقاعد، والموحدة تحصل في هذا الاستطلاع على 5 مقاعد.
3: يعني هذا الاستطلاع يظهر مدى تأثير تشكيل الثلاثية على استعداد الناخب العربي للخروج إلى والاشتراك في التصويت وفي الانتخابات، هذا أولا. وهذا يعني يبعد إمكانية تشكيل نتنياهو حتى لو أخذنا السيناريو الأكثر صعبا بالنسبة للجمهور العربي، أن نتنياهو بحملة تحريضية يستطيع خلال الأيام قلب الطاولة واكتساب 8 إلى 10 مقاعد خلال الحملة الانتخابية وفي نهاياتها. لذلك أعتقد أن هذا مؤشر في بداية الحملات الانتخابية لجميع القوائم والأحزاب، مؤشر يعني جيد بالنسبة للجمهور العربي.
2: آمل إيجابي،
3: طبعا إيجابي جدا.
2: ولكن السؤال، كيف يمكن لتحالف الأحزاب اليمنية الجديدة، كيف يمكن له أن يغير الخارطة كما جاءت في هذا الاستطلاع أستاذ يوسف؟
3: إذا حصل تحالف الأحزاب اليمنية، هذه الأحزاب التي طبعا تأثير يعني النتائج التي نالتها الأحزاب العربية وبسبب أيضا حرق الأصوات في الأحزاب اليمنية والأحزاب التي تعتبر نفسها أحزاب بديلة لأحزاب يمينية معينة، هذا الأمر قد يؤثر. إذا تحالفت هذه الأحزاب سوف تختلف الصورة. لذلك أعتقد أن على الأحزاب العربية الاستعداد لذلك والبدء في الحملة الانتخابية التي لم نشعر بها حتى الآن وتنظيم يوم الانتخابات.
2: الملفت أستاذ يوسف هو أن يعني التشكيل الثلاثية حسب هذا الاستطلاع سيرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 60%، هل تتوقع ذلك أيضا؟
3: أكيد، يعني هذا كان أيضا في استطلاع يوسف مقلدي.
2: نعم،
3: قبل حوالي
2: معهد استثنت يوسف مقلدي. نعم
3: نعم نعم، قبل أسبوعين أو ثلاث، أن الثلاثية سوف تقترب إلى 60% من نسبة التصويت إذا شكلت. هذا يدفعني إلى أن أقول أن الإمكانيات ستكون أكثر، أو خلينا نقول رفع نسبة التصويت يكون أكثر إذا حصلت رباعية بشكل مفاجئ.
2: قد تحصل، وخاصة نحن على عتبة الإعلان رسميا عن اتفاق انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة.
3: من المفهوم جيدا، هناك تصريحات بوجهة نظر الجمهور العربي والأحزاب العربية تصريحات غير موفقة لمنصور عباس في شأن عملية ارضية الدولة وعملية الخدمة المدنية وغيرها. أعتقد أن يعني إذا حصل هناك تراجع في عدد المقاعد للقائمة الموحدة سوف يدفع منصور عباس للعودة إلى الرباعية.
2: طيب، انضمام شخصية يهودية ذات خلفية أمنية أستاذ يوسف كيوف سيغالوفيتش إلى قائمة خرجت من رحم الحركة الإسلامية القائمة الموحدة طبعا يعتبر خطوة غير مسبوقة، والسؤال كيف سيتقبل الناخب العربي في جنوب والمثلث والجليل هذه الشراكة المدنية الجديدة برأيك؟
3: أعتقد أن يعني ظاهرة العنف والجريمة في الوسط العربي بحاجة إلى من ينقذ المجتمع العربي منها، ونرى في سيغالوفيتش في أي كان المجتمع العربي إنسان له يعني له رصيد في هذا العمل، ومن الممكن، ونحن ليس يعني الجمهور العربي حتى بجميع أحزابه هم ليسوا ضد مشاركة أي إنسان يهودي في القوائم العربية، يعني إثبات لاستعداد هذه الأحزاب أو لنقل أن استعدادها لضم مرشحين يهود إيمانا بها بمبدأ المساواة والسلام وغيرها والتعايش السلمي بين فئات المجتمع في إسرائيل. نحن الأحزاب العربية ليست ضد هذه الفكرة.
2: يعني أنت لا تتوقع أن يعمق هذا التحالف بين منصور عباس وسيغالوفيتش الشرخ مع المشتركة الثلاثية؟
3: لا أعتقد بتاتا. هناك مرشحين يهود في قائمتين.
2: طيب هل ترى أن نعم نعم تفضل.
3: يعني ظاهرة العنف والجريمة وهي ظاهرة مؤلمة في الوسط العربي. يعني وأنا أعتقد أن سيغالوفيتش له رصيد كضابط وله رصيد كنائب وزير الأمن الداخلي في الفترة السابقة، هو يستطيع تغيير هذا الواقع الأليم.
2: طيب لنرى إذا كانت له خطة سحرية بالفعل لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي. ولكن سؤال أخير لو سمحت أستاذ يوسف، هل ترى أن سيغالوفيتش هو كارت دخول الموحدة كلاعب حاسم وشريك مستقبلي في ائتلاف حكومي قادم؟
3: هذا سيناريو ممكن، وممكن أن يكون هو المكمل 61 في حكومة يعني صهيونية كما يقال. يعني بدون القائمة الموحدة ممكن سيغالوفيتش ينضم أيضا إلى ائتلاف حكومي يكون مكمل لل 61 في حكومة صهيونية.
2: طيب نحن اليوم قبل شهرين بالكمال والتمام من موعد الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر، كيف تتوقع أو إذا كانت لديك يعني توقعات حول النتيجة؟ سنكون مع نفس ذات الحكومة نفس الحكومة أم حكومة تغيير؟
3: هناك يعني الإمكانية الكبرى أن تكون حكومة تغيير، لكن دعنا نستشعر ذلك ونتنبأ أن ممكن هذه الحكومة الائتلاف الحالي وبقيادة بحملة انتخابية، وتتعرف خبرة نتنياهو في الحملات الانتخابية قد يقلب الطاولة على الجميع في نهاياتها.
2: الأوراق مفتوحة.
3: أن الأحزاب الأخرى التي تريد تدعي التغيير، الأحزاب العربية، يجب أن تستعد جيدا لهذه الإمكانية منذ الآن.
2: شكرا لك الأستاذ يوسف سالم المحلل الحزبي والسياسي على هذه المشاركة.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد، يعطيك العافية.
4: الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أربع وعشرون دقيقة بعد السابعة في استديوهات راديو مكان، نحن في جولة الصباح وبعد طي ملف الانتخابات تعالوا بنا ننتقل الآن إلى سنة دراسية جديدة التي تفصلنا عنها خمسة أيام فقط.
4: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
2: وزارة التعليم تتخذ الاستعدادات اللازمة لافتتاح العام الدراسي الجديد وتطلق برامج تعليمية جديدة ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرياضيات وتعزيز التعليم في المجتمع العربي. مراسلنا لشؤون التربية والتعليم وسام جبر وكل التفاصيل.
8: وزارة التعليم تستعد لافتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027 يوم الثلاثاء القادم في الأول من شهر أيلول سبتمبر، وذلك في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وسط جهود لتهيئة المؤسسات التعليمية والكوادر التدريسية وطرح برامج تعليمية جديدة مع تركيز واضح على المهارات الأساسية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم والرياضيات إلى جانب تعزيز الحصانة النفسية والاجتماعية للطلاب. هذه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تأتي في ظل تحديات متراكمة تواجه الجهاز التعليمي، بينها نقص المعلمين والفجوات التعليمية والاجتماعية وآثار الأوضاع الأمنية خلال السنوات الأخيرة والحاجة إلى تحديث طرق التدريس بما يتلائم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. ومن أبرز التوجهات التي تراهن عليها الوزارة وزارة التعليم في العام الجديد توسيع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ويعمل الجهاز التربوي على إدخال ممارسات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير مهارات الطلاب في التعامل مع الإعلام والمعلومات الرقمية والتفكير النقدي. وتدخل أيضا مادة الرياضيات العام الدراسي الجديد ضمن أولويات وزارة التعليم مع تطبيقات موسعة للمنهاج الجديد والتركيز على الفهم العميق والتفكير الرياضي وحل المشكلات والربط بين الموضوعات والتفكير النقدي والقدرة على تفسير خطوات الحل، وليس الاكتفاء بالوصول إلى الإجابة النهائية. ومن البرامج اللافتة أيضا مسار الفصل الدراسي الأول في المدرسة الثانوية الذي يتيح لطلاب الثانوية المتفوقين في الرياضيات بدء دراسة أكاديمية بالتوازي مع دراستهم المدرسية بما يقرب التعليم الثانوي من التعليم العالي. وفيما يتعلق بالمدارس العربية فتركز وزارة التعليم بصورة خاصة على برامج تعزيز اللغة العربية والانتماء والقيادة والحصانة المجتمعية. ومن أبرز البرامج برنامج حقول الذي بدأ تطبيقه في المدارس العربية خلال العام الدراسي السابق، ويهدف إلى بناء شخصية طالب قيادي ومبادر وتعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة المجتمعية من خلال استخدام اللغة كأداة للتفكير والتعبير والحوار والقيادة.
2: سنكون في سياق هذا البرنامج مع المتحدث في مقابلة خاصة مع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي السيد كمال عطيلة، الذي وعدنا طبعا بإجراء مقابلة معه لكنه في هذه الأثناء لم يستطيع الرد علينا. سنكون في هذا اللقاء، نأمل أن نكون معه في لقاء في سياق البرنامج. إلى الشؤون الأمنية، الآن في المؤسسة الأمنية يقدرون أن الضربات التي تلقاها حزب الله خلال الحرب أحدثت تغييرا عميقا في قدراته العسكرية بعد مقتل آلاف العناصر والقادة وتضرر بنى تحتية أقيمت على مدى أكثر من 20 عاما في جنوب لبنان. مسؤول أمني رفيع تحدث عن فجوة في القيادة بسبب تعيين قيادات أقل خبرة في صفوف حزب الله، ويكشف عن أزمة عميقة داخل قوة الرضوان التي يقول إنها تلقت ضربة قاسية. نجيب قزل، صباح الخير، أنت استمعت إلى أقوال المسؤول الأمني خلال جولة ميدانية في جنوب لبنان.
9: نعم ياكوب، صباح الخير. بالفعل في المؤسسة الأمنية يقدرون أن حزب الله يواجه صعوبة متزايدة في استعادة قدراته في جنوب لبنان بعد الضربات التي تعرض لها خلال الحرب واستمرار نشاط جيش الدفاع في المنطقة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وبحسب مسؤول أمني رفيع فإن جزءا كبيرا من البنية العسكرية التي أقامها حزب الله في جنوب لبنان على مدى أكثر من 20 عاما تعرض للتدمير، فيما يواصل جيش الدفاع العمل ضد مواقع وبنى تحتية يتم رصدها في المنطقة. في المؤسسة الأمنية يشيرون إلى أن إحدى أبرز الضربات التي تعرض لها حزب الله كانت في سلسلة القيادة بعد مقتل عدد كبير من القادة الميدانيين والمخضرمين ممن راكموا على مدى سنوات خبرة في مواجهة جيش الدفاع ومعرفة إسرائيل، ومع تعيين قادة جدد مكانهم برزت بحسب التقديرات فجوة في الخبرة والقدرة على إدارة النشاط العسكري، إضافة إلى تراجع العلاقات التي كانت تربط عددا من القيادات السابقة بإيران. وهذا الواقع ينعكس بصورة واضحة على قوة الرضوان التي تعرضت هي الأخرى لخسائر كبيرة في صفوف عناصرها وقيادتها، إلى جانب تدمير مواقع وبنى تحتية كانت معدة لخدمة خططها الهجومية قرب الحدود. أما الخسائر البشرية لحزب الله منذ بداية الحرب فتتراوح تقديرات المؤسسة الأمنية بين 7,000 و9,000 قتيل، فيما يدور التقدير الحالي حول 8,000 بينهم عناصر ميدانيون وقادة من مستويات مختلفة. كذلك تعرضت رسانة حزب الله لضربة واسعة بعد أن كان التنظيم قد راكم على مدى السنوات نحو 150 ألف قطعة ووسيلة قتالية من أنواع مختلفة، وكان جزء كبير منها منتشرا في جنوب لبنان. وفي المؤسسة الأمنية يوضحون أن النشاط العسكري في جنوب لبنان يهدف في هذه المرحلة إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته قرب الحدود والحفاظ على ما تحقق من إضعاف لبنيته العسكرية في وقت تتواصل فيه الضغوط السياسية من بيروت وواشنطن للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. إليك يا عقب.
2: شكرا لك نجيب قزل. طبعا نحن نتابع الشؤون الأمنية، والآن ننتقل إلى قطاع غزة. نحاول أن نتحدث مع الزميل حسن أبو زايد. حسن، صباح الخير.
10: صباح النور يا عقوب،
2: أهلا بك حسن. طبعا هناك تصريحات جديدة وربما غير مسبوقة لميلادينوف الأمين العام لمجلس السلام لقطاع غزة. طبعا يتحدث عن أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم سلاحها لحكومة التكنوقراط الفلسطينية المعترف بها. نعم. من الأمم المتحدة. دعنا في التفاصيل حسن.
10: صحيح يا عقوب. نعم صحيح، الأمين العام لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف قال الليلة الماضية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن المجموعات المسلحة في قطاع غزة وافقت وللمرة الأولى على نقل الأسلحة التي بحوزتها إلى جانب صلاحياتها في إدارة شؤون القطاع إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية المعترف بها من الأمم المتحدة. نيكولاي مالادينوف:
11: For the first time, Hamas and the armed factions in Gaza have agreed to hand over their weapons and to transfer full governing authority, civilian and security, to a transitional administration recognized by the United Nations.
10: ميلادينوف أضاف أن هذه الخطوة تفتح فرصة لتحقيق تحسن كبير في حياة سكان قطاع غزة بالتوازي مع توفير الأمن لإسرائيل. كما يقول:
11: We now have the opportunity to dramatically improve life in a sustainable way for Palestinians in Gaza, to provide durable security for Israelis, and to move from a conflict that has destabilized the region to an environment that offers peace, prosperity, and economic opportunity for the entire Middle East.
10: تأتي تصريحات مالادينوف في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، والتي تتضمن نزع سلاح الفصائل ونقل إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، بالتزامن مع خطوات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة مالادينوف أكد أن قبول حركة حماس والفصائل الفلسطينية لخريطة الطريق الخاصة بتنفيذ الخطة الشاملة لغزة يمثل اختراقا تاريخيا في الجهود الرامية لترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية في قطاع غزة، مضيفا أن خريطة الطريق تنص على انسحاب إسرائيلي على مراحل وبصورة متبادلة بعد التحقق من تنفيذ إجراءات نزع السلاح، مشيرا إلى أن كل مرحلة من مراحل التنفيذ مرتبطة بإنجاز المرحلة التي تسبقها لضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. ميلادينوف أكد أن الخطة تتضمن إخراج السلاح من سيطرة الفصائل ووضعه بعهدة لجنة إدارة غزة تحت إشراف دولي، مشددا على أن هذه الترتيبات لا تستبدل الخطة الشاملة لغزة أو قرار مجلس الأمن رقم 2803 ولا تتعارض معها. المسؤول الدولي يعقوب انتقد سياسة إسرائيل الحالية المتعلقة بإدخال مواد الإيواء إلى غزة، واصفا إياها بأنها غير مقبولة وداعيا إلى السماح بتوفير المساكن الملاجئ الأكثر ملائمة للحفاظ على كرامة السكان وصحتهم وسلامتهم. فلنستمع.
11: What is not settled is shelter. Winter is around the corner, and Israel's present policy on quality shelter is not acceptable. The Board of Peace urges the State of Israel to allow better shelter into the strip for dignity.
10: مالادينوف أعلن أن لجنة إدارة غزة أصبحت جاهزة للانتشار الميداني، وقد أعدت خططا شاملة لتشمل إدارة الشرطة، الخدمات العامة، المدفوعات وبرامج التعافي المبكر. وأخيرا يعقوب مالادينوف قال إن قوة الاستقرار الدولية تواصل حشد عناصرها وتجهيز مواقع انتشارها، داعيا الدول المساهمة إلى مواصلة تقديم الدعم والموارد اللازمة لإنجاح المرحلة القادمة. يعقوب،
2: شكرا لك زميل حسن أبو زايد. نحن ننتقل من قطاع غزة الآن إلى التوتر في الخليج. سفينة أخرى تتعرض لإصابة مقذوف في مضيق هرمز، فيما يؤكد كلا الطرفان الأمريكي والإيراني كامل السيطرة على الشريان المائي. ورئيس الوزراء القطري في طهران اليوم في مهمة لتهدئة الموقف. كل التفاصيل معك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير.
12: صباح النور يعقوب لك وللمستمعين. وفقا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، لم يصب أحد بأذى إثر إصابة السفينة التجارية بمقذوف مجهول فجر اليوم. مع ذلك تم إخماد حريق شب على متن السفينة. الهيئة التي تراقب حركة السفن التجارية وناقلات النفط هرمز لم تحدد الجهة المهاجمة، ولكن الاعتداءات الإيرانية على سفن تحاول العبور في المضيق أصبحت أمرا شبه اعتيادي، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أعلنت البحرية بالتزامن البحرية اليمنية النظامية عن إحباط محاولة لتهريب معدات إيرانية إلى الحوثيين والاشتباك على مع أفراد الميليشيا الإرهابية قرب مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. بطبيعة الحال هذا أيضا فجر اليوم. وعمليا يعقوب نحن نرى حالتين أو حديثين آخر نموذجين على يترجمان إلى لغة الميدان عمليا لعبة لي الأيادي بين واشنطن وطهران، من حيث السيطرة أولا على مضيق هرمز من ناحية، وخطة العزم الاقتصادي الأمريكية المفروضة جديدا على إيران من ناحية أخرى. فقط بالأمس أعلن الحرس الثوري عن التوصل إلى تفاهمات مع عمان حول الإدارة المشتركة مستقبلا لمضيق هرمز، ما يشمل فرض الرسوم الخدماتية على السفن، الأمر بطبيعة الحال الذي تعارضه واشنطن شديد المعارضة. وبالتوازي توقع رئيس ترامب قرب الانتصار الباهر كما قال على الجمهورية الإسلامية في فيما أكد نظيره الإيراني بيزشكيان أن فرض الخناق الاقتصادي من أمريكا لن يحقق لها شيئا تماما، كما فشلت حملتها العسكرية في تحقيق شيء وفقا لاصطلاح الرئيس الإيراني. في مسعى لخفض التوتر واستمرارا لهذا التدفق الدبلوماسي على طهران في الأيام الأخيرة، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد الثاني على موعد لاحقا اليوم في العاصمة الإيرانية للقاء كبار المسؤولين. الناطق باسم الخارجية في الدوحة ماجد الأنصاري قال إن بلاده تفضل دائما الحل عبر الحوار. يعقوب،
2: شكرا لك. شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. نحن ننتقل إلى التقرير التالي، حيث قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد أحد سكان شرقي أورشليم القدس تنسب له التسبب بموت فلسطينيين خلال محاولة نقلهما بصورة غير قانونية إلى إسرائيل في صندوق سيارته. تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
13: لائحة الاتهام تنسب للشاب محمد حليسي البالغ من العمر 25 عاما من شرقي أورشليم القدس سلسلة من الجرائم التي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. المتهم الذي تم اعتقاله قبل أسبوعين تواصل مع شخص من مخيم شعفاط ووافق مقابل 400 شيكل على نقل 3 فلسطينيين بصورة غير قانونية بسيارة إلى إسرائيل في الوقت الذي لم تكن لديه رخصة سياقة أو تأمين للسيارة. وفي 9 من الشهر الجاري قبل يوم واحد من اعتقاله انطلق المتهم باتجاه أورشليم القدس وكان يقل في صندوق سيارة مشطوبة الفلسطينيين 3. وعند وصوله إلى حاجز أمني طلب منه التوقف للتفتيش وفتح صندوق السيارة، وعندها فر وهو يقود السيارة بسرعة متهورة على طريق رقم 1 ونفذ عمليات تجاوز خطيرة واصطدم بحاجز الأمان وبسيارة أخرى، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة التي ارتطمت في النهاية بحاجز الأمان على جانب الطريق. ونتيجة للحادث انفتح صندوق السيارة وقذف الركاب 3 بقوة نحو الطريق والوادي المجاور، وقد لقي 2 منهم مصرعهما في مكان الحادث، بينما أصيب الثالث بجروح خطيرة نقل بمروحية إلى المستشفى واحتاج إلى عدة عمليات جراحية. أما سائق السيارة التي اصطدم بها المتهم فقد أصيب بجروح طفيفة. والأخطر من ذلك، حسب لائحة الاتهام فقد فر المتهم من مكان الحادث مباشرة سيرا على الأقدام دون تقديم أي مساعدة للمصابين ودون استدعاء الإسعاف، وتهرب من الشرطة حتى اعتقاله في اليوم التالي. وتنسب النيابة العامة إلى المتهم 8 تهم تشمل التسبب بالوفاة لشخصين عن طريق الإهمال وإصابة آخر بجروح خطيرة ونقل فلسطينيين بصورة غير قانونية والفرار من مكان الحادث بدون تقديم المساعدة للمصابين والقيادة دون رخصة وتأمين والتسبب بأضرار في الممتلكات.
2: في سياق تأديبي آخر، أدانت المحكمة التأديبية لموظفي الدولة رئيس بلدية عراد يائير معيان الذي أشغل سابقا منصب مدير عام سلطة التوطين البدو على خلفية عدم إفصاحه عن معلومات تتعلق بشهادته الأكاديمية خلال ترشحه لعدد من المناصب الحكومية. المحكمة فرضت عليه توبيخا ومنعته من شغل منصب في الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات ونصف. للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية ينضم إلينا من جديد مراسلنا نواف النباري. مرة أخرى صباح الخير نواف.
1: عن قضية تشغل أيضا الرأي العام المحلي هنا في النقض، رئيس بلدية عراد يائير معيان نقب.
2: للأسف نواف نسمعك متقطعا ولا لم يعني نسمع كلمة كلمة، حاول تغيير مكانك لو سمحت. طيب إلى أن يتسنى لنا الحديث
14: يعقوب، هل تسمعني؟
2: نعم نواف تفضل.
14: إذن كما قلنا، المحكمة التأديبية في موضوع يعير معيان، حكمت عليه كما قلنا أدانته بمخالفات تأديبية تتعلق بعدم الإفصاح عن تفاصيل بشأن شهادته الأكاديمية خلال ترشحه لعدة مناصب حكومية رفيعة، وقضت المحكمة كما ذكرت على منعه من شغل أي منصب في الخدمة المدنية في خلال عدة سنوات، وأيضا توبيخه بشكل مباشر. القضية يعقوب تعود باختصار إلى شهادة البكالوريوس التي حصل عليها معيان من مؤسسة تعليمية أمريكية غير معترف بها في إسرائيل، وكان ترشحه عام 2011 لمنصب المدير العام لسلطة أراضي إسرائيل قد رفض بسبب هذه الشهادة وكونها غير معترف بها. لكن هنا تبرز نقطة أخرى، أنه لم يكشف عن ذلك خلال ترشحه لمناصب سابقة، بينها الترشح للمنصب ذاته بعد ذلك بعشر سنوات. معيان أقر بهذه الوقائع الحقيقة، ومؤكدا أنه كان ينبغي له التصرف بشفافية أكثر والإفصاح عن عدم الاعتراف بشهادته الأولى. في المقابل أخذت المحكمة في عين الاعتبار خدمته العامة وخدمته العسكرية في قوات الاحتياط منذ 7 أكتوبر وغيرها من النقاط الأخرى. المحكمة رغم ذلك شددت على أن أفعاله لولا مغادرته الخدمة المدنية كانت تبرر فصله فورا من مكان عمله. معيان قال أن القضية تستغل سياسيا للمساس بسمعته، مؤكدا أنه خدم الجمهور على مدى عقود. إذن نجمل بالقول، وفي عجالة، رئيس بلدية أراضي يواجه عقوبة أديبية ثقيلة في قضية تجمع بين المسؤولية القانونية والتداعيات السياسية. نشير فقط أن قرار الإدانة يعقوب صدر قبل 6 أشهر لكنه بقي طي الكتمان حتى الآن لأسباب غير واضحة. إليك.
2: شكرا لك زميل نواف النباري. ونحن للحديث عن الجاهزية والاستعداد لافتتاح العام الدراسي الجديد يسرني الآن أن أرحب بالمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم السيد كمال عطيلة. صباح الخير سيد كمال.
15: صباح الورد.
2: أهلا بك. يعني تفصلنا أيام قليلة عن يوم الثلاثاء القادم الموعد المحدد لافتتاح العام الدراسي، هل لك أن تضعنا في صورة الجاهزية النهائية لوزارة التربية والتعليم لاستقبال الطلاب؟
15: طبعا صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أهلا وزارة بك. التربية والتعليم تقوم باستعداد مكثف لافتتاح العام الدراسي بشكل منظم، وهذا يحدث من خلال المكتب الرئيسي لوزارة التربية والتعليم وزير المعارف المدير العام كبار موظفي الوزارة بالتعاون مع جميع الألوية المختلفة المفتشين المديرين والسلطات المحلية، حيث نقوم في هذه الأيام بجولات مكثفة في جميع الألوية والسلطات المحلية بهدف يعني إحداث اللمسات الأخيرة لافتتاح العام الدراسي بشكل منظم ومرتب يليق بجهاز التربية والتعليم.
2: يعني كما تعلم أستاذ كمال، دائما تشهد الفترات التي تسبق افتتاح العام الدراسي تلويحات بإجراءات نقابية من قبل منظمات المعلمين. هل يمكن أن نؤكد للأهالي والطلاب اليوم أن المسيرة التعليمية ستنطلق في موعدها دون أي عوائق أو إضرابات؟
15: طبعا هذه الأمور تحدث كل عام كما يعرف الجميع، ولكن في الآخر والأخير وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع نقابات المعلمين ومنظمات المعلمين يقومون باتفاقات، وكما قلت حضرتك يعني بأن افتتاح العام الدراسي سينطلق بشكل كبير وجديد، ويوجد هناك تجدد. وأقول لجميع الأهالي والطلاب أن العام الدراسي الجديد بعون تعالى سينتظم كالمعتاد دون أي عراقيل، وسيكون طبعا هناك التركيز أيضا على إعطاء الطلاب الدعم النفسي والعاطفي وكل ما يتعلق بهدف يعني تهيئة الأجواء وانطلاق العام الدراسي كما هو. طيب،
2: إلى جانب الدعم النفسي والعاطفي، ما هي أبرز البرامج التربوية أو التغييرات الهيكلية الجديدة التي تعتزم الوزارة إدخالها سيد كمال في هذا العام الدراسي الجديد لرفع تحصيل الطلاب وسد الفجوات التعليمية؟
15: طبعا بعد يعني فترة الحروبات سيكون كما قلت التركيز على الدعم العاطفي والنفسي، سيكون التركيز على التحصيل العلمي والتميز، سيكون التركيز على الاحتواء، سيكون التركيز على برامج ما يسمى 720-360 درجة حول المعلم و360 درجة حول الطالب. يعني سيتم تزويد الطلاب والمعلمين بجميع الأدوات اللازمة لنجاح طبعا العام الدراسي. سيكون تركيز على المواضيع العلمية ومواضيع الستيم ومواضيع الذكاء الاصطناعي. طبعا كل ما يتعلق بدعم الطالب النفسي والعاطفي والتحصيل العلمي، سيكون أيضا التركيز على القيم. وفي المجتمع العربي يعني هناك طبعا ظاهرة العنف، سيتم التركيز على منع هذه الآفة من خلال يعني الاستشارة التربية والنفسية في مدرستنا العربية. يعني هناك عدة مواضيع
2: يعني فيما يتعلق بالمجتمع العربي على وجه الخصوص. أستاذ كمال، هل تم سد النواقص المتعلقة بالغرف التدريسية، الميزانيات، تعيين الكوادر التدريسية الجديدة لضمان بداية سلسة لكل المدارس؟
15: طبعا كما قلت، نحن في هذه الأيام يقوم المفتشون مع القوى البشرية باستيعاب المعلمين وفحص كل ما يتعلق بموضوع التنقل من لواء لواء. طبعا في الأيام القريبة لغاية 31/8 سيتم الانتهاء من موضوع التنقل والبدء طبعا بانطلاق العام الدراسي الجديد. يعني يعمل المفتشون والمديرون والقوى البشرية على مدار الساعة بهدف إنهاء هذا الموضوع. كما يعرف الجميع بأن كل عام حوالي 10,000 طلب تعيين في مدارسنا العربية، وفي الآخر يعني الحمد لله يعني سينطلق العام الدراسي كالمعتاد. هناك أيضا استيعاب مديرين جدد في جهاز التعليم. يعني تقوم الوزارة بكل ما يلزم لضمان افتتاح العام الدراسي بشكل منظم.
2: طيب أستاذ كمال، أنت تعلم يعني المنطقة وخاصة دولة إسرائيل تعيش أوضاعا أمنية وتحديات ميدانية متلاحقة، هل توجد لديكم خطة طوارئ وترتيبات وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان سلامة وأمن الطلاب والطواقم التدريسية في حال جد أي جديد أمني؟
15: طبعا كما يعرف الجميع بأن دولة إسرائيل مرت في الفترة الأخيرة بأزمة الكورونا وبحروبات، والآن نستطيع أن نقولها يعني بكل ثقة بأن جهاز التعليم في دولة إسرائيل هو جهاز حضاري راقي، هو مستعد لأي طارئ. كما تعرف أيضا تقوم وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي بعدة تمارين وجاهزية لإعداد الطلاب والكوادر التعليمية لمثل هذه الحالات، ولكن قد أثبت جهاز التعليم بأنه جهاز قوي، والمعلمون والمديرون بأنهم قادرون على اجتياز أي مرحلة وأي طارئ. والوزارة تقوم بتزويدهم بكل يعني ما يلزم لاجتياز هذه المراحل، والحمد لله يعني أيضا تقوم بتوفير دعم نفسي للطلاب بهدف يعني اجتياز كل مرحلة طارئة.
2: طيب أستاذ كمال عطيلي، كلمة أخيرة وتوجيهية من قبلكم عبر أثيرنا لجمهور الأهالي والطلاب والمديرين، ونحن على عتبة انطلاق العام الدراسي يوم الثلاثاء إن شاء الله.
15: يعني أقول بكل ثقة بأن جهاز التربية والتعليم ووزير التربية وكل كبار الوزارة يثقون بالقوى البشرية المميزة والرائدة والرائعة المتواجدة في جهاز التربية والتعليم وأيضا في جهاز التعليم العربي. نقول لكم بأن نحن إلى جانبكم ومعكم، ونتمنى للطلاب وللجميع سنة مباركة وسنة ناجحة وآمنة
2: إن شاء الله، نحن نأمل ذلك. أيضا شكرا لك المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم سيد كمال عطيلة، شكرا لك على هذه المشاركة.
15: شكرا شكرا،
2: إلى اللقاء. إلى موضوعنا التالي، وجهت اللجنة الشعبية في الناصرة رسالة إلى رئيس اللجنة المعينة لإدارة البلدية تطالب فيها بضرورة اعتماد اللغة العربية في كافة المراسلات الرسمية الموجهة للأهالي، مع التركيز على تغيير لغة الخطاب المتبعة لتصبح أكثر هدوءا واحتراما، خاصة في رسائل الجباية جباية المستحقات الأخيرة التي وصلت باللغة العربية فقط. للحديث عن تفاصيل هذا المطلب وخلفياته، يسعدنا أن نستضيف عضو اللجنة الشعبية في الناصرة المحامي راجي يمين. أستاذ راجي، أهلا بك عبر أثيرنا، صباح الخير.
16: أهلين صباح النور.
2: طيب ما الجديد الذي رصدتموه في رسائل البلدية إلى الأهالي ودفعكم للتوجه برسالة إلى رئيس اللجنة المعينة؟
16: بداية أنا بحب أوضح أنه توجهنا لبلدية النصر لا يعارض حقها في جباية مستحقاتها. إحنا بنحكي على رسالة SMS بعتت على لعدد كبير من جمهور أهالي الناصري اللي فيها تفاصيل عن إجراءات قانونية قد تفعل ضد مواطنين أهل الناصري اللي كانت مجرد بالعبرية انبعتت بتاريخ 25/8 لمعظم سكان الناصري. احنا طبعا ما نعرضش حقها في شباية مستحقاتها أو تنظيم الوضع المالي للمدينة
2: طبعاً.
16: بل أنه تحسين الجباية وتسوية الديون مصلحة مشتركة للبلدية وللسكان.
2: يعني من الناحية القانونية كمحامي أستاذ راجي، ما هي الإلزامية التي تستندون إليها لمطالبة البلدية باعتماد اللغة العربية فقط في مكتباتها الرسمية للأهالي؟
16: نحن لا نتكلم عن انتبعت الرسالة فقط باللغة العربية بالعبرية والعربية. إطار القانون يدعم هذا الموقف. الإعلانات الرسمية للسلطات المحلية في المجالات ذات الصلة يجب أن تنشر بالعبرية والعربية. اللغة العربية مكانة خاصة في الدولة طبعا، وعندما
2: أكيد والجديد هو أن
16: مثل الناصري
2: الجديد هو أن الرسائل تصل فقط باللغة العبرية. أستاذ راجي،
16: نعم احنا بنحكي على رسالة التي ارسلت الى اهالي الناصرة بتاريخ 25/8 اللي فيها تفاصيل كتير كتير مهمة مثل مواعيد وطرق دفع وتحذيرات من اجراءات مثل الحجز. يعني هاي يعني مواضيع اللي هي كتير كتير مهمة يعني تفاصيلها، يعني عندنا شريحة كتير كبيرة من اهالي الناصرة.
2: هل وصلتكم يعني شكاوى وردود افعال مباشرة من الاهالي وخاصة كبار السن؟
16: طبعا
2: واجهوا صعوبات يعني في هذه الرسائل؟
16: طبعا في عدة أشخاص، في شريحة كتير كبيرة. بدنا نحط الشغلة على جنب، كمان احنا كل أهل الناصر يعني بتكلموا من ناطقين باللغة العربية، يعني غالبية سكان أهل الناصر ناطقين باللغة العربية، فالتوجه من الطبيعي أن يكون باللغة العربية. وطبعا أنه طريقة الرسالة، بدل أن تبدأ الرسالة بالتهديد بالحجز يمكن أن تبدأ بدعوة المواطن للتسوية مع توضيح أنه إجراءات الجباية ستكون المرحلة الأخيرة في حال عدم التواجد. يعني نحن نعتقد
2: وأنتم أيضا أن
16: هذه اللغة ستشجع على التعاون أكثر من لغة التهديد.
2: ولذلك أنتم ركزتم في كتابكم على ضرورة تعزيز الثقة بين البلدية والمواطن. وسؤالي، كيف يؤثر أسلوب هذه الرسائل على العلاقة من وجهة نظركم؟
16: طبعا هذا الاسلوب يخلق عباره عن كيف استعمل الكلمه ديستنس، ممكن يكون في استبعاد بين
2: تباعد، نعم
16: تباعد معين بين اهل الناصر للبلديه، وهذا الشيء هذا شعور لا نريده ان يكون. يعني احنا من مصلحتنا انه البلديه تقوم
2: بدورها
16: ماليا وتحقق الهدف
2: لمصلحه يعني المدينه طبعا والاهالي.
16: نعم.
2: طيب أستاذ راجي، ما هي الخطوات أو المطالب المباشرة التي تنتظرون تطبيقها من إدارة البلدية المعينة بعد هذه الرسالة؟
16: احنا طلبنا من بلدية الناصر ارسال اعلان الجباية من جديد بلغتين او باللغة العربية، واعادة احتساب المواعيد من تاريخ الارسال الصحيح، كما ينبغي اعتماد اجراء يلزم بترجمة اعلانات الجباية العربية، خصوصا تلك التي تتضمن مواعيد او تحذيرات او تهديدات باجراء تنفيذيه، وتطوير اليه دائمه.
2: داهمنا الوقت استاذ راجي، كل الشكر لك عضو لجنه شعبيه في الناصره على هذه المداخله والتوضيحات. بهذا وصلنا سيداتي وسادتي لنهايه جوله الصباح لهذا اليوم، رفقكم فيها من الانتاج والراديو المصور احمد عباسات، هندسه اذاعيه كوبي مور، وفي الاعداد والتقديم كنت معكم انا يعقوب عزرا. ارجو لكم يوما طيبا وهادئا، والى اللقاء.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عند كل مذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. لاشتري اربع منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.

0: وفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين النشرة من مكان. نبأ يفيد أن أورشليم القدس تدرس طرد الممثل البريطاني من مركز التنسيق لغزة. غارات جوية على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. لجنة الانتخابات للليكود تلتئم للنظر في شبهة تزوير الانتخابات الداخلية. حادث سير مروع في الطيبة. استمرار البحث عن مفقودين في نيبال. والحرارة تبقى أعلى من معدلاتها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 8 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. علمت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد بريطانيا وربما ممثلين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق المدني العسكري لغزة في كريات جات. ونقلت الصحيفة تصريحات عن مصادر مطلعة على الموضوع. وقد أنشأت الولايات المتحدة هذا المقر الدولي لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأقر مصدر إسرائيلي صحة النبأ. أفادت قناة النشرة اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي. تلتئم لجنة الانتخابات للليكود اليوم لمناقشة عدة مسائل، منها شكوى الوزيرة جيلا جمليئيل حول تزوير في إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الداخلية في بئر يعقوب، ولكن ذلك كما يبدو لن يؤثر على مكانتها في القائمة. ويذكر أنه قد تم دفعها إلى المرتبة 35 التي تعتبر غير واقعية. وعلمت إذاعتنا أن جمليئيل تحدثت مع رئيس الوزراء ولكنه لا ينوي التدخل في القضية، كما تقدمت بشكوى إلى الشرطة ولكن لا يعرف ما إذا كانت ستفحصها قبل موعد إغلاق القوائم. في الطيب لقي عابر سبيل خمسيني من سكان المدينة مصرعه بعدما صدمته شاحنة صباح اليوم، وتم إقرار وفاته في المكان. وبشرت شرطة السير التحقيق في ملابسات الحادث. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو السويس. في نيبال يعد أكثر من 400 سائح في عداد المفقودين، أحدهم شاب إسرائيلي نتيجة الفيضان العارم أمس، ويقارب عدد القتلى 165 شخصا. في فرنسا قتل شخص واحد على الأقل وأصيب عشرة بجروح بعدما صدمت سيارة محطة حافلات، وتوصف حالة عشرة من الجرحى بحرجة. واعتقلت الشرطة السائق وهو سائح روسي. وتبين من التحقيق الأولي أن الحادث بدأ بشجار نشب في حانة مجاورة.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وأعلى من معدلاتها بقليل، وتسود المناطق الجبلية والداخلية وطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء، وبعد غد السبت يحتمل سقوط رذاذ، وليلا يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأوسطها، وتمتد الأمطار إلى النقب الشمالي، ويكون الطقس ماطرا حتى ظهر يوم الأحد المقبل. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء هدوء هدوء.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء. مباشرة نقترب أكثر فأكثر من موعد الانتخابات في البلاد، ومع هذا الاقتراب ترتفع بطبيعة الحال درجة الحرارة في التنافس بين مختلف الأحزاب. أيضا على المستوى العربي اليهودي سوف نتحدث في ما يجري من وقائع جديدة. عمليا في الوسط العربي، في المجتمع العربي، التنافس هو بين الثلاثية والموحدة، لكن السؤال هل هذه المنافسة ستكون منافسة صعبة؟ في الأيام الأخيرة نحن نرى الكثير من المؤشرات حول ذلك، أم يمكن تحويلها إلى منافسة مسؤولة تحفظ إمكانية التعاون في اليوم التالي؟ الآن يتحدثون عن ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات وتنسيق مشترك يضمن ألا تضيع أصوات الناخب العربي. وأيضا في الشارع اليهودي والأحزاب اليهودية الصورة لا تقل تعقيدا، وذلك لأن هناك الكثير من الأحزاب الصغيرة تولد في المجتمع اليهودي وأخرى تحاول البقاء فوق نسبة الحسم. عوفر فينتر أمس الأول يدخل الحلبة السياسية ويخلط الأوراق داخل اليمين، بينما نتنياهو نفسه بحسب ما نشر يتحدث في الغرف المغلقة عن مقاعد تهرب من الليكود، يعني بيحكوا عن 10 مقاعد على الأقل وعن صعوبة استعادتها. سنتحدث أيضا بعيدا عن صناديق الاقتراع حول العام الدراسي وعودة مئات الألاف من طلابنا والجريمة، العنف، الإنجازات الطيبة والطبية التربوية، ودعوة قضائية استثنائية، بالإضافة إلى ريال مدريد. بالصدفة معنا اليوم ضيفين اللي ربما هيكونان منحازين، ربما لا أدري. أهلا وسهلا بكما. صباح الخير للأستاذ الناشط والمحلل السياسي كامل الطيبي. صباح الخير كامل.
2: صباح الخير لك.
1: وصباح الخير نائب رئيس بلدية نوفا جليل الدكتور شكري عواودي. صباح الخير.
3: صباح الخير أبو فادي. 4-1 لريال مدريد.
1: 4-1 الخمس
3: لا الخمس بس أوفسايد، بلاش نغش.
1: كيف بالصدفة أنتوا اثنين من جماعة ريال مدريد؟
3: أنت خصوصي جبتنا اليوم.
1: عشان غلبوا طبعا، لو انغلبوا
3: بزيش.
2: طيب. لا احنا غالبين مغلوبين
1: في كل الأحوال. احنا طبعا سنتحدث عن السياسة، عن الأحزاب العربية ومجري داخل المجتمع العربي، عن كل أيضا عن الأحزاب اليهودية الجديدة، شفنا الكثير من الأحزاب، عن الجريمة، عن العنف، الحمد لله شوي في تراجع في العنف منذ شهرين، في جرائم قتل نكراء لكن في تراجع. لنبدأ بما يجري في المجتمع العربي السياسي، ليس قبل أن نعرف المستمعين والمشاهدين، طبعا أنتم معنا كمان في التلفزيون، على طاقم الأثير أحمد عويسات، ريتا نادر ثيودوري، لينا شحادي رزق، معنا في الهندسة الإذاعية روبي، في الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، وضيفانا هما كامل طيبة ودكتور شكري عواودي. دكتور شكري،

0: ورفع نسبة التصويت. التوقيع على الورقة للأسف جرى في سخنين ولم تحترم، وأنا كنت هناك وحضرت كل ذلك ببث مباشر. عندما نوقع شيء ولا ننفذه لا ضرورة التوقيع عليه، فهذا أنا شخصيا ضد توقيع.
1: يمكن سخنين كانت موضوع ضغط جماهيري في طفرة أو شلال جارف لمدة دقيقتين وانتهى،
0: ممكن، ولكن هذا لا يحرر من وقع من المسؤولية على توقيعه. وبالتالي أنا مش شايف كلمة ميثاق شرف. يعني
1: أنا لا أظن ممكن أن التوقيع كان إشي رسمي،
0: حتى
1: كانت طفرة طفرة موجودة لمدة دقيقتين وانتهى.
0: عزيزي كامل، حتى على شكفة ورقة مثل ما بنقول بالكنا، وموقع احترم ما توقع عليه. أنا لا أرى أن في اللعبة السياسية مكان للتوثيق على ميثاق شرف. إحنا مش عم نصلح طوشي بكفر كنا ولا طوشي بالخليل ولا طوشي
2: ليش أصعب
0: على
2: نصير؟
0: تعالوا نشتغل على وعي الناس للخروج إلى 27/10 لقلب الطاولة على ما يجري.
1: أنت شفت يعني الهجمة الشرسية اللي كانت على لجنة الوفاق، حتى سموها بلجنة النفاق. إحنا الشعب يمكن نتعامل بالمشاعر أكثر من بالمشاعر والأعصاب أكثر من العقل، لأنه أحيانا لا يحكمون العقل. عشان هيك يمكن إحنا بحاجة لميثاق شرف أو وعودات من القادة السياسيين إنه ما حدا يهاجم الثاني، لأنه الهدف تبعنا كلياتنا كمجتمع عربي هو شيء واحد ووحيد، التخلص من نتنياهو وحكومته الفاشلة الفاشية العنصرية، لنتخلص منها. هذا هو الهدف. الهدف ليس انه
2: عشان انت تتخلص من حكومة بدك ميثاق شرف، ولا ميثاق شرف هو على مستوى لحظة على مستوى الأحزاب العربية لعدم تراشق الاتهامات والمناكفات بين بين القائمتين الناشطتين؟
1: هو للمنتخبين انفسهم، مش المشترك صدمات في المجتمع، لانه احنا اليوم لسنا بحاجة لهي الصدمات في داخل المجتمع. احنا كمجتمع عربي في هاي الدولة كأقلية إثنية، اليوم واجبنا ان اسقاط نتنياهو هو واجب على كل مواطن عربي في هاي الدولة. احنا اليوم لازم نطلع بكميات، اذا ما طلعناش 70% على الصناديق ان نصوت، عندنا مشكلة في ازاحة نتنياهو.
2: شو الاهم اسقاط نتنياهو، الاهم انك انت تجيب تبعث الامل في الناس، تجيب لهم شيء جديد، تجيب لهم خطه عمل برنامج انه انا بدي ابني مستقبلكم كما يلي. هل نتنياهو اسقاطه هو خطه العمل تبعت المجتمع العربي؟
0: اولا اعتقد ان الالتزام السياسي نحو الجماهير ونحو مستقبل الجماهير هذا هو الشرف. ان نوقع على قصاصه ورقه ونيجي نسميها ميثاق شرف، هاي كلمات كبيره مع واقع اقل تاثيرا. انا مع اخي كامل،
1: مش مهم التسميه.
0: انا مع اولا أن تكون لدينا خطة عمل مستقبلية ترسم ماذا نريد للجماهير العربية في الخماسية القادمة، وحتى في طرح استراتيجي نحو مستقبل هذه الجماهير. نتنياهو كرس أو تكرس حكمه مدة 20 عام، وبالتالي تغيير ماذا جرى قد يحتاج إلى 20 عام من التغيير. وبالتالي قلب النظام الحكم، ناش نسميه قلب ديمقراطيا، تغيير نظام الحكم في إسرائيل هو بداية عملية التغيير وليس أوجه وليس الهدف. الهدف هو خلق واقع جديد.
2: أوكي. اللي عم نشوفه حاليا على شبكات الاجتماعية، المس بمنصور عباس بالقائمة الموحدة، هذا في إطار الجدل السياسي المقبول ولا فيه انزياح؟ في أكثر،
1: أنا أعتقد فيه مبالغة إنه شوي. إحنا لازم نغير الخطاب السياسي البائد، لأنه ما كان في سنوات 50 و60 لا ينطبق على ما هو موجود اليوم. مشاكلنا تختلف، البناء والمسكن، البنى التحتية، العنف، كل هاي مشاكل، انخراط الأكاديميين في المؤسسات الحكومية، هاي كلها مشاكل اليوم احنا على المحك. فأعتقد أنه خطاب خائن ووطني ملوش محل اليوم، لانه احنا مش في هاي في وارد، لانه هاي مسميات كانت موجوده في زمان، اللي هذا الخطاب البائد انتهى. اليوم احنا بنحكي عن مشاكلنا المصيريه اللي بتحدد مستقبلنا، اللي بتحدد مصيرنا. فالهدف هو اليوم التكاتف، مش مهم.
2: لا سالتك سؤال، هل اللي بيصير اليوم هذا جدل سياسي؟ هل هذا نقاش في إطار موضوعي دكتور، ولا في هاي مناكفات وإساءة شخصية؟ يعني أنا بشوف الهجوم على منصور عباس وعم بحاول كشخص سياسي أنت تعرض نفسك للانتقاد، وهذا

0: منيح، لكن السؤال هل هذا نقد موضوعي ومهني في إطار الجدل عشان احنا نطور الفكرة السياسية، ولا هذا تهجم شخصي شرس؟
1: أبو فادي، مرفوض رفضا باتا التهجم الشخصي على أي شخصية سياسية، يجب أن تناقشه على طرحه وبرنامجه. أنا مع نقد فكر منصور عباس، وأنا بشكل متعمد أقول منصور عباس وليس كوادر الموحدة. نحن تربطنا علاقات قوية جدا مع الأخ مسعود غنايم الله يرحمه، سعيد الخرومي، كانت شخصيات وطنية إسلامية رائدة، وبالتالي تخوين هذا النهج وخطها هذا شغل بحاجة لمراجعة. يجب أن نطرح الموضوع والنقد السياسي، نقد البرنامج وليس نقد الشخص أو التهجم. وأنا أقول لك أستبق السؤال القادم، أستبق السؤال القادم، من يحاول مقارنة منصور عباس بيوسف حداد مرفوض عندي رفضا قطعا.
0: طب في رموز قطع. في الجبهة عم بتقوم في رموز كبير،
1: بلاش نقول نعم. رموز، لا يجب أن لا نكبر الأمور بتسميات كبيرة.
2: كل مجرد
1: في الجبهة، في الجبهة أيضا هناك شخصيات ممكن أن نتفق مع بعض ما يقولون وبعض ما لا يقولون، وبالتالي يجب نقد الفكر ونقد الطرح، وهذا طيب. واجبنا أن نناقش هذا الموضوع.
0: نرجع نحكي عن الأحزاب العربية وما يجري فيما بينها، ليس قبل أن نكون أيضا مع ما يجري في الطرف الآخر. جيلة جمليئيل، فينتر، وأيضا بنيامين نتنياهو يقول بأنه 10 مقاعد هربت منه. كل هذه الأمور سيبينها لنا ضيفنا التالي.
3: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: انتخابات، طبعا كل البرنامج تقريبا عم بصير انتخابات، وضيفانا هما كامل طيبي ودكتور شكري عواودي. ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي عودي بشارات. أهلا وسهلا بك أستاذ عودي، تحياتي.
4: صباح الخير لك للمستمعين ولضيوفك الكرام.
0: وضيوف الكرام إذا حابين يسمعوا كمان عودي ويشاركوا معنا في الحديث مع الأستاذ عودي، ما بعم حطوا السماعات وهن سامعينك زي ما لازم. عودي بشارات، نتنياهو يقول إنه 10 مقاعد هربت منه، ماذا يعني بذلك؟
4: يعني لا شك إنه في استيعاب من نتنياهو من سياسته، من عدم قدرته على حل المشاكل، من تخبط داخل قائمة الليكود وتفضيل هذا على ذاك، وعشر مقاعد محصنة التي يعني أرادها، كل ذلك أو 8 على ما أعتقد، كل ذلك ووضع غير واضح من ناحية أمنية، من ناحية اقتصادية، من كل النواحي. هذا الأمر يعني من الطبيعي، يعني في دولة ثانية هو يجب أن يستقيل، ولكن في إسرائيل فقط لا يتم ذلك، يعني فقط بالانتخابات، وحتى عند الانتخابات يتم التحايل وال يعني عمليات ما يقوم بها نتنياهو.
0: الآن شفنا جيلة جمليئيل تتوجه إلى المحكمة، هل سيشفع لها ذلك في كل ما يتعلق بما جرى داخل الانتخابات الداخلية في الليكود؟ هي تتهم خايم كاتس بتزوير نتائج البرايمرز. هاي المعركة في داخل الليكود عم تكشف، خاصة وأنه في الكثير من المتذمرين اللي وجدوا أنفسهم في ذيل القائمة.
4: يعني أولا أنا أقول لك إنه يعني حزب الليكود يعني كان يعني حزب الليكود كان مفتوحا للجمهور، يعني نحكي إيجابا وسلبا، كان مفتوحا لكل من يريد أن يتقدم في الحياة السياسية، ليس مثل حزب العمل أو أحزاب أخرى اللي كان في تراتبية معينة في لجنة منظمة بعدها مسديرت، و يعني ولذلك هو يعني هو كان بيت لل يعني جماهيري. أنا أقول سلبا وإيجابا، أنا أرى سياسته غير جيد، ولكن هذا الآن تحول إلى حزب أو تحول إلى نصف حزب الرجل الواحد. يعني عندما الحزب وقت 20 كرسي منهم 8-9 نتنياهو يقررهم، والباقون هنالك يعني محاولة من نتنياهو أن يقصي هذا ويقرب ذاك، وهنالك في تحالفات.
2: ما كمان ليبرمان عنده هو بيقرر مين، ولابيد لابيد يا اغلب الاحزاب اليوم هي بتقرر، يعني يمكن البرايمرز هو الموجود الوحيد اللي موجود وله فعاليه وله معنى هو اللي في الليكود.
4: نعم، ما اقول ذلك انا انه
0: الديمقراطيين
2: يعني بشكل فعال اكثر في الليكود،
4: حظي بشعبيه وبقدره على تجنيد مرشحين و أصوات إلى جانبه لأنه كان مفتوحا يعني صفوفه مفتوحة وليس كباقي الأحزاب الأخرى. حتى الأحزاب العربية هنالك في تراتبية معينة حتى تدخل, يعني أنت لا تستطيع أن تدخل لحزب عربي جاي من برا مهما كانت شخصيتك وأن تطرح نفسك, لأن الكادر هنالك يعني لا يستطيع أن أو سيبتعد عن كل غريب. ولذلك أنا برأيي الليكود الآن يغلق أبوابه, يغلق أبوابه بشكل غير طبيعي, ونتنياهو هو المسؤول, وهذا دليل ضعف ليس دليل قوة. إذا نتنياهو لا يستطيع أو ليس لديه ثقة أو تقدير لأعضائه, فهذا الأمر يعني يقول أشياء كثيرة حول شخصيته وحول حزبه.
0: أنت بتحكي عن بنيامين نتنياهو, لكن بتعرف هو الآن يشن هجوما كاسحا على شرسا للغاية على الأحزاب الصغيرة, على شظايا الأحزاب, ومنشوف أنه رغم ذلك عوفر فينتر يعلن عن حزبه مع يوسف حداد, لكن هناك حزب جديد آخر, شفنا الاستطلاعات اليوم ولا واحد من الأحزاب الجديدة يعبر نسبة الحسم. من سيتأثر بذلك؟
4: طبعا نتنياهو حزب الليكود. حزب الليكود يريد كل هذه القوى أن تكون إلى داخله, لأن حزب الليكود ونتنياهو يعني دعنا نفهم ذلك ولا يعني لا يعمل من أجل حزب الليكود, هو يعمل من أجل معسكر اليمين. يعني هو
2: يعمل من أجل نفسه وليس من أجل معسكر اليمين. هو أصبح فعليا هو أصبح حمل على إسرائيل, وأصبح حمل على الليكود وعلى حتى على المنطقة وعلى الولايات المتحدة.
4: مظبوط, وعلى العالم. ولذلك أنا برأيي إنه
0: بس في نهاية المطاف صندوق الاقتراع
4: هو اللي بيطرح. مظبوط, بس في الانتخابات الماضية يعني كنا نتوقع أن يائير لابيد يعني يقوم أيضا بعملية مثلا منع ميرس أن تخوض الانتخابات لوحدها وأن تدخل مع حزب العمل وأن يؤثر عليهما, أن الأحزاب العربية أن يعمل بشكل أنا غير علني من أجل توحيدها, بحيث لم يفعل ذلك. هو يعني تركز في حزبه وفي مجموعته, وهذا يؤخذ عليه أنه أن في أحزاب قوية وهذه الأحزاب يجب أن تفكر في المعسكر وليس في الحزب فقط. نتنياهو فعل ذلك, هو في حين أنت تذكر عندما سموتريتش وبن غفير هو الذي أجبرهما على لو ليس أجبرهما يعني عمل بكل قوة أن يتحدا, وبذلك ضمن عدم ضياع الأصوات. هذا الآن نتنياهو يفتقده لأن يعني شخصيته وكيف يترجم سياسته لا تسمح للآخرين بالوثوق به, ولذلك الآن كل ما نشهده.
0: سؤال أكبر اللي أنا سألتك يدعو مرارا وتكرارا في الماضي, لكن شكري في عنده دكتور شكري عوودي في عنده.
1: صباح الخير عزيزي عودي, كيف حالك؟
4: أهلين دكتور, أهلين, الله يخليك.
1: الليكود اليوم يختلف عن الليكود في أيام عندما كان جزء منه ما يسمى أمراء الليكود, كانت شخصيات ليس فقط هناك أجندة فكرية. اليوم هو تحول إلى حزب العائلة التي المحرك الأساسي وهي محرك نفاث هي سارة نتنياهو, وهي التي تضع الأجندة لزوجها. وبالتالي عندما ذكرت عن 8 محصنين من أول 24, هذا يدل على أزمة ليس فقط فكرية وإنما أخلاقية. عندما تضع زي لعبة شطرنج, تضع رجالك في المحلات التي تريدها, أنت لا تثق في المؤسسة الحزبية التي تنتمي إليها. وبالتالي نتنياهو كترامب, ما يحدث هنا يحدث بالماكرو في العالم اللي هو ترامب.
0: شو سؤالك لعودي؟
1: السؤال لعودي للرفيق عودي
0: وبعده رفيق ما
1: لا مش مشكلة.
0: ساعتها عودي الرفيق عودي بدنا ناخذ بتعرف التحليلات من منطلقات معينة بمنظور رفاقي.
1: لا عودي متزوج من كفر كنف تربطني به علاقات خاصة يعني, فعشان هيك احنا اثنين لولا شوي بنحكي بالقال.
0: لا عودي عادي,
1: عودي بالقال, انا بحكي بالقال,
0: خذ راحتك.
1: فعشان هيك التأثير على مستقبل الخارطة السياسية قد يكون هذا عامل إيجابي على أنه وعي الناس أدرك أن انهيار الليكود فكريا وتنظيميا هو الذي خلق أزمة لنفسه لبناء البديل المتمثل في يشار في نعم. أيزنكوت
0: تعقيبك عودي, وهل يستطيع العودة نتنياهو العودة؟
4: انا موافق تماما مع ما تحدث به الدكتور شكري انه حزب الليكود تحول الى حزب عائلي او يتم وحزب مجموعه يعني شو بيقولوا له اليسار بيقولوا مقناه تراعل يعني ماجنة او اله السم يعني هم يتدخلون في الاحزاب على فكره اذا رجعنا نتنياهو فسخ حزب قديمه وفسخ حزب العمل وفسخ العرب يعني عندما يعطي هذا وذاك يعني هو إنسان يعني هاي وصيفته يهد إنه في محل قائم إنه يدخل أسفين بنات وهذا الأسلوب ساعده في الوصول إلى السلطة. على كل حال أنا بدي أحكي مع ما حكى الدكتور بالنسبة للأمراء
0: أمراء الليكود السابقين الليكود
4: هم يسموا يعني مثل ناس أسمائهم
1: ماريدور
4: وإلى آخره. هذا الحزب اللي هو حزب يميني متطرف أغلبية الساحقة لا تختلف عن حزب بن غفير وهذا الأمر مؤلم يعني كان ينظر لحزب الليكود أنه يمين وإلى آخره فيه لكن في عنده ما يسمى المملختيوت يعني الهالة الرسمية أنه يعني في أحيان معينة الدفاع عن الديمقراطية واشتهر
0: احنا نذكر زعماء الليكود السابقين وقادة الليكود اللي كانوا يطلعوا من الكنيسة لما كان يطلع يخطب
4: بالسلطة كان 40
0: كان يرفضوا
4: طبعا ولذلك انا اعتقد انه هذا ليس فقط الليكود في يعني
0: نعم.
4: يعني صحيح انه هذا يؤدي الى تقويه حزب ايزنكوت يشار الذي ينظر اليه كانه انسان يعني موحد وانسان متزن وما الى ذلك ولكن حتى داخل يشار حتى داخل
0: شكرا
4: للاسف المعادين لنتنياهو اليمين كبير هناك وواسع مثل ليبرمان
2: يمكن وآخر احنا بنحكول
0: اشكرك يعطيك العافية. بالاول خلينا نشكر الاستاذ عودي بشارات على انه كان معنا ومنكمل النقاش. شكرا جزيلا لك عودي.
4: شكرا والف تحية
0: الى اللقاء. الى اللقاء.
2: احنا يمكن
3: هيك بتكون الاجواء في قسم الاخبار في كل صباح
5: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت في 7 جولة الصباح وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة مساحة أوسع للأراء المختلفة تقارير من الأرشيف تحليلات وقراءة ما بين السطور الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: كامل ودكتور شكري تحدثت عن التحصينات تبعت الليكود، اتهمت بنيامين نتنياهو بأنه صار مالك للحزب والمرجعية الأولى والأخيرة في كل ما يتعلق بالتحصينات، لكن طلع الأحزاب العربية لم تحصن مثلا مقاعد للمرأة في حزب في المشتركة الثلاثية، ممكن يكون عندنا هاي المرة قائمة بدون سيدات.
2: أولا تعقيبا على حديث
1: عودي،
2: يمين ويسار ما فيش في إسرائيل اليوم، في يمين ويمين متطرف، هاي الموجود.
1: لا تقدرش تقول يرجل أنه يمين،
2: حالي نادر يرجل بالآخر بالآخر بالآخر بنغفير ويائر غلام بيقول لك مدينة يهودية وديمقراطية، الدولة يهودية وديمقراطية.
1: بس ورش قول هذا وهذا يعني بس ترش انت يعني
2: بالآخر بعرفوا نفسهم.
3: ما في عندنا حزب عربي بيحكي على اعتراف يهودية الدولة.
1: امبارح طلع بيان خصوصي
3: لما انا سمعت اللقاء مع
1: احسان نظن، مش طلع
3: مع ابن ابن خط 300،
1: مش امبارح اصدر
3: ابن خط 300 امبارح. انا سمعت اللقاء مباشرة
1: امبارح دكتور منصور عباس طلع بيان خاص في هذا الموضوع.
3: يا نادر ان نحكي بالاعلام العبري وبعدين نطلع بيان بالعربي،
1: هاي دعوتك لمين؟
3: هاي دعوتي للأخ الدكتور منصور عباس
1: لكل القيادات العربية
3: أن يتراجع بالعربي والعبري والإنجليزي والروسي عن اعتراف بيهودية الدولة،
1: ونحكي في المحلية زي بعض،
3: وأنه غير أفكاره بما يخص النكبة. النكبة هي جرح دامي للشعب العربي الفلسطيني.
2: ما بتقدر تطمس التاريخ ولا بتقدر تغير التاريخ ولا بتقدر يعني
1: برح أشياء... حقا ذكر أنه لا يتنصل من ذلك،
3: ولكنه مع صديق نتنياهو الإعلامي وذكر ذلك بالعبرية وقال له أنا راجعت أفكاري وأنه نعم غيرت ما كنت أفكر به واليوم أنا
1: بس بتعرف الغضب عليه كانت بتكونتوا يعني تحكي
3: لا مش عن دكتور منصور عباس على الطرح السياسي
1: لا يعني. كمان الزوبعة الكبيرة كانت والعاصفة اللي كانت هي قضية عندما قال الدولة فلسطينية وساعتها كل الأحزاب اليهودية هاجمت. لماذا أنتوا يعني بتهاجموه من الجهة اليسرى بتشوفوش الهجوم عليه من الجهة اليمنى؟
3: اليوم كل الأحزاب التي تتوق إلى التغيير وبضمنها يائير جولان وحتى أوساط في يشار وأوساط عند لبيد تتحدث عن حل الدولتين، وفي العالم كلياته يتحدثون عن حل الدولتين.
2: ما عايزين كل طلع قالوا انا ما فيش دولة فلسطينية، ولكن
3: جيم ايزنكوت انا بحكي لك انه العالم كلياته يتحدث عن حل الدولتين. يائير جولان يجب ان يكون هناك افق سياسي، لا نطرح الحل الان عند نادر ابو تامر، ولكن مجرد انه يجي زعيم عربي ويتراجع عن هاي الفكرة هذا فشل.
1: حكيتوش عن مقعد المرأة، شو رأيك انه المقعد العربي ممكن تكون؟
2: تعال نحكي عن بالاصل عن تركيبة القوائم يعني
1: لا انا بحكي عن التحصين الان.
2: التحصين مبدأ التحصين انا اعتقد انه ما في
1: لازم حاجة. يكون تحصين ولا مش لازم
2: لا
1: يكون تحصين؟
2: المرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع علماً. زي مش احنا بنطالب بالمساواة، فما فيش حاجة تخصيص. اذا انت خصصت معناها هي
1: تخصيص اقل المرأة؟
2: لا لان هي انت اذا انت خصصت لها انت بتشعرها انها هي درع قاصر انها هي
1: بس في كل الاحزاب يعني تخصص. في بعض الاحزاب عملت رجل امراه رجل امراه بشكل مخصص.
2: على فكره هاي لعب سياسيه وبيضحكوا فيها
1: هيك
2: علينا
1: هيك هيك ديمقراطيه الجبهه بفكر انه مش لازم تخصص.
2: لا شباب عندهم مقعد واحد لمراه في الاربعه
3: ابو فادي
2: المره في
1: الجبهه خمسه
2: الخامسه
1: دكتوره نهايه وشاحي هي المرتبه الخامسه.
3: انا اقوله بكل صراحه نعم كانت هناك كبوه في عدم وجود امرأة في الأربعة الأوائل في الجبهة، وتعلم الدرس الإخوة في التجمع، وكانت الأخت الدكتورة مها كركبي في المكان الثالث، وطول حياتها كانت عندنا الجبهة من تمار جوجانسكي إلى عايدة توما دائما عندنا شخصيات ريادية برلمانية لامعة من الدرجة الأولى تقوم بوظيفتها. يجب أن لا يكون هناك تحصين، ولكن يجب أن يكون وعينا عندنا 900 مندوب في مجلس الجبهة، كان من الضروري بمكان أن يكون وعينا كافي لاختيار امرأة في الأربعة الأوائل. وأقول أن هذه الكبغة ممكن تصليحها لاحقا، ولكن كلمة تحصين فيها إهانة لمكانة المرأة المتساوية. أنا أريد أن تكون رئيسة قائمة الجبهة امرأة. القادمة امرأة. لماذا لا تكون امرأة؟ لماذا لا نتكلم
1: موجودة في المكان الخامس؟ فكيف لا تكون رئيسة؟
3: المكان الخامس كان برات مخدال يعني سوري إن أنا
1: القدي تحكي لغة عبرية. لما أنت تحكي لغة عبرية أنا بعرف إنك قدي فقدت السيطرة.
3: لا أنا بفقدش السيطرة. أنا أقول أن كان هناك مرشحين ذوي قامة ويستحقون.
2: كانت المرشح الثالث تكون من الطائفة المسيحية،
3: نحترم
2: المرشح
3: النتيجة
2: المسيحي وجعفر
3: نحترم
2: فرح.
3: النتيجة الديمقراطية، ولكن هذه
1: شو مرشح مسيحي مسلم هاي في هذا هذا
2: اليوم لا ما بجمع هيك
3: نادر هذه كبوة
1: في الجبهة بعد
2: بعد
3: لا احنا في شنة اتفاق الطائف، اتفاق الطائف موجود
1: مش مش في الدستور،
3: اتفاق الطائف في لبنان مش
1: في الدستور،
3: لا ما في شكل، ولكن يجب أن يكون وعينا كافي اختيار السيدة، وعنا من السيدات ما يمكن أن يتبوأنا أفضل المراكز.
1: في ضيف قادم من خلال برنامج على الأجندة مدارس
0: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: تغطية العام الدراسي طبعا سترافقنا حتى بدايته بل حتى بعد هذه البداية. تعالوا نرحب برئيس بلدية أم الفحم، مدير مدرسة سابق المدرسة الأهلية في أم الفحم سابقا، دكتور سمير محمد. تحياتي.
4: السلام عليكم، صباح الخير إلى كل المستمعين جميعا.
1: وفي عنا ضيفين عزيزين كمان، دكتور شكر عبودي وكامل طيبي، أهلا وسهلا فيك. هل أم الفحم جاهزة للانطلاق؟
4: نعم الحمد لله، يعني بقدر أقول في عنا جاهزية كاملة على الصعيد البنية التحتية، الأمان، البرامج التعليمية لاستقبال طلابنا. إحنا يوم السبت إن شاء الله موجودين في لجنة التربية والتعليم منضفت على المجلس البلدي في جولة ميدانية في جميع مدارسنا، أنا والنواب والمسؤولين في قسم التربية في جناح التربية والتعليم، يعني على مدار الساعة منزور المدارس تقريبا بشبه يومي يعني، وفي عنا كثير إتمام المشاريع، ترميمات صيفية، صيانة، تجهيز غرف تدريسية، مختبرات، ملاعب اللي إحنا الحمد لله رب العالمين انتهينا منها، وإحنا يعني متشوقين لافتتاح السنة الدراسية مع أبنائنا وبناتنا.
1: وطبعا كمان أنتوا يمكن في الانتخابات عندكم مشغولين فيها هاي المرة بشكل خاص، كونوا المرشح الأول في القائمة المشتركة الثلاثية ابن مدينة أم الفحم دكتور يوسف جبرين.
4: إحنا مشغولين في الانتخابات كمجتمع عربي، لازم كلنا ننزل بالانتخابات ولازم يكوننا دور بالانتخابات هاي على ضوء ما حدث مع الحكومة الموجودة اليوم. وطبعا إنه فخر إنه البروفيسور يوسف هو ابن هاي من الفحم وابن كل المجتمع العربي، مش بس ابن من الفحم، يوسف والكل اللي بيعرفه بيعرف إنه يوسف هو ابن الجميع.
1: هل ترى إنه الشارع بشكل أو بآخر سواء في من الفحم أو في المجتمع العربي عموما هاي المرة راح يطلع يصوت بأعداد أكبر بنسب متزايدة في ظل الحكومة الأخيرة سموتريتش بن غفير نتنياهو؟
4: أنا متوقع نعم، لأنه بالآخر يعني مردود الحكومة السيء هو يعني وصل لكل بيت، لكل شخص، لكل إنسان، ويعني وأنا متأكد أنه يعني الناس المواطنين سمعوا أصواتنا واستغفتنا كرؤساء سلطات وكناس مسؤولين، وإحنا يعني موجودين وإحنا عايشين الواقع هذا، والواقع هو واقع للأسف الشديد مر، يعني كديش تقدر تصف مرارته تقدرش تصفها، لأنه إحنا اللي ذقنا الأمرين، ولذلك نعم ضروري جدا. وأنا متوقع أنه يكون نعم بيكون إقبال كبير على تصويت هاي المرة، وهيك مفروض يكون. يعني
1: هل كرؤساء بلديات أنتوا عانيتوا بشكل أكبر هذه المرة ولمستوا الأمر في كل ما يتعلق بالميزانية تبعتكم بما يحدث في داخل المجتمع العربي في بداخل البلدات العربية أثر بشكل مباشر وملموس على مشاريعكم التطويرية التنفيذية؟ وفي معنى نائب رئيس بلدية نوفا قليل كمان اسم نسأل عن هذا الموضوع.
4: في الشك أنه أثر بالمجتمع اليهودي والمجتمع العربي، يعني أنا في إلي لقاءات وفي إلنا جولات بكثير من السلطات اليهودية، أثر في عند العرب وعند اليهود، ولكن عند العرب أكثر. دائما بقول لزملائي وزميلاتي من المجتمع اليهودي إنه يعني التجربة الحسائب اللي موجود ضد المجتمع العربي هو صفر للي موجود في المجتمع اليهودي، للناس اللي بيصوتوش للأحزاب اللي من الائتلاف الحكومي. لذلك تعال يعني لما بلش من الفحم موجود اليوم بخمس التماسات ضد الحكومة اللي مفروض تنطين الخدمات، مفروض تنطين الميزانيات. يعني أنا اليوم قاعد بنتزع الميزانيات، ومش بس اللي بنتزع برضو لجزء من مجتمع العربي من خلال التماسات اللي بلش من الفحم قدمتها، وعلى الأقل باثنين لعند اليوم إحنا نجحنا ونجحنا مثل ما قالوها بشكل ملحوظ. هذا الإشي مش لازم يكون بين سلطة محلية لبين سلطة مركزية، فاهم كيف؟ وللأسف الشديد هذا موجود في ظل هاي الحكومة، وأنا ما كنتش أتوقع ولا يوم من الأيام إنه بدي أصل لهذا المستوى. نعم في أزمة، وفي أزمة خانقة في سلطاتنا العربية في سبب طبعا الخنق اللي بتعمل به الحكومة هاي ضد المجتمع العربي.
1: تعرف عم وصلني سؤال دكتور وانت عم تحكي، شو مع بعض السلطات اللي ما بتحول ميزانيات للمدارس؟ هيك السؤال، يمكن انت اكثر ادراكا والماما بهذا السياق.
4: يعني انا بقول هاي الاموال، اول اموال اتت للمدارس، لذلك مفروض تصل للمدارس. اذا في بشكل عيني مفروض يتواصلوا مع الرئيس، مع نائب الرئيس، مع مسؤول ملف التربيه والتعليم. نحسب رأي هاي الاموال للمدارس مفروض تبكى في المدارس.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتور سمير محميد، عندك مداخلة قصيرة في معنى طبعا الدكتور. تحية. شكري
3: تحية. تحية للأخ العزيز دكتور سمير، وأنا متأكد أن افتتاح السنة الدراسية في أم الفحم، وآمل أن يكون في وسطنا العربي، أن يجري قدر الإمكان
4: في مجتمعنا
3: العربي قدر الإمكان كما يجب. كما ذكرت ويجب التأكيد على ذلك، الحكم المحلي في المجتمع العربي موجود في أسفل حالاته في من ناحية الدعم الحكومي. لم نتعامل مع هذا الواقع منذ عشرات السنين. وعندما تحدثت أخ نادر عن مدينة مختلطة زي نوفا قليل، فقط بالأمس الساعة 1:30 كانت عندنا جلسة لجنة مالية، وأقرينا 107 مليون شيكل حتى 31/12 كخطة دعم من مؤسسات الدولة، منها الككال ومنها وزارة الداخلية ووزارة النقب والجليل. فبالتالي النقب والجليل. وبالتالي عندما يمكن أن تحول إلى مدن مختلطة بسبب اخطبوط له علاقات في الوزارات، ونرى أن هذه الميزانيات تمنع عن المجتمع العربي، هذه هي الفصل العنصري الذي يحدث في هذه الدولة.
1: نعم. تعقيبك القصير دكتور.
4: لا يعني تحدث عن وزارة الجليل والضواحي، يعني احنا اليوم بلدية ما فهم في التماس، والتماس فزنا به لانه منعونا من تقديم نداءات. يعني تحدث الاخ عوض على نداءات اللي نوفا جليل فازت بها. يعني انا و17 قرية ومدينة عربية ما قدرناش نقدم لقسم من النداءات، فكان مفروض نروح على محكمة العدل العليا مشان تنطينا الامكانية نقدم للنداءات هاي. واليوم بفضل المحكمة العدل العليا اللي ما زالت موجودة وفعالة، ام الفحم وخرى 17 قرية ومدينة عربية بيقدروا يقدموا لهي النداءات ونفوز بها ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور سمير محمود على هذا الحديث.
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
1: على الأجندة سيجالوفيتش انضمام للموحدة، كيف ينظر إليه الأستاذ كامل الطيبي؟
2: أعتقد أنها خطوة جيدة وضرورية.
1: ليش؟
2: يجب التنويع.
1: كم صوت بدي يجيب لهن؟
2: مجرد الإعلان عن انضمام سيجالوفيتش رفع من صعوبة بس الاستطلاعات عضوين من 5-7.
1: امبارح شفنا 5 رجع ل 5.
2: هاي الاستطلاعات ما هي بتلعب حسب المزاج حسب المزاج السياسي. أوكي. يعني منصور عباس راضيين عنه بيرفعوه.
1: من ناحية المبدأ.
2: من ناحية المبدأ هي خطوة جيدة. اليوم احنا
1: اقنعني مثلا انا بدي اروح اصوت ليه؟ ليش سيجالوفيتش اضاف؟ ليش يعني شخصية اخرى بتضيفش؟ ليش لما بيحكوا عن عفر كسيف دائما في انتقادات لوجوده بجيبش الاصوات للجبهة كفاية؟ سيجالوفيتش شو بده يجيب؟
2: نفس الشيء، يعني هذا بده يجيب بيجيبش وهذا ما بيجيبش. الهدف هو اكثر استراتيجي، لانه لما بدك تحكي مع منصور عباس تقول انه هو اخوان مسلمين، مع انه انا سمعت يعني امبارح احد العنصريين بيقول لك سيجالوفيتش هو من الاخوان المسلمين زيه زي منصور عباس هم اخوان مسلمين. طبعا هاي دعايات متطرفه رخيصه لا لا لا لا تغني ولا لها تاثير، لها تاثير يمكن على الشارع اليهودي.
1: انت رحبت دكتور شكرا، انا بتوقع انك انت رحبت في انضمام سيجالوفيتش باعتبار انك انت من الذين يحيون ويحيون موضوع الشراكه العربيه اليهوديه، وهيك بصير في عندك شراكه في داخل الحزب الموحد.
3: اولا الشراكه العربيه اليهوديه في خطنا الجبهوي هو شراكه تاريخيه منذ الكنيسة الأولى حتى اليوم، وبالتالي ما حدا يعلمنا شو العمل اليهود العربي.
1: أحد يعلمك بس يعني أنتم مش منتخبينه.
3: نتعامل مع هذا الواقع من أجل إمكانية التغيير وبناء ذلك. بالنسبة لسيجالوفيتش
1: بجيبوا عفر كثير. بالنسبة لجيب الكسوات قبل سيجالوفيتش.
3: هل يجب الحديث؟
1: تعطوا مقعد ثالث. مقعد ثالث مع
3: أبو فادي. أبو فادي يجب التعامل مع الشراكة كمبدأ وليس الشراكة كعدد. عندما تكلم منصور عباس عن التعددية التقنية، والآن اليوم امبارح بقول بعد الاجتماع في الزرازير مع سيجالوفيتش إنه تقنية تعددية وجود سيجالوفيتش وتحصيل المكان الثاني لسيجالوفيتش، وبعدين إذا صار وزير الأمن الداخلي بيطلع وبيجي واحد كيلو بيكسبه
2: حسب القانون النرويجي
3: بيكسبه عضو كنيسة وبكون عندي وزير.
1: بس من هذا المنطلق في عنده كمبيالات وقلل الجريمة ب 17%
3: من هذا المنطلق. على فكرة يعني
1: احنا كل يمكن كل قطر الدم تحقن احنا بنعرف انه حقن الدماء في
3: انت ذكرت انه بالشهرين الاخرين في نزول في مستوى الجريمة في الوسط العربي، وهذا مزبوط وهذا مؤشر جيد، ولكن سيجالوفيتش بعده مش صاير وزير الامن الداخلي.
1: بدناش سيجالوفيتش عشان جزء الجريمة في شباك.
3: عندما تريد الدولة وهي مسؤولة عن وقف الجريمة والإجرام في كل مجتمع وبالذات في المجتمع العربي مثل ما عملت بنتانيا بتقدر تعمل.
1: طيب
3: في
1: كفر كنا،
3: ولكن الدولة هي المسؤولة عن الأمن والأمان المواطن وليس سيجالوفيتش الشخص.
2: بس أنا برضه كمان
3: أنا, أنا أنا أنا أرى في عندك في البرنامج قلت من يريد أن يؤثر ويغير يبلش من بيته، يبلش بالمتنسيم، يبلش بتربية جيل يؤمن بالأمن والأمان.
1: اللي بده يؤثر لازم يفوت على الحكومة كامل طيبي ولا لا. طلع في الجبهة في الجبهة كان في عندهم بس تجربة واحدة في عام 92 توفيق زياد وعبد الوهاب الدروشي،
2: كانوا حائط واقي ما كانوش داخل الحكومة،
1: كانوا جسم مانع. كانوا جسم مانع. هل أنا الأوان السؤال هن يكونوا كمان هاي المرة جسم مانع؟ لا، منصور عباس لما يكون في داخل الحكومة
2: اللي قاعد على الدكة بيجيبش جوال، اللي قاعد على دكة الاحتياط بيجيبش جوال، اللي بيلعب في الملعب بيجيب جوال. لا يمكن انه احنا 76 سنة قاعدين نندب حظنا
1: في اهداف ذاتية كمان دير بالك.
2: ان احنا اقلية اثنية منكوبة ومش عاملين اشي. اجل الوقت انه احنا نكون جوا، انه نأثر، انه نكون لنا صوت ونأثر. كل واحد بيعملها بالطريقة تبعته.
3: لا يمكن التأثير أخي كامل إلا بإلغاء قانون القومية أولا وقبل كل شيء، وتحول الدولة إلى أنا أشعر أن هاي دولتي، مش أنه أنا دون وأمام الأغلبية. طيب والفوقية
1: نرجع لهذا الموضوع بصورة موسعة، لأنه هذا موضوع ما قضية تأثير من الداخل، من وين، كيف بدك تأثر، بدك تفوت على الملعب، بدك تلعب، بدك تلعب تسجل أهداف ذاتية، أو تكون أنت مهاجم شرس زي ما
3: مورينيو ما بيلعب بس غير نتائج،
1: ولا تجيب هاتريك زي امبارح مبابي. شغلة
3: ابن عمتي فايزر
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن في مكان تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: وضمن هذه التغطية الخاصة طبعا نحتفي أيضا بالإنجازات الطيبة. مدرسة سنديانا تتربع على قائمة المدارس المتفوقة لعام 26، وتنضم إلينا مديرتها المربية أنديرة بياتسي. أهلا وسهلا أخت أنديرة، تحياتي.
5: اهلا بك اخي العزيز ابو فادي،
1: شكرا لك. اهلا وسهلا. طبعا احنا بنعرف انه النجاح في المدارس عاده لا يقاس بس بنسبه الحاصلين على شهاده البكروت، كمان بقدره المؤسسه التربويه على بناء الطالب من ناحيه علميه انسانيه اجتماعيه، منع التسرب وما الى ذلك. بدايه حدثينا كيف في غضون 9 سنوات تمكنت من ذلك.
5: نعم، اولا احنا تجربتنا بالسنديانه هي تجربه فريده المضبوط من نوعها، بتختلف عن كثير محلات اخرى واماكن اخرى. احنا بنفوز بهاي الجائزه للمره الثانيه، احنا فزنا فيها بال2024 والثانيه بال2026 الحمد لله رب العالمين. مشروع السنديانه هو مشروع فريد اللي هو بحكي عن قريه تعليميه متكامله اللي بتجتذب طلاب من جميع المجتمعنا العربي من جميع المناطق. وبعتقد السنديان هيك سبقت العصر شوي، سبقت التكهنات والأشياء اللي بدها تصير تغيرات في العالم، بحيث إنه كانت أهم النقاط اللي بتشتغل عليها هي ثلاث محاور مركزية اللي هي الهوية والثقافة القيادة والتميز الاجتماعي والأكاديمي. فاليوم إذا إحنا بنيجي نتطلع على العالم اللي إحنا مقبلين عليه، العالم الموجودين عليه والمقبلين عليه، اللي هو عالم اللي بتميز بعالم اللي هو غير معروف وين إحنا رايحين، عالم اللي فيه تغييرات كبيرة جدا، عالم اللي هو منفتح جدا. يعني اليوم الطالب مش موجود بالقرية أو بالمدينة اللي إله أو بمجتمعه، مش منفتح على العالم، واليوم منفتح على العالم، على ثقافات مختلفة، على أماكن مختلفة. فالسندياني بعتقد هي أجت وشافت هاي هذا المستقبل وعليه بترتكز العملية التربوية في السندياني.
1: شو اللي عملته السندياني بشكل مختلف عن باقي المدارس بحيث تميزت؟
5: الرؤية، رؤية السندياني هي مختلفة كيف أنا ذكرت، وبناء على هاي الرؤية تم ترجمة الرؤية لمشاريع، لمشاريع تربوية تعليمية. يعني كيف نقدر نعمل الإشي، الإشي مبين بخطوات واضحة. يعني من دخول المعلم على الصف حتى خروجه من الصف، الإشي هناك مدروس جدا. كيف بنتعامل مع، كيف بنعلم، كيف بنتعامل مع المشاكل إذا كان في مشاكل سلوكية، كيف بنتعامل، كيف كيف بنجيب المجتمع على المدرسة وبنجيب المدرسة للمجتمع. كيف المدرسة هي مش مجرد موجودة هيك بجزيرة نائية ملهاش علاقة شو بصير بالمجتمع، وإنما
1: طب شو بالنسبة للتفاوت وتباين بين الطلاب؟ هل حتى الطالب الأقل من حيث القدرات والكفاءات والجدارة يحظى بنفس الفرص؟
5: بعتقد الإشي اللي هذا الأول إشي على السؤال بشكل عام، هل ممكن إنه كل طالب يحظى على نفس الفرص؟ إذا كان في تخطيط صحيح ورؤية واضحة لكل طالب وطالب، أكيد بنقدر نعطيه نفس الفرصة. اللي بضل هو سوء الطالب، أي مسؤولية الطالب بأخذ على حاله.
1: هاي بالنسبة لمسؤولية الطالب. ماذا بالنسبة لمسؤولية المعلم؟ أنت كمان كمديرة شو بتعملي بحيث انك تشحني او تشحذي قدرات المعلمين اللي يشعروا انه جزء لا يتجزأ من هذا الانجاز؟
5: 100% اولا بس انجاز فردي، انه واحد يفكر انه هو بيقدر يعمل كل شيء، هذا انسان اللي هو بتخيل وبحلم وبدي يضل لحاله. النجاح هو قدرة، بنظري قدرة القائد التربوي على نجاح هو انه يقدر يكون في معه طاقم يشعر بالانتماء التام للمكان اللي هو فيه، وبيشعر انه المدرسة بيته. بعتقد هاي احدى الامور اللي احنا بتميزنا، انه كل معلم بالمدرسة وبيشعر انه السندياني هي بيته، هي مكانه، هو محل اللي بيقدر فيه يجي ويعبر عن حاله ويعبر عن احلامه، وفي عنده حرية كثير كبيرة. يعني احنا بالمدرسة بنعطي درجات حرية كثير كبيرة للمعلم. المعلم مرئي، زي اذا انا بدي الطالب يكون مرئي قبلها لازم المعلم يكون مرئي. جميل. اذا انا بدي المعلم الطالب يتحمل مسؤولية كمان قبلها لازم المعلم يتحمل مسؤولية.
1: طيب اذا اجتك معلمة أنديرة، اذا اجتك مديرة أخرى وقالت لك طلع احنا سمعنا عن مدرستك، شفنا نجاحاتها وإنجازاتها وما إلى ذلك، وأنا بدي أبدأ عندي في مدرستي بشيء معين، من أين تبدأ؟
5: أنا كنت ببدأ أولا قبل أي إشي أساسي الواحد بيعمله، إنه بيجي بيعمل إشي اسمه فحص للمؤسسة اللي هو موجود فيها. يعني بتعمل أنت إشي اسمه فحص نبوي،
1: مسح
5: شو وضعك، مسح شو الإشي، شو نقاط القوة الموجودة، شو النقاط اللي بحاجة لتحسين، شو التحديات اللي إحنا بتواجهنا. يعني أول إشي بدك تيجي وتفحص وتقعد بخير، وبعدها تيجي تبني الخطة.
1: يعني بتعملوا إشي منهجي شمولي و...
5: ما في إشي اللي أنت تيجي هيك بتطوله وتقول يلا هذا هو الحل،
1: فيش عصا سحرية.
5: 100%
1: بعد ما وصلتوا لهذه القائمة
5: في عمل وفي شغل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني بالآخر الواحد بده يسعى.
1: سعيت وحققت النتيجة الطيبة أول مرة في 24، اليوم المرة الثانية. عادة الحفاظ على الإنجازات أصعب بكثير من الوصول إليها لأول مرة، كيف بدكم تحافظوا على البقاء في القمة؟
5: إحنا المضبوط دائما، يعني أنا بتطلع، أنت سألتني عن الطاقم، أنا بقول لك إنه أنا يعني أول إشي بشوفه في المدرسة هو الطاقم. أولا المحافظة على إنه الطاقم التدريس التعليمي يبقى بهمم عالية. الإشي الثاني إنه إحنا نكون دائما واعيين للتغيرات اللي عمالها بتصير، التغيرات اليوم اللي بتصير في العالم من ذكاء اصطناعي وإلى آخره اللي هو معروف للجميع، التغيرات السريعة اللي قاعدة بتصير هي بتستدعي إنه المعلم يوقف ويكون لحظة، كيف أنا اليوم بدي أكون، بدي أغير بحالي، أسلوب التعليم اللي إلي، بطريقة توجهي للطلاب مشان أنا أقدر أهيئ طالب غادر إنه يتعامل مع التغيرات اللي بدها تصير، مثل المرونة والاستقلالية والتفكير النقدي وما إلى ذلك. فهاي المحلات اللي إحنا يعني أنا أكثر إشي بقدر أقوله بميزنا بالسنديانة إنه إحنا بنشتغل بشكل جماعي ودائم، يعني عنا جلسات أسبوعية للطاقم.
1: سؤالين
5: مبادرين، يعني ما بنستنى الإشي يصير مشان يكون عنا رد فعل، وإنما
1: سؤالين سريعين المربي أندي ربياس. الأول، إذا بتطلع كمان 5 سنين إلى الأمام لقدام، وين بدك تشوف السنديانة؟
5: 5 سنين للأمام أنا حابة أشوف أكثر من سندياني. أنا المزبوط حابة إنه تجربة السندياني تنتقل لكمان أماكن ولكمان محلات. يعني الفكرة تبعت السندياني إنك أنت شايف الطالب، يعني إحنا مزبوط بنوصل لنتائج كثير حلوة بالبقروت وكل هاي الأمور، ولكن الأهم منه إحنا كيف وصلنا لهذا المحل. إحنا اشتغلنا على الطالب على إنه يآمن بحاله أولاً، إنه يكون عنده حلم، إنه يكون عارف مين هو. إحنا الشغل على الهوية اللي بنشتغل عليه مع الطلاب، بعتقد هذا من أهم المحاور اللي المفروض اليوم الجميع يشتغل عليه. لما عندك طالب اللي هو عارف شو هو هويته، فأنت بتخفف عليه إنه هو يجي ويتعرف ويشوف وينتصف
1: لطلباته
5: أخرى، لأنه هو ثابت مش راح يتغير.
1: نرجو لكم دائما كل التميز والنجاح والإنجازات الطيبة. شكرا جزيلا لك مديرة مدرسة السنديانة أنديرة بياتي. إلى اللقاء.
5: شكرا
1: إلى اللقاء.
5: جزيلا. شكرا لك.
1: شو صار إلى اللقاء، مع السلامة، كل عام بخير. شو صار في الفوتبول امبارح والخارطة الرياضية مع الزميل أحمد عويسات؟
6: اكتمل الليلة الماضية عقد المتأهلين لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تأهل أيك أثينا اليوناني، فاينجينج النرويجي، سلوفان براتسلافا من سلوفينيا، وفينيرباختش التركي الذي تغلب على ليون الفرنسي بهدفين لهدف. وستقام الكرة الليلة الساعة 7 في إمارة موناكو الفرنسية بدون بطل إسرائيل هابويل بير السبع الذي أخفق بالثواني الأخيرة وسيكتفي باللعب فقط بمسابقة الدوري الأوروبي. يسدل الستار الليلة على مباريات إياب ملحق التأهل لدور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الكونفرنس ليج، عندما يستقبل الساعة 7 مكابي تل أفيف في جورجيا لوغانو السويسري بعد أن خسر مكابي بالمباراة الأولى بهدفين لهدف. وبعدها بساعتين يستضيف هابوئيل تل أفيف في المجر أتلانتا الإيطالي، وكان قد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي. في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول بالدوري الإسباني لكرة القدم، هزم الليلة الماضية ريال مدريد بيتيان ريال سوسيدات 4-0. سجل من تلامذة المدرب جوزيه مورينيو فينيسيوس جونيور وكيليان إمبامبي هاتريك ثلاثية.
7: جونيور يحاول يمر فينيسيوس يلعب في الأمو في منتهى الروعة. فينيسيوس جونيور مع كيليان إمبامبي أول هاتريك للدوري.
6: ومن أبرز المباريات الليلة، ففي الدوري الإسباني يلعب الساعة 9:30 سيلتا فيغو ضد أوساسونا، وبعدها بنصف ساعة يستضيف برشلونة أتلتيك بلباو. وفي كأس الرابطة الإنجليزية يعتبر الساعة 9:30 تشيلسي أمام لوتون تاون، وبعدها بنصف ساعة فولهام ضد ويمبلدون. الحديث لهاينز فليك مدرب برشلونة.
8: عمره بلدي 22 عاما وهو صغير السن ولديه مستوى ممتاز. عندما أشاهد أول موسم له كان أداؤه رائعا، ولكن الآن عليه أن يتحسن ويتطور أكثر. اللاعبون الذين يأتون من لاماسيا من الجيد جدا أن تراهم كيف يتطورون، ومن المبهر أيضا كيف هي علاقتهم بالنادي وحبهم له، لكن العمل اليومي مهم جدا أيضا. كل سنة هناك 3 أو 4 لاعبين يصلون إلى الفريق ويريدون اللعب فيه كأساسي.
6: محليا، تأهل الليلة الماضية هابوئيل كفر مصر والنادي الرياضي عراد إلى المرحلة الثانية من تصفيات مسابقة كأس الدولة لكرة القدم، ويلتقي الليلة الساعة 8:30 الكشاف حيفا ومكابي عسفيا ومكابي كفار يونا ضد الكبابير، وعند الساعة 9:15 يلتقي هابوئيل أبناء مصمص ومكابي أتابيالك.
1: إلى هنا الشطر الأول من برنامج على الأجندة. سنعود طبعا إلى القسم الثاني منه لنش حادي رزق، روبي، أحمد عويسات، ريتا نادر، ثيودوري نادر أبو تامر، كامل طيبي، ودكتور شكري عواودي. جميعنا في انتظاركم.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عيمك؟
2: أكيد فيها عيمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
4: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودا بيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: ديكولاين
3: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
2: ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان. الوزير إلكين يحذر من مغبة استخدام مسألة حماية كبار الشخصيات كأداة في المعترك الانتخابي. رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة يطالبون بالعمل ضد تهديد الطائرات الورقية. وزارة التربية والتعليم تكمل تحضيراتها لافتتاح السنة الدراسية. تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية والحرارة تبقى أعلى من معدلاتها.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. تعقيبا على رفض رئيس جهاز الشباك دافيد زيني تعزيز الحماية الأمنية لرئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، قال الوزير الليكودي زئيف إلكين إنه ينبغي الوثوق بقرارات جهاز الشباك المهنية، متهما جولان بمحاولة تحويل القضية إلى سجال سياسي. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أضاف إلكين أن جهاز الشباك يتابع التهديدات ويمتلك معلومات استخباراتية تمكنه من تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية أمنية، مؤكدا أن تسييس القضايا الأمنية وتحويل كل قرار إلى قضية سياسية هو محاولة مثيرة للشفقة على حد تعبيره. تجول رؤساء سلطات محلية من غلاف غزة على امتداد الخط الأصفر في القطاع أمس، وحذروا من مغبة الانسحاب منه قبل تجريد حماس من سلاحها. ونظم الجولة قائد المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع الميجر جنرال يانيف عصور في منطقة خان يونس ومخيمات المركز. وردا على أسئلة وجهت إليه أوضح أن الجيش يتابع تهديد المسيرات والطائرات الورقية، وطالب رؤساء السلطات المحلية بعدم العودة إلى ما وصفوه بسياسة الاحتواء التي سبقت 7 أكتوبر. وقال رئيس المجلس المحلي في قرية نير عوز تسفي تسلر إنه يجب على الجيش أن يقضي على ظاهرة الطائرات الورقية، لأن خبرة الماضي علمتنا أنها في المستقبل يمكن أن تصل إلى مسيرات مفخخة. وفي حديث لإذاعتنا أضاف أننا فهمنا أن الحدود غير آمنة ويمكن اختراقها من خلال أجسام طائرة. استكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد في موعده يوم الثلاثاء القادم. هذا ما أكده المتحدث باسم الوزارة كمال عطيلة في حديث مع الزميل يعقوب عزرة في جولة الصباح. في الطيب لقي عبر سبيل خمسيني من سكان المدينة مصرعه بعدما صدمته شاحنة صباح اليوم. وعلم أن راكب الدراجة النارية الذي لقي مصرعه الليلة الماضية على طريق رقم 4 قرب الخضيرة هو علاء كبهة عمره 25 عاما من أم القطف في وادي عارة. وقد انزلقت الدراجة النارية لسبب لا يزال قيد التحقيق. هذا وقرب أشكل أصيب راكب دراجة نارية في سن 45 بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي صباح اليوم. تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي بنحو 0.5% ليصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 87 دولارا. وتترقب الأسواق نتائج المحادثات المرتقبة بين إيران وقطر، وإن كانت ستفضي إلى فتح مضيق هرمز وتخفيف اضطرابات الإمدادات.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وأعلى من معدلاتها بقليل، وتسود المناطق الجبلية والداخلية توطأ حر شديد إلى قصوى. وغدا تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء، وبعد غد السبت يحتمل سقوط رذاذ، وليلا يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأوسطها، وتمتد الأمطار إلى النقب الشمالي، ويكون الطقس ماطرا حتى ظهر يوم الأحد المقبل. في العاشرة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عدنا مع حضراتكم إلى الشطر الثاني من برنامج على أجندة على الهواء مباشرة، ونحن سنتحدث طبعا عن مجموعة من الموضوعات التي نرافقها تباعا عبر هذا الأثير. نحن معكم حتى الساعة 10. لينا شحادي رزق أوسكار انضم إلينا من الهندسة الإذاعية، ريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور، نادر أبو تامر في الإعداد والتقديم، معنا هنا في الأستوديو الدكتور شكر عواودي، بعد قليل سينضم إلينا أيضا الأستاذ المحلل السياسي الناشط المحلل السياسي كامل طيبي، وكل ذلك عبر هذا الأثير نتابع المسير. قضية رمبام، كونك طبيب الآن مش بس سياسي ونائب رئيس بلدية وناشط في من قيادات ورموز الجبهة، كمان كطبيب، ما حدث في رمبام وكل إسقاطاته، كيف التقفتم هذه الحادثة؟
2: أولا يجب تأكيد على قضية واحدة، أن ما حدث ما نسميه أزمة رمبام أو القضية في رمبام هو جزء من أزمة الدولة، هي الهجوم العنصري على الأطباء العرب المتميزين، الأطباء المتميزين العرب الذين هم، وهنا أريد أن أؤكد، 20% أكثر من 20% من الأطباء في الدولة عرب، 40% وأكثر من
1: الصيادلة
2: من الممرضين والممرضات، 60% من الصيادلة، ناهيك عن 4000 عاطل عن العمل من الأطباء، أي أن القوة الطبية الصحية التي تحرك المؤسسة الطبية في البلاد هي عربية في أساسها. هذا لا يروق للعنصريين والعنصريين المتنفذين في الحكم المركزي، وبالتالي جرت هذه الأزمة، افتعلها أحد أقارب الجنود وبخلع
1: فحصت الباب، هناك
2: فحصت وجرى أنفاس، واللجنة طلعت تحقيق أنه كاذب، وبالتالي عندما بانت الحقيقة لم ينشروا أنه كاذب.
1: أنت بتحكي من وجع؟ لا بلا، أنا قرأت بطبيعة الحال أنه تم إجراء فحص، والفحص فرز أنه هذه الاتهامات لا محل لها،
2: لا
1: أساس لها من الصحة، لكن عدا ذلك أنت يعني شخصيا، يعني أنت تسكن في نوفا قليل، أنا رئيس البلدية هناك، بلدي فيها قديش نسبة العرب فيها، هل تعيشون هذه الشراكة العربية اليهودية بصورة اعتيادية أم بكل معيقاتها وصعوباتها؟
2: أولا أريد أن أتمم جملتين، أنه ما حدث في رمبام هو جزء من الجو العام، عندما خرجت اللجنة بتوصيات أنه هذا غير صحيح ما نشر، لم نرى أن الإعلام تعامل بجدية مع تقرير رمبام، بل تعامل مع التحريض. من ناحية ثانية بالنسبة لنوفا قليل، نوفا قليل لما نشوف أنه عندنا 38.5% من المواطنين العرب هم المواطن العرب في المدينة، وناهيك عن أنه 1000 موجودين في المدينة وغير مسجلين، ما زالوا مسجلين في تجمعاتهم السكانية العربية، يعني ديفاكتو احنا فوق 40%، و13% من السكان مسيحيين غير يهود، اي اكثر من نصف السكان غير يهود في هذه المدينة. نحن جزء من الائتلاف البلد

0: يتعامل مع متطلبات السكان اليومية فقط. من بنية تحتية ولا يتعامل مع الواقع السياسي المعقد.
1: بس وجودك في ائتلاف
0: وجودك في ائتلاف حكومي مع تبعاته، مع خطة عمل حكومية، مع التصور تاع الحكومة التي تنكر حق الشعب العربي الفلسطيني
2: شفنا كمان في إقامة دولة وحقاق دكتور نادر. شفنا نادر. كمان في بلدية تل أبيب كمان كان هناك
1: سامي أبو شحادي كان في ائتلاف البلدي في بلدية تل أبيب.
0: يا عم يجب الفصل بين الحكم المحلي والحكم المركزي. أنا نائب رئيس لا
1: واحد.
2: في بلدية حيفا مش وشديد كمان في
0: الائتلاف نائب الرئيس الأخ فاخر بياتسي، في تل أبيب يافا أمير بدران، في عكا أدهم الجمل.
2: هل أقنعك بأنه في عكا كمان ما بنعرف؟
0: وبالتالي الإمكانية
2: أعطي تعقيب لكامل. كامل تفضل.
1: إذا أنت بتحكي عن الحكم المحلي، الحكم ما يحدث في الحكم المحلي هو يعكس ما يحدث بالسياسة العامة. إذا الإمكانية
0: واردة.
1: الإمكانية واردة. ليش يعني على طول الخط الجبهة تعارض الدخول إلى ائتلاف حكومي؟ يمكن هذا إلى المحافظة على وجودها في الشارع العربي لكي لا تفقد مصداقيتها وصلاحيتها في أمام الناخب العربي، أو الحفاظ على مبادئ اللي هي اليوم تقريبا مش موجودة، لأن المشاكل تفاقمت وتغير الحوار السياسي وتغير الوضع السياسي وتغيرت المنطقة بأكملها. ولكن نحن ما زلنا نواكب الخطاب البائد القديم الذي لا يغني.
0: أخي كامل،
1: فلذلك لذلك أعتقد أن
2: مش كل قديم غلط كمان. يعني
1: لا بس أنا
2: يعني أنا بقول لك
1: أنت اليوم لما بتبني بيت
2: أنت تقصد أنه لازم يكونوا يدرسوا إمكانية أن يفوتوا على ائتلاف الحكومة. مش على الحكومة، على ائتلاف.
0: أنا أقول لك في فرق بين التأثير وبين دخول الائتلاف. تدخل الائتلاف
2: كيف بدك تأثر بدون ائتلاف؟ بقدر أثر بدون ائتلاف
0: عندما أثر توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي في وقت الكتلة المانعة. أثروا وغيروا
1: توفيق زياد
0: وكانت هناك
1: نتنياهو مش راضي.
0: أخي كامل عندما تدخل إلى ائتلاف حكومي أنت توافق على خطة العمل الحكومية من السياسية
1: مش شرط
0: هناك ممكنك أن تؤثر.
1: كل يوم بطلعوا يسدوا نتنياهو. لك الحق
0: أن دخلنا أخي كامل دخلنا الائتلاف في بلدية نوف هجليل منطلق ندية مع اعتراف في مساواتنا القومية في المدينة، وليس فقط عندما تقوم هذه الدولة بإلغاء قانون القومية وبإعطاء الحق المتساوي زي اليهودي، ساعتها أنا أدرس كل إمكانيات التأثير، ولكن ليس الدخول في ائتلاف حكومي.
2: قضية قانونية استثنائية، ومنرجع لهذا النقاش الساخن
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: تعالوا ونكون في مالي مع ضيفنا التالي الأستاذ المحامي يوسف شعبان. أهلا وسهلا بك أخي يوسف. يوسف شعبان.
4: هلو.
2: اهلا، احنا بنسمعك جيدا، هل تسمعنا يوسف شعبان؟ تحياتي.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
2: من وين عم تحكي معنا اليوم؟ من اي دولة؟ احنا متعودين عليك كمحامي دولي كل يوم من دولة تنط لنا. اليوم من وين؟
4: في جورجيا.
2: اليوم في جورجيا. مش هناك انت اقمت؟ مش هناك انت بدي احكي معك جملة جورجية.
0: كيفك يا يوسف؟ يعطيك العافية. خدشبوري الصبح مش كثير بساعد عملية الهضم.
1: الخدشبوري مش الصبح.
2: طيب
4: الخدشبوري هذا الطعام المميز والطعام الأول في جورجيا، معروف ومشهور.
2: لكن مش هناك انت
4: اقمت كمرجوبة.
2: يوسف انت مش هناك اقمت الدعوة.
4: السلام عليكم.
2: لانه في بتعرف في فجوة في الاصوات كونه بيحكي معنا من جورجيا. طبعا في الاستوديو كامل طيبي ودكتور شكري عواودي، واحنا بنحكي مع يوسف شعبان عن الدعوة التي اقامها ضد هيفاء وهبي، وبالتالي بنحكي عن هذا الموضوع اللي بلش ينتشر في اليومين الاخيرين. شو طبيعة هذه الدعوة ولماذا هيفاء؟ شو عندك ضدها؟
4: طبعا القصة بدأت بعد أن حضرت موكلتي وهي فتاة من المجتمع العربي حفل الفنانة هيفاء وهبي في العاصمة الأردنية عمان. طبعا بعد انتهاء الحفل وكأي معجبة بفنان أو فنانة تقدمت موكلتي والتقطت صورة مع هيفاء وهبي، ولم يكن هنالك أي خلاف أو مشكلة بينهما.

0: لكن بعد حوالي يومين أو 3 أيام فوجئت موكلتي بقيام الفنانة هيفاء وهبي بنشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن بحسب ما نعتبره إساءة والتشويه لسمعة موكلتي، واستخدمت بحقها عبارات جارحة كانت من بينها كذابة مهوسة وعبارات أخرى سيئة، وأعتبرها طبعا تجاوزت حدود النقد والتعبير وأصبحت مس بكرامة وسمعة موكلتي.
1: طب ليه ليش
0: لكن الأهم من ذلك أنه ما تبين أنه لاحقا هو أن الخلاف الذي كانت هيفاء وهبي تتحدث عنه كان متعلقا بفتاة أخرى بتاتا وليس بموكلتي إطلاقا، بمعنى أن موكلتي وجدت نفسها في موقف لم تكن طرفا فيه أصلا، وتم ربط صورتها واسمها بموضوع لا علاقة به، ورأينا كيف أن السوشيال ميديا كانت هنالك الكثير من الصور والانتقادات في هذا الموضوع ونشر صورة موكلتي على صفحات هيفاء وهبي.
1: ليش أقمت هذه الدعوة في الأردن؟ وهل القضاء الأردني هو المختص في النظر فيها ككل؟ لأنك أنت بعيد عنها، يا ريت كمان تشرح لنا شو الركائز القانونية اللي بستند عليها الأستاذ يوسف شعبان. يوسف شعبان عم تسمعنا؟ يبدو أنه في مشكلة، عم نحكي شوية عبين ما طبعا يرجع لنا يوسف شعبان. قضية الحفلات هاي تتابع، يعني ما في جمهور كبير من لدينا هنا بيطلع وبشوف هذه الحفلات. خلينا نحكي شوية عن أيزنكوت عبين ما نرجع للحديث مع يوسف. أيزنكوت شايفين أنه ثابت بشكل أو بآخر في جماهيريته، هل في اهتمام أصلا من قبل الجمهور العربي بأيزنكوت بالتوصية عليه لاحقا دكتور؟
2: أولا أعتقد أن أيزنكوت كشخصية سياسية وهو أب ثاكل وقام الكثير من أعضاء البرلمان العربي بزيارته في بيته لتعزيته عندما
1: قضية شخصية
2: ابنه، وهذه قضية شخصية. هو إنسان لا أريد أن أمدحه كثيرا لكنه متزن وعنده رؤية سياسية نتفق مع قسم منها ولا نتفق مع الكثير.
1: شو رأيك كامل؟ هل لازم يوصوا عليه؟ بكرة طلعت النتائج الانتخابات، أزين كنت هو اللي فاز، لازم يوصوا عليه ولا لا؟
3: اليوم الوضع الموجود نكون أو لا نكون، يعني أنا بدي أعارض على طول الخط، لوين بدي أوصل؟ ما المسرحية اللي صارت أيامات غانت مش لازم ترجع كمان مرة. يا إحنا كلنا جسم واحد بنوصي على
1: جسمين،
3: أنا بحكي عن الأحزاب يعني الثلاثية،
1: يعني المشتركة على سبيل المثال كلها مع بعض
3: الثلاثية يمكن يجي التجمع يقول لك انا بديش اوصي. طب يا هو ما هو يعني انا يا بدي العب يا بدي اعطل، يا انت يا انت جاي على البرلمان تأدي وظيفتك البرلمانية، اما اذا بدك تقول افكارك خليك برا.
1: طيب نرجع ليوسف، خلينا نرجع للاستاذ يوسف شعبان ومنكمل طبعا بنستكمل هذه النقطة. يوسف سألناك طبعا قبل ما نزل الخط الهاتفي عن الاسس القانونية، وكمان انا بدي اسألك فيما يتعلق بشو طلباتكم من المحكمة، هل انتم بتطالبوا بتعويض مالي، باعتذار، ازالة المحتوى اللي حطته على الميديا او اجراءات اخرى؟
0: طبعا كمان اني سألت انت سؤال جيد بالنسبة انه ليش تحديدا في الاردن، لانه الواقع مرتبطة بشكل مباشر بالاردن، المكان الزمان والتوقيت. موكلتي كانت موجودة في العاصمة عمان في الاردن، وهناك حضرت الحفل في الاردن، التقطت الصورة في الاردن التي اصبحت لاحقا جزءا من هذا الموضوع. فبالتالي فان الاردن بالنسبة لنا هو المكان الذي ترتبط به وقائع أساسية في القضية، ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبعا هناك، مع ترك مسألة الاختصاص النهائي للمحكمة والجهات القضائية المختصة وفق القانون والأسس الأردنية. ونحن لا نريد أن نبني القضية على تصريحات إعلامية، وإنما طبعا على ملف قانوني وأدلة وإجراءات أصولية اللي كلياته طبعا موجود وموثق في صفحات السوشيال ميديا اللي بثت ونشرت من قبل الفنان هيفاء وهبي.
1: شو اللي بتنسبوه أنتوا لهيفاء وهبي؟ وهل في مستندات في إيديك؟ وهل في أدلة قاطعة بيانات ضدها؟
0: نحن ننسب إلى الطرف الآخر نشر محتوى طبعا يتضمن عبارات اعتبرناها مسيئة ومشهرة بحكم موكلتي ورابط صورتها واسمها بخلاف لم تكن طرفا فيه، ولدينا طبعا ما يتعلق بالمحتوى الذي تم نشره من صور ولقطات وشاشات توثيق للمحتوى وتداول من شخص إلى آخر، إضافة طبعا إلى ذلك أن هناك أدلة تثبت هوية موكلتي وصورها والظروف التي سبقت للنشر، كما أنه يوجد لدينا ما يساعدنا على توضيح أن موكلتي لم تكن هي الشخص الذي كان من المفترض أن يكون طرفا في الخلاف. طبعا التعويضات اللي احنا بدنا اياها ونطلبها من وكيلتي هي حقوق قانونيه كامله، بما في ذلك التعويض عن الاضرار التي لحقت بها اتخاذ اجراءات اللي يجوزها فيها القانون، نعم، حسب طبيعه الدعوه والوقائع التي ستثبت امام المحكمه.
1: هل الطرف
0: اعتذار؟ نعم. هنالك كان اعتذار او كان هنالك طبعا ازاله المحتوى من طرف هيفاء وهبي او مديرها اللي كان التواصل معنا، وانه طلبات اخرى كانت في هناك موجوده، فهي امور سنحددها ضمن الاجراءات القانونيه والطلبات المقدمه طبعا للمحكمه. لكن اريد ان اوضح النقطه مهمه، انه الموضوع بالنسبه لنا ليس موضوع مالي فقط. موكله تطلب انه تكون سمعه الانسان وكرامته ليس شيئا مباحا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: تواصلوا، انت حكيت سمعتك قلت بانه تواصلوا معكم، هل وصلتوا لاتفاقيه معينه ربما يعني بتستغنوا عن التوجه الى المحكمه، ام انتم مصرين على التوجه الى القضاء الاردني؟
0: كان هنالك تواصل كما قلت من مدير اعمالها، وشخصيا كان هنالك اتصال، كان هنالك اعتذار، وتم ازاله جميع المحتويات ومحوها من السوشيال ميديا، ولكن للأسف النشر تم تداوله إلى عدة أشخاص. وأريد أن أنوه هنا بأن أيضا موكلتي وهي من شمال البلاد هي معروفة ويوجد لديها مكان تجاري نسائي ومتابعين الذين علموا بالموضوع، وكان هنالك مساءلات وتداولات بحق موكلتي عن الأمور التي حصلت ولماذا حصل هذا الأمور حتى النشر والتشهير والإساءة.
1: وانت راح تبلش المحكمة في جلساتها؟
0: نحن الآن في بداية الخطوات والإجراءات القانونية، وربما بعد شهرين أو ثلاثة.
1: طيب خليك معنا.
0: وطبعا هنالك رسالة أريد أن أوضحها وأحب أن أوجه.
1: لحظة نسمع الرسالة بعد التالي.

0: طبعا هاي احدى اغاني هيفاء وهبي يوسف من نزلها للخلفية وتقول لنا شو رسالتك وهكذا ننهي المكالمة. تفضل.
1: رسالتي اللي احب ان اوجهها وهي رسالة ليس فقط للفنانين والفنانات انما لكل مستخدم على المواقع التواصل الاجتماعي
0: انه
1: فانتبهوا لما تنشروه. قد تكون صورة عادية التقطت مع شخص آخر وقد يتحول استخدامها لاحقا بطريقة مسيئة إلى مشكلة قانونية ولإجراءات قانونية، ولا يجوز أن نستخدم صور الناس أو أسمائهم بهدف التجريح أو الإهانة أو التشهير.
0: نعم.
1: لأن العالم الافتراضي ليس خارج نطاق القانون، وما ينشر على الإنترنت قد تكون له تبعات قانونية ومالية حقيقية وباهرة.
0: شكرا.
1: وبنفس الوقت أقول لكل شخص يتعرض لمثل هذه الإساءة لا ترد بالإساءة ولا تدخل في معركة إلكترونية.
0: نعم.
1: ووثق، احتفظ بالأدلة، استشر محامي واتخذ الإجراءات القانونية.
0: هاي كمان هاي نصيحة قانونية كاملة متكاملة على الهواء مباشرة. شكرا، يعطيك العافية يوسف.
1: شكرا لكم ولجميع الحضور في الاستوديو.
0: إلى اللقاء.
1: أهلا.
0: بعد الموسيقى شغالة.

0: كامل، هل يجب أن تكون هناك شروط لأي حزب عربي لعدم الدخول لحكومة؟ هي أي حكومة بتقدر تفوت عليها، ولازم تكون أنا عارف الخطوط العريضة تتناسب معك كمجتمع عربي؟
1: هذا مفهوم ضمن أنك لا تستطيع أن الأحزاب العربية صعب أن تتماشى مع الحكومة الحالية مثلا، ولكن
0: حتى الحكومة القادمة، لما بتسمع أنت تصريحات اليوم أفيكتور ليبرمان وهندل وآخر وجدعون سعر وأينشتاين وآخرين
1: بين الموجود والموجود فجوة كبيرة جدا. التصريحات الآن كله في الفضاء، كله بيصرح، كله اي واحد بيوعد زي رؤساء البلديات الانتخابات البلديه بيوعدك بكل الوعود لما بوصل.
0: بس لما ترشح دكتور شكله مترشح لرئاسه مجلس كفر كان ما عادش على الفاضي. لا
2: لا، ترشحت ب 93 وحصلت على 23.5% من الاصوات في كفر كنا،
0: ونص المهم نص.
2: لا انا لان اذكر الفتره جيدا، فلم احصل على، لم اعد احدا بشيء
0: ولا شيء بالمره.
2: قبلت النتيجه، باركت للنمره 1-2 الاخ وصل طه وحسين خطيب، وانتقلت للعيش في نوفا قليل. كانت نسيرة
0: احتجاجا هربت من هذا.
2: انا اصلا كنت ساكن غادر، رجعت على كفر كنا لفتره.
0: كامل خلينا نحكي عن نسبة التصويت.
1: كله بصرح قبل الانتخابات،
0: واضح.
1: بعد الانتخابات الأمور تأخذ مجرى ثاني. يعني
0: سألنا مصر عباس وقال بالحرف الواحد قبل الانتخابات يصرحون بشيء، ويوم الانتخابات كأني بحاجة أنه نرفع أصابعنا معهم بيجوا عندي على المغار.
1: أكيد
0: هكذا يقولون، إحنا ننتظر ونرى. 27/10 مش مطول. نسبة التصويت، هل الناس اليوم في الوضع الراهن الحالي بتطلع تصوت، أو اللي صار المشاكل اللي صارت بين الأحزاب العربية في التمنع؟
1: أعتقد أن المجتمع العربي يجب أن يكون عنده نوع من المسؤولية، لأنه إحنا عم نحكي عن ماضينا حاضرنا ومستقبلنا. إحنا هون يعني هاي الانتخابات هي فاصلة وفيها تقرير مصير. عشان هيك يجب أن كل إنسان اللي الناس اللي حواليه يجبر، يعني يجبر الكل، يدفع الكل انه يصوت. تصويتنا هو واجب على كل فرد في المجتمع العربي.
0: دكتور،
1: لانه قديش بنحصل اكثر، قديش نتائج ايجابيه.
0: في الماضي كانت في قائمه مشتركه، لكن بقي بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء. شو بضمن لك هذه المره انه نسبه التصويت هي اللي تحسم هويه الحكومه القادمه؟
2: وبالتالي هنا لا ضمان لاي شيء. في احدى اللقاءات مع ايلان بابي الذي احترمه جدا،
0: مؤرخ،
2: قال المؤرخ التقدمي اليساري المعروف، قال انه قد تفرز هذه الانتخابات عوده بنيامين نتنياهو في الصراعات الحاليه. ما اريد ان اقوله، لما نصل النهر او الشريعه بنقطع النهر. فعشان هيك امكانيه التاثير يجب التعامل معها حسب ما تطرح الحكومه من خطوط عريضه من سياستها الكامله. هي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه كل حزب له مرجعيته ويدرس ماذا يمكن أن يطرح. هناك من يريد الدخول للائتلاف صحتين عقلبه، وهناك من يريد أن يؤثر بالتفكير آخر. بالنسبة للمجتمع العربي وللتصويت، نعم هناك حالة إحباط، وهذه حالة الإحباط أثرت على عدم قبول نتيجة أو توصية لجنة الوفاق وكل ما جرى من ذلك من صراع لمدة أسبوعين. نعم أثرت على النفسية، وهناك تراجع نفسي في التعامل مع ذلك. ومع ذلك اليوم واجبنا جميعا أن نعمل على رفع نسبة التصويت، لأن يوم الفصل هو 27 أكتوبر.
0: هاي كل مرة الذي تحكوها.
2: لا أنا هاي المرة
0: بتطلعوا آخر يوم، بتطلعوا في مكبرات الصوت وفي الجوامع
2: يجب أن نصل إلى وعي الناس عبر مخاطبتهم بحياتهم اليومية والقومية والمدنية.
0: هيك بتقنع الناس؟
1: لا، انا على فكره الاستجابه
0: الشباب يعني الصغار مثلا بيعرفوا شو عم بصير.
1: الشباب الصغار اعتقد انه يجب ان تكون هناك نقله نوعيه، تغييرات جذريه، لانه انت لما بتنظف الدرج بتنظفه من فوق مش بتدلفيه من تحت. فاليوم احنا اعتقد انه يجب ان نخوض، او يمكن هسه متاخر في الانتخابات
0: اللي احنا نحكي صار الاشي موجود. شو اليوم نعمل؟
1: اليوم ما في اشي نعمل، بس
0: حمله انتخابيه تشجيع الناس.
1: لا مش بس تشجيع الناس انها تطلع تصوت، لانه ال- ال- ال- ال- ال- التركيب الموجود هي حفاظ على الكراسي، حفاظ على وحدات التموين من الماليه، حفاظ على الرواتب، ما فيش شيء ثاني.
0: تعالوا نكون مع الانجازات الطيبه، احنا بدنا كمان شويه شغلات ايجابيه، ومش كله سلبي.
1: كامل
0: احكي شغلات ايجابيه حلوه هيك للناس.
1: شو الإيجابية؟ الإيجابية عن خبازي وشخاخة الكلاب.
2: عزيزي كامل يجب التوجه
0: الإيجابي إسا اللي في المقابلة التالي اسمعها
2: أبو فادي. يجب التوجه إلى كافة قطاعات المجتمع وخاصة جيل الشباب الذين يتعاملون يوميا مع السوشيال ميديا والوصول إليهم. حتى الآن هناك ركود إعلامي من القائمتين. يجب تفعيل كل
0: كوادر. أنا ما حد يشوفها نشيطة جدا.
2: ما حد يسجلوفيتش عمل طفرة معينة.
0: لا يوم
2: في حاجة للثلاثية أيضا أن ترتقي إلى المستوى الإعلامي المطلوب لحث الناس على الخروج. نسبة فوق 60% كفيلة بإحداث التغيير في هذه البلاد.
1: الهدف
0: مش في خوف تتكلوا مش في خوف تتكلوا على بعض كل واحد يتكلم على الثاني كان
1: كل واحد. أنا كنت
0: متأكد
1: السابقة يعني وصل حد الاستجداء تترجى الناس مشان تطلع تصوت لأنه الناس عندها إحباط.
0: مش غلط إنك
1: بس الناس عندها إحباط من من من من
0: الجزاءات الطبية.
2: أنا أقول لك بكل وضوح كوادر الجبهة فعلت وتفعل كل ما يمكن أن تعطيه في كل الفترة. أنا أريد وأتوجه هنا إلى كوادر التجمع اللي حصلوا لا ولا أحترمهم جدا على فكرة. يعني انت ابن عمي اللي هو نمرة 2 بالتجمع بكر عواودي. فبالتالي
0: شادد حالك لا ثلاثية
2: بشكل مطلق. أنا شادد حال الثلاثية بدون علاقة للخرابي.
0: لا أنا كجبهوي ما تحكيش ابن عمي والخالي.
2: اسمعني نادر أنا بقول لك التجمع الذي حصل على 137 ألف صوت مطالب بين كوادر اليوم أن يجيبوا 137 ألف صوت. الجبهة والطبي جابوا حوالي 200 ألف صوت مع بعض. إحنا منوصل بين 9 إلى 10
0: بعد شوي نواب. إنجاز أو إحراق في التجمع بعد شوي.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا الدكتور في الكيمياء ورائد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية دكتور بيتر سمعان. أهلا وسهلا بك دكتور تحياتي.
4: علينا هذا الصباح الخير لك وللمستمعين.
0: احنا بتعرف في البرنامج دائما في ركن وزاوية اللي من خلالها يعني نتحدث كثيرا عن كمان الجوانب المشرقة والمضيئة والجميلة في مجتمعنا وانت ضمن هذه الزاوية. سيبك من السياسة اللي كنت تسمعها قبل شوي. احنا بدنا نحكي معك عن الانجاز الطيب اللي انت حققته في كل ما يتعلق بالاكتشافات والاختراعات والابتكارات. حدثنا بالاول شو هو الابتكار اللي ابرز الدكتور بيتر او الدكتور بيتر استطيع التحدث عنه اليوم؟
4: الاختراع اللي عندنا بالشركة هو مأخوذ من مختبر بروفيسور أبي دوم اللي بتعامل مع مادة هلامية من أحماض دهنية لأن أشياء اللي هي متداولة بمجال الطب والفارما. احنا قدرنا نعملها كمادة هلامية تقدر نوصلها لأماكن الأورام مع الأدوية اللي هي خيموثيرابيا الكيميائية اللي هي جدا سامية رعيلة. وبهاي الطريقة احنا بنمنع السمية تبعتها وبنفس الوقت احنا نوصلها بشكل مركز لقلب الأورام اللي تعالج الأورام بدون ما المريض يحس بأي تفاعلات لفايروس.
0: عمليا انتوا بتوصل للورم نفسه توصلوا الدواء للورم دون الانتشار في باقي أنحاء الجسد؟
4: بالضبط هيك. ولكن هاي بمجال العلاج الأورام. ولكن في عنا كمان منتجات أخرى اللي هي الهدف تبعها نبدل علاجات يومية لمرضى اللي بياخذوا علاجات يومية أو إبر يومية أو أسبوعية بعلاج واحد اللي هو ممكن يستمد لمدة شهر أو شهرين أو أكثر. فهاي الأشياء اللي بتطور البحث.
0: بيتر سمعان بن علبون كيف وصل لتطوير علاج للسرطان؟
4: طبعا بلشنا من علبون بعيل اللي هي بتآمن بالعلم والرياضة. من هناك كملنا لدراسة الكيمياء في جامعة العبرية بعدين في جامعة بن غوريون عند البروفيسور أشرف ضيق وبعدين في بيركلي عند البروفيسور عمر ياقي اللي أخذ جائزة نوبل. ولكن كل الوقت كان هدفي أصل للصناعة بالذات صناعة الأدوية. ولكن في فترة من الفترات بخلال الكورونا مرضت الوالدي بمرض السرطان وكانت من سلامت. مرضى السرطان سلمى الله يرحمها. كانت من مرضى السرطان مرضى السرطان الرئة اللي ما بيقدر يأخذوا أي علاج. فكان العلاج الوحيد هو الأشعة اللي ما ساعدتها كثير. وخلال هذه الفترة كنت أدور على أشياء اللي ممكن تساعدها. وجدت انه ما في علاجات للمرضى اللي زي حياة الوالدة. فمن خلال بحثي لقيت الشغل او البحث اللي عمله بروفيسور أفيدوم لهاي المادة. وخلال ايام بعد ما انتقلت الوالدة اسسنا هاي الشركة بلاش نشتغل عليها، ومساعدة الدفيئة التكنولوجية بالناصري اقمنا الشركة بال 2021.
0: يعني انت منطلقاتك كمان منطلقات شخصية، فقدان الوالدة بهذا المرض كمان بعطيك دائما محفزات انه غيرها على الاقل يستطيع ان يجد العلاج.
4: بمية بالمية، يعني هاي الدافع اللي كمان غير النجاح وغير الأشياء، هذا الدافع اللي موجود دائما بسموه بمؤخرة الرأس اللي دائما بتفش لقدام حتى بالأوقات نعم. الصعبة اللي كانت.
0: نعم الله يرحمه. شو المختلف عن العلاج التقليدي؟ يعني في كانت علاجات تقليدية مختلفة ومتعددة ومتنوعة في هذا المضمار، انتم بإيش اختلفتوا بالعلاج الجديد؟
4: في العلاج التقليدي دائما بالذات بالسرطان هو بيعتمد على العلاج اللي بنشر بجسم، بيعطوه بالوريد بنشر كل الجسم على أمل أنه جزء صغير منه يصل للأورام ويعالجهن، ولكن الجزء الأكبر هو بنشر باقي الجسم، بيعمل كل السمية أو الرعلوت بالجسم. واليوم في كثير أبحاث وفي حتى أدوية اللي بحاولوا يوصلوها مع العلاجات البيولوجية اللي هي بتحاول تصل للأورام ويحطوا عليها هاي الأدوية اللي هي مسمة جدا حتى تصل وتعطي العلاج تبعها بالورم. ولكن هاي البحث كل بحثنا شكله جدا طويل، ونسبة النجاح فيها هي جدا جدا واطية، لأنه بفشلوا بمراحل كثير متقدمة. لحد اليوم في بس 9 علاجات لا أمراض جدا جدا أو لفئة جدا جدا صغيرة من مرضى السرطان، ولكن العلاج تبعنا هو علاج بينفع كل مريض يأخذه، مش مهم شو نوع السرطان اللي عنده. في حال إحنا نقدر نصل بإبرة بسيطة تحت ألتراساوند أو سيتي اللي نقدر نحقنه زي البيوبسيا.
0: نعم.
4: فالعلاج تبعنا هو كامل، فأي دواء بيقدر يفوت فيه وبيقدر يطلع كل مكان تقريبا.
0: دكتور، إذا بكرة مريض سرطان بتشعر إنه يعني طلع من المرض اللي عنده بفضل اللي عم بتطوره اليوم الشغل تبعكو، بالنسبة لك ماذا يعني ذلك؟
4: طبعا كل مريض هو عالم وملء في حواليه عائلة، فكتجربة شخصية، فكل مريض إحنا منساعده. هاد أول شيء بيعطيني دافع إنه نكمل بالشركة، وإحنا الحمد لله يعني في عنا مرضى 2 اللي بأول ما رحلنا بالشركة قدرنا نساعدهن إنه نقيم الورم الموجود عندهن، فكان الإشي بالنسبة لنا كثير محفز والإشي عم بيساعدنا. ولكن الطريق جدا طويل حتى نصل للسوق، وإنه نعم. نمنح براءة تسويق بسموها عن طريق FDA للمنتج تبعنا، ولكن هذا جزء من الشغل
1: حقيقة. أنا نعم. يعني يطلت صدورنا ويفرحنا ان نشوف شباب من مجتمعنا العربي متميزين مع انجازات، يعني هذا فخر للمجتمع ككل. بتفهم كمان عانى من نفس اللي شرب من نفس الكاس، امي برضو توفت في السرطان،
0: كمان
1: في السرطان تعيش، فبفهم الالم تبعه وبفهم وقديش احنا شعرنا في الالم وفي الوضع الموجود في مريض السرطان. فأنا فاهمه وقديش أكثر وأسرع إنه يكون حلول وعلاج بيكون أحسن.
0: نعم.
1: لأنه مش ننقذ حياة ناس ثانيين.
0: هاي في كمان دعوة ونداء دكتور شكرا. أنت كمان ما في عندكم حالة؟
2: أنا أحيي بيتر سمعان ابن قرية عيلبون الجليلية الجميلة، وأشد على أيادي ليس فقط بيتر وإنما كل الباحثين العرب الذين يصبون في مصلحة الإنسان، سواء كان عربيا أم يهوديا. عشنا حالة عن هالشكل ونجحت نجاحا تاما، وأفتخر أن ابني اليوم يعمل تاتيت محوت في رمبن بعد أن عانينا لمدة 2، وهذا بحد ذاته إنجاز عن طريقك. نشكر كمان مرة الطاقم في الهيمات أونكولوجي في رامبام الذين أبلوا بلاء حسنا مع الدكتور إياس.
0: وهي احنا انت شايف دكتور بيتر تتحدث هون كمان مع حالتين اللي مروا في نفس الظروف. إن شاء الله يعني يكون الأمل من خلالك. كلمة أخيرة دكتور هيك لكل الناس اللي عم تسمعك بدقيقة واحدة.
4: النجاح هو مش شخص واحد، ولكن النجاح هو مجموعة وطاقم. بحب أشكر طبعا طاقم الشركة اللي هو بتكون من عرب ويهود متدينين وغير متدينين، وطبعا طاقم الانجتي اللي آمن بالشركة من اليوم الأول وساعدها، وكل الأطباء اللي بيشتغلوا معانا من رمبام لهداسة أسود أجدود وغيرهم.
0: كل الاحترام، نشد على أيديكم، نشد على أيديكم وكل الاحترام. شكرا لك دكتور بيتر سمعان، دكتور في الكيمياء ورائد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية. نجاح كبير ونهنئك على هذا النجاح. شكرا،
4: شكرا يكون
0: هكذا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: يمكن
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
3: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: كامل أي طالب كنت؟ لأنه إحنا سنحكي عن العام الدراسي الجديد، أي طالب كنت؟
2: متميز،
1: دكتور
2: متفوق، منيح،
1: مشكلجي ولا
2: لا؟ أنا
1: هادي،
2: أنا إيه تمام،
3: أنا ما كنتش أعمل مشاكل،
1: مشاغب
3: كنت، كنت مشاغب بس كنت أخاف من أبوي.
1: لما تروح على البيت يقول لك دير بالك.
3: لا، أبوي كان يشتغل في البنك، فكان كل يوم في تقرير يومي بيوصلوا للبنك من المعلمين
2: والمدراء، بنشوف حسابات هنا.
3: فأنا كنت يعني مراقب شديد، عشان هيك ما كنتش أستجري أعمل مشاكل.
1: علموك عن ريال مدريد؟
3: ريال مدريد مش بيعلمونا عنها، ريال مدريد في يا أنت مشجع لريال مدريد يا بلاش. ريال مدريد تنولد معها، مش بيعلمونا عنها، بتنولد معها
1: ولو للدرجة. بس ممكن ناس أنت اللي نعرف من يوفنتوس لريال مدريد للنصر لحسب رونالدو وين موجود.
3: لا لا، إحنا بنحب رونالدو. بنحب رونالدو لأنه لعب في ريال مدريد.
1: شو اللي صار امبارح معكم دكتور؟ تلعبوا أول شوط مش موجودين على أرض الملعب، الشوط الثاني تعرف شو؟ تعال نحكي مع المحلل والخبير الرياضي المميز زاهر البابا اللي بنضم لنا. أهلا وسهلا بك، تحياتي زاهر.
4: طبعا خير لك أخي نادر ولضيفيك الكريمين المدريديين.
1: المدريديين بالضبط،
4: ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
3: نعم. صباح الخير.
1: منيح أنه مقدم البرنامج مش كثير زيهن.
3: لا، مقدم البرنامج هو قائد المسير.
1: دكتور شكري، شو صار معكم بيري؟
2: لا اول
1: كنتوش موجودين في الشوط الاول، جيت على الشوط الثاني.
2: اول هفتايم صابني اشي بالطب اسمه تاخيكارديا، يعني اسرع الدقات الخلف عندي ونرفزت عليهن، وكنت بدي اجيب مورينيو على كرم الراس بكفر كنا واسلخوا كفين. بس كما متوقع منه، النصف الثاني من المباراه عمل شو لازم وغير.
1: تاخذ كارديا ولا بتاخذها انت؟
2: والدويت هذا اللي كان بين بيلينغهام وفيني، يعني هاي أروع لقطة كانت، خاصة احتفالهم بالهدف الرابع
1: كامل. كيف صار المثل؟ كيف صار الأداء هيك تغير؟
3: أنا بقول الفريق بعده مش متماسك كما يجب بالصورة الأفضل والفضلة والمثلة، بس أعتقد أنه نوع من المسؤولية وجود مورينيو أثر تأثير كبير على الفريق. شخصية مورينيو، أنا أحد الناس اللي أعتقد أنه فيني لا يلائم المنظومة اليوم، فيني لازم يطلعوه، بيلينغهام يرجع، مبابي يلعب محل فينيسيوس، وإسبي
1: محل. تعالوا نسأل الخبير صاحب القول الفصل في هذا المجال، زاهر البابا، هل تتفق معهما في توصيفهما؟ وشو اللي صار امبارح مع ريال مدريد تحديدا؟ شوط أول ما كانوش على أرض الملعب، كانوا شوي، لكن الشوط الثاني هنا كانوا كل الوقت موجودين بشكل يعني مقنع للغاية
4: بعد من البدايات. ولكن سنحكي عن التحليل، لافت النظر في مباراة أمس، أولا بعد 4835 يوم برجع جوزيه مورينيو إلى البرنابيو، المكان اللي خاض فيه آخر مباراة له كمدرب ريال مدريد، حينها فاز على أساسونا 4-2، ولكن غادر بأجواء مشحنة وتوتر كبير، واقتار فكر أنه مورينيو مش راح يرجع على ريال مدريد بعد، لكن مورينيو عاد والبرنابيو يفتح أبوابه من جديد للسبيشال وان. تحديدا أنا بوافق شو عم بيحكوا هني في بعض الشغلات، ولكن أنا إلي رأيي الخاص، وما لفت الانتباه وما أجمل ما ميز المباراة أمس، ثلاثي ريال مدريد اللي يرسل أولى رسائل الرعب، اللي هني إمبابي بالهاتريك وفينيسيوس هدف وصناعة، وجود بيلينغهام صناعتان حاسمتان. أنا برأيي هذا ليس مجرد تألق فردي، ربما يكون رسالة مبكرة وبروفا للي جاي لقدام، وهذا الثلاثي إذا انسجم مضبوط وعمل مضبوط مع بعض راح يوصل، إذا وصل كمان طبعا بكامل جاهزيته، فريال مدريد قد يكون أمام ثلاثي مرعب هذا الموسم.
1: هل التعزيزات اللي عملت هيك كامل؟
3: التعزيزات ووجود مورينيو، ال ال ال الوقوف في ظهر المدرب من الإدارة، ما عكس ما حدث مع ألونسو، هو عامل أيضا في التماسك موجود. نعم. مورينيو يعمل زهر. على على على وحدة الفريق والوحدة الاجتماعية والرياضية.
1: زاهر، شفنا يعني إمبابي في أبهى حالاته،
4: إيه انت مبسوط لثلاث اهداف لهاتريك تبع
1: طبعاً،
4: ولكن جمهور مدريد لا شك راح يكون مبسوط اكثر، وعلى ما يبدو انه كسب بيلينغهام بنسخه المونديال، وهذه اضافه كبيره. شفنا بيلينغهام من كان من ابرز اسباب التحسن بضغطه وتحركاته وصناعته هدفين طبعا، ومع تحسن بيلينغهام تحسنت المنظومه وظهرت قدره امبابي وفينيسيوس الهجوميه بشكل اكبر طبعا. ولكن برايي، وهذا كان متوقع في الشوط الثاني وكان واضح للكل، انه مورينيو حين اجرى تبديل بين الشوطين بدخول كوكوريا بدل الفارو كاريراس.
1: كاريراس كان ضعيف وكان فعلا بحاجه لتغييره.
4: نعم،
1: كاريراس كان ضعيف من البدايه وكان بحاجه لتغييره، ومع بعد ما اخذ الكرت الاصفر
4: كوكوريا يعني شفناه وتابعناه في المونديال، احد نجوم منتخب اسبانيا. هذا ساعد في انه يرتفع نسق الضغط، واصبح ريال مدريد اسرع في استعاده الكره وصناعه الخطر والفرص. وايضا مهم جدا وكان لافت الى الكل، انه مع دخول كوكوريا شفنا تحسن واضح في اداء فينيسيوس على الخيط اليسار.
1: قرعه دوري الابطال،
4: قرعه الابطال اليوم
1: نعم
4: في موناكو الساعه 7 بالتوقيت المحلي. كلنا بنعرف دوره القرعه 2026/27 ستقام بنفس النظام اللي اعتمدته البطوله في النسختين السابقتين. راح يشارك 36 فريق في مرحله الدوري بدل من نظام المجموعات القديم، وراح يخوض كل فريق 8 مباريات امام 8 منافسين مختلفين بواقع 4 مباريات على ارضه و4 خارج ملعبه. وراح تتاهل الفرق من المركز الاول الى الثماني مباشرة، ومن 16 إلى 24 طبعا راح تلعب الملحق والباقي هودع البطولة. إنه هاي البطولة بنحكي عنها كما شفنا في النسختين السابقتين أخي نادر، إنه في مرحلة البيوت راح نكون على موعد مع مواجهات نارية راح تكون مبكرة، وهذا ما يجعل القرعة أكثر إثارة.
1: وهاي المرة بدون بئر السبع بطبيعة الحال. حدثنا شوي عن أبو فرخ وبوعدي.
4: أبو فرخ حصل على تأشيرة العمل وغادر فجر الأربعاء إلى الولايات المتحدة تمهيدا لانتقاله إلى فريقه الجديد كولورادو رابيديز في الدوري الأمريكي MLS. 6 ملايين دولار الصفقة، وهي تعتبر صفقة قياسية للاعب شاب. اللاعب سيخضع ربما خضع لفحوصات طبية وسيوقع على عقد طويل الأمد. أنا برأيي الشخصي أبو فرخ اختار دوري مغمور وبعيد عن الأضواء وعن أنصاره وحبيه وتعيره،
1: وبوعدي إلى كل الأضواء.
4: نعم، بوعدي بصفقة ضخمة، صفقة مدوية 100 مليون يورو. أنا برأيي لاعب يعني راح يكون له دور كبير بالفريق بعد مغادرة رودري، وسيكون إضافة كبيرة. والأهم أنه من كل هذا أنه المدرب الجديد إنزو ماريسكا بآمن باللعيب الصغار وراح يمنحه فرصة لإثبات قدراته.
3: ما حكيناش عن أردا جولر.
1: بدك ترجع لريال مدريد بعد
3: أردا جولر. أردا جولر ومورينيو
1: جماعه
3: يمكن أنشيلوتي كان ظالمه، ألونسو أعطاه المنصة، أربلوا كمان، وهي مورينيو كمل.
4: أعطيك سيناريو، تسمح لي أعطيك سيناريو.
1: أنا شايف بيلينغهام هو التغيير الأساسي.
3: أكيد
4: بيلينغهام قام كرقم 10 تحت
3: المهاجمين،
4: ودخوله أحيانا إلى يصبح مهاجم وهمي. أنا برأيي برناردو سيلفا سيحل مكان جولير في حالة عودة تشواميني إلى جانب فالفيردي، وهذا برأيي هذه الثنائية راح تكون أفضل بالضغط وافتكاك الكرة. ويجب على مورينيو يعني يعمل على هذا الموضوع بشكل كبير، خلق انسجام وتناغم بين ثلاثة خط الوسط. من هني لا أنا ولا أنتم نعرف، هو اللي رح يقرر في نهاية
3: ماشي بس ما تشوميني بدهم يبيعوه.
4: كامامينيجا للبيع في طريقه.
1: دكتور شكري كمتابع لريال مدريد،
2: أنا أعشق هذا الفريق حتى لو كانت لديه بعض الكبوات كما حدث في العام السابق.
1: بعض صاروا سنتين ما عملش
3: شيء،
1: بعض الكبوات اشتركوا جمهور ريال مدريد تخفف من
2: الروح الرياضية أن تدعم فريقك حتى لو كان في كبوي. اليوم كما ذكر الأخ
1: 5 جوال برشلونة الجمعة اللي فاتت، اليوم بتشوف شو بيعملوا
2: مع أضعف فريق في الدوري الإسباني. 5 جوال زي ما كان بكفر كنا بده يلعب ضد برشلونة. بشكل خمسي. المقصود هون انه ريال مدريد يحتاج الى 6-7 لعاب حتى
1: ينسجم
2: الماجة نهاية تتشحم منيح وتنطلق. وانا عندي ثقة انه سيكون له نتائج كبيرة جدا.
1: بدقيقة برشلونة
4: الغريم التقليدي.
1: نعم
4: يعني برشلونة
1: أداء. نعم في الناس عندها الغرام التقليدي هذا
4: اللي انطفت أمام إلشي وقصر شباكه 5 أهداف رغم غياب بعض العناصر الأساسية. أؤكد أنه قوة المنظومة بعدها زي ما هي وزيادة حتى مع إضافة وخبرة رودري في احتمال يشارك إلى جانب بيدري وأولمو. أنا برأيي أنه راح تكون منافسة قوية هذا الموسم بين فريقين كبار مع إضافات كبيرة من أسماء. نعم.
1: شكرا جزيلا. يعطيك العافية زاهر البابا على هذا التحليل الرياضي المميز.
3: أنا مش مستغرب أنه كيف حكى الدكتور شكري. أنا مع الريال وأنت برضو كمان هيك تصرف مع الجبهة.
1: شوف أول مرة
3: مع الجبهة بالوراثة بتصير.
1: عطول الخط بدون تحفظ.
2: في إيش جيناتي بيكون؟
1: بس في بدون تحفظ لازم كمان تشوف الأخطاء الموجودة. وين؟ يعني لا بدك تنتقد موضوع تحصين المرأة ولا بدك تنتقد التقسيم الطائفي بالجبهة. تقسيم الطائفي أنت تاخذوش مثلاً.
3: لا في كمان قضية.
1: لا خلينا نسمع.
2: أول قضية حكيتها إنه الكبوة التي حدثت في عدم وجود امرأة في الأربعة الأوائل هي كبوة ويجب تصليحها.
1: طائفية بتسميها كبوة.
2: لا مش وجود مرأة. المرأة
1: لا شو
2: يعني تمارك جنسكي أفكر لك المسيحي ولا مسلمي.
1: طيب
3: كمان شغلي تعال نتفرج على الجبهة.
1: كنتك تحكي عن التجمع انت
3: قبل بعد
1: لا مش عندها وقت. لا إحراق أصوات ولا إنجاز عظيم.
3: الجبهة هاي قوائم جليلية من يوم مقامة الجبهة. جميل. هل كان في مرشح من المثلث في كل شيء من الفحم؟ الفحم بيحكوا على الحظ.
2: لا وادي عارف من الفحم بقول تبولي زينا
3: يعني حسن بشار المرحوم حسن بشار كان ممتاز.
1: شو مشكلتك معاه؟
3: سكرتير عام الجبهة أما
2: رئيس الجبهة
3: بقدرش يكون عضو كنيسة. أمجد شويش بقدرش يكون عضو كنيسة. المرحوم عبد الحميد ما كانش
2: أخي العزيز. تعال
3: ليش قوائم جليلية
2: نادي القائمة هذه المرة ولا واحد جليل فيها ولا واحد.
1: مين عندك من الجليل؟
2: يوسف جبرين أنا بعتز إنه أم الفحم صارت جليلة.
3: لا أم الفحم هاي وادي عارة. جعفر فرح
2: وادي عارة بطل المثلث يعني. بطل مثلث وادي عارة.
3: لا وهم بيحكوا عن هذا.
1: كلمة عن تجمع. إنجاز أو إحراق. ليش إحراق أصوات؟
3: هاي جريمة.
1: مش إنجاز عظيم يا سمعت.
3: لا مش إنجاز عظيم. هم حرقوا 143 صوت. هم توجوا نتنياهو. هم أقاموا الحكومة.
1: لا هاي شعارات.
3: مش شعارات هاي الواقع.
1: الآن إحنا اليوم إحنا بمرحلة ثانية مختلفة تماما.
2: اليوم نتكلم عن قائمتين. أنا مع الثلاثية يجب أن تحصل. مبارح كان عروس 13 معطيهن معطي الثلاثية 10 والموحدة 5
1: تشتروا سمك بالبحر
2: يعني ممكن. أما حاليا عندما نصل إلى فوق 60% نعم سنحقق هذا الإنجاز.
1: لازم يكون وزراء ولا لازم يكون وزراء ولا لا الموحدة
3: أكيد
1: كمان وزراء مش كمان بس بالائتلاف
3: مش بس بالائتلاف كمان وزراء
2: مطلقا.
3: ليش يعني مين احسن
1: شبكه مانعه؟
3: لا تعال
2: ممكن شبكه مانعه بخطوط سياسيه للحكومه اللي ممكن نتعايش معها ممكن.
3: تعال ناخذ الشخصيات يعني مين هذا قرعي احسن من منصور عباس ولا احسن من يوسف لا. جبرين
1: شو المادة اللي كنت تحبها في المدرسة؟ بدنا نحكي شوية مدارس كمان.
2: أنا أحببت البيولوجيا وما زلت أحبها وكان هذا المحرك الذي قادني إلى الطب.
1: كامل.
3: أنا كنت أحب التاريخ مع أني أنا كنت علمي كنت فيزياء رياضيات بس كنت أحب التاريخ.
1: فيزياء رياضيات وتاريخ مع بعض؟
3: لا أنا كنت أحب التاريخ بس أني أنا بدي أدرس فكنت.
1: شو بتتمنى أخيرا لأنه بعنا دقيقة واحدة شو بتتمنى لطلابنا مع افتتاح العام؟ شو طلابنا ومعلمين يمكن اليوم معلم لازم يكون في المركز. طلابنا معلمين مدرسنا مديرينا كله.
3: المعلم اليوم موجود بين المطرقة والسندان. القوانين التي تحد من صلاحيات المعلم وتحجم
1: أمنيتي
3: إنه النجاح إنه ينجحوا إنه الإنجازات يعني إحنا يفرج صدورنا زي دكتور بيتر سبعان نشوف وكمان شخصيات كثار هذا يفرج صدورنا.
2: أمل لطلابنا لطالباتنا وطلابنا أولا التقدم والنجاح في ظل جو من الأمن والأمان الذي يجب أن يعود إلى مجتمعنا.
1: الجريمة عم تطلع شوي أنت منتبهين؟
2: الجريمة يجب أن تجتث
1: بفضل الشباك ولا رغم عن الشباك كامل؟
3: اعتقد انه عده عوامل.
1: الشباك له تاثير
3: طبعا.
2: انا لا اعتقد ان الشباك له تاثير. انا اعتقد ان عندما توضع سياسه كامله متكامله ممكن اجتثاث الجريمه، وهم نجحوا في ذلك في المجتمع اليهودي، فعليهم توظيف كل ما يجب
1: توظيفه.
3: في تواجد شرطي
2: تراجع، هذا لا يعني اجتثاث. اخي ابو فادي
1: انا لاحظ. شكرا لكم، ما يعطيكم الف عافيه.
3: الله
1: يعافيك المحلل السياسي. شكرا لك ايضا دكتور شكر عواضي، نائب رئيس بلدية نوفا قليل. أوسكار لينا شحادة رزق، ريتا نادر سيدوري، ومعكم كان في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. بكرة كمان مرة الساعة 8 الصبح نلتقي من جديد لساعتين حافلتين بالنقاش. إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عناوين الساعة من مكان. أيزينكوت يقول إن ظروفها غير مؤاتية للبناء في إيوان، وسموتريتش يرى أن حكومة اليسار تقدم تنازلات حتى قبل توليها مقاليد الحكم. تهديد الطائرات الورقية يقض مضاجع سكان غلاف غزة، ضبط وسائل قتالية في كسرى، والحرارة تبقى أعلى من معدلاتها.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعرب رئيس حزب يشار جادي أيزينكوت عن معارضته لمشروع البناء الاستيطاني في منطقة إيوان في هذا التوقيت بسبب الثمن الدولي الذي ستدفعه إسرائيل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء نفسه عارض الخطوة في الماضي وصادق عليها حاليا بضغط من شركائه في الائتلاف. ومع ذلك أوضح أيزينكوت في حديث لصحيفة إسرائيل اليوم أن التفكير في حل الدولتين بعد 7 أكتوبر ينطوي على الهذيان. ومن جانبه قال رئيس الصهيونية الدينية سموتريتش إنه ذاب الثلج وبان المرج، ومن يرفض البناء في إيوان يدعم إقامة دولة فلسطينية. وأضاف أن حكومة اليسار بدأت بتقديم تنازلات حتى قبل الوصول إلى سدة الحكم. حذر رئيس كيبوتس نير عوز تسفيكي تسلر من ظاهرة إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة، مطالبا جيش الدفاع بالقضاء عليها فورا. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية قال تسلر إن هذه الطائرات قد تكون خالية حاليا من أي مواد خطرة، إلا أن التجربة تشير إلى إمكانية إطلاق طائرات مسيرة مفخخة مستقبلا. وأكد أن مجرد عبور طائرات ورقية أو بالونات أو أي وسائل جوية أخرى من قطاع غزة يشير إلى أن الحدود ليست محكمة الإغلاق بالشكل الذي يوفر الحماية المطلوبة للبلدات الحدودية. أعلنت الشرطة ضبط حقيبة مليئة بالأسلحة والذخيرة خلال مداهمة قامت بها قواتها في قرية كسرى يوم الأحد الماضي. ومن بين المضبوطات بندقية من طراز M16 ومخازن ذخيرة وقطع أسلحة وسترة واقية. وأكدت الشرطة مواصلة جهودها لمكافحة الجريمة ومصادرة الأسلحة غير القانونية. في الناصرة تطالب اللجنة الشعبية باعتماد اللغة العربية في رسائل البلدية وصياغتها بلغة أكثر احتراما. وقال عضو اللجنة المحامي راجي يمين في مقابلة مع الزميل يعقوب عزرة في جولة الصباح الإخبارية إن الرسالة الموجهة إلى الأهالي حملت طبعا قد يفهم على أنه تهديدي، مؤكدا أن المطالبة بتسديد المستحقات يجب أن تتم بلغة محترمة تشجع السكان على التعاون. ويأتي ذلك بعدما تلقى السكان في الأيام الأخيرة رسائل باللغة العبرية تطالبهم بدفع الضرائب. ويترأس البلدية يعقوب إفراتي الذي عين من قبل وزارة الداخلية. ألغت وزارة الصحة التحذير من السباحة في شاطئ كريات حييم بعد ورود نتائج طبيعية لجودة مياه البحر. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادر أن الوزارة أبقت تحذيرها من السباحة ساريا في شاطئ بات جليم بحيفا.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وأعلى من معدلاتها بقليل، وتسود المناطق الجبلية والداخلية وطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء، وبعد غد السبت يحتمل سقوط رذاذ، وليلا يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتمتد الأمطار إلى النقب الشمالي ويكون الطقس ماطرا حتى ظهر يوم الأحد المقبل. في 11 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. هاي
1: هاي عرين، شو هالحلو هذا،
0: مش سمعتك منيح
1: كالعادة. رمت
0: بدلي مايك.

0: أحسن بكتير. صباح الخير اليوم لمشاهدين ومستمعين مكان أنا لابسة سنسالي ملون وماريا لا. وطبعا ماريا بحب كتير هيك.
1: عم بتقلديني عارينا؟
0: أنا مش عم بقلدك
1: أملا.
0: أنا حبيت ذوقك وحبيت ألبس مثلك.
1: إيش هذا بتسمى لما بتحبي إشي؟
0: تعرفي شو بقلدك؟
1: زي شوي الشعرات لأنه فيه الأزرق كمان. زحيهن.
0: تعرفي شو بيبينه؟ بدأ أفسر لك شغل.
1: الجمال بيبين مع الأزرق كل الألوان زيح الشعرات.
0: والله ماريا.
1: واو.
0: اسمعيني ماريا.
1: كمان شوي.
0: أوكي اسمعي.
1: سامع.
0: الإشي إنه دائما مرات بنقول أيوة. كلمة تقليد صح. بمعنى السلبي.
1: أيوة.
0: فيهاش إشي الواحد يقلد.
1: لا حلو.
0: بالذات لما الإشي إيجابي.
1: على الآخر.
0: فياريت نقلد بعض.
1: عشان هيك في إنفلونسرز. يعني إنفلونس. بأثره تأثير يعني. أيوة. فهو التقليد بصير تأثير. أنا مع. أنا بحب. حلو.
0: وكنت.
1: بس أنا الأصل.
0: وأنا كثير يعني أنا أنت عادي. أنت أنا من أتباعك يا لروحي. المهم
1: صباح الخير.
0: مش بس متأثري فيكي وبيزوقك
1: أيوة.
0: كمان لما بتدندني غناي حدي بعلق أيوة. عليها وراكي.
1: وأنا دائما أوف البيد أوف كل الوقت.
0: مين قدي
1: مين قدي مين قدي
0: منار القيش تعمل نقاط
1: صح بارح كنت قاعدة أغنيها
0: خلص دندنتيها وعلقت براسي. صباح الخير لكل مين عم برافقنا بهاي الساعة. احنا معكم لحد الساعة 12 بمخيم الصيف معنا
1: البرنامج القبل الأخير
0: يوم التنين وبس
1: هذا هو
0: يوم التنين

0: 072-335-5993 على هذا الرقم، اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا وماريا أو واتساب مكان الجيش عم بستناكي.
1: صار عم ببعت الجيش، صار من السلع عم بصبح علينا.
0: على أي رقم عم ببعتوا لك؟
1: 0509-07-1321.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، لينا شحادي رزق من الإنتاج، إيلان هولتساوزن معنا بالهندسة الصوتية، وريتا نادر تيودوري من الراديو المتلفز. تسلوا فينا، أول تحدي بيني وبين ماريا.

0: مين قدي مين قدي منافسة يلا نخططها ماريا، احكي لنا شوي عنها أكتر تفاصيل.
1: هي الفكرة اجت من وراء يلا نخططها، البرنامج موسم جديد بلش على مكان كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية، اللي هي منافسة بين مجموعة من بين أشخاص على أسئلة معلومات وإلى آخره. فنحن عنا عملناها وطورناها لبرنامجنا. فعنا ثلاث مراحل، منافسة بيني وبين عارين، ثلاث مراحل سؤال عام، بعدين وصف صورة بدون صورة بس بكلمات، والمرحلة الثالثة سؤال مع ثلاث احتمالات
0: عشان نقدر نعمل هاي المنافسة.
1: نعم.
0: وبما أني دايما بتوتر منك حتى ولو صرنا فترة طويلة،
1: مع الأسئلة بلا الأسئلة بتتوتري مني.
0: مزبوط.
1: بوتر، ما أنا كل بقول عني أني بوتر.
0: صح. حتى وإنت ساكتي، حتى وإنت نايمي، فهمت علي؟ اتصلوا فينا وشاركونا، تخلونيش لحالي قدام ماريا. 072-335-5993. وكتير بحب التفاعل اللي بيكون على الواتساب، كتير بحب التفاعل اللي عم
1: عشان تكوني جزء وتحسي الواتساب
0: وين عم بيبعتوا لنا هذا التفاعل،
1: على 050-907-1321.

0: لو قطة
1: مش قطة
0: قطة
1: أوبا
0: قطة أحلى
1: أوبا
0: أنا بعرف بس أنا بغيرها
1: لا
0: قطة
1: لا لا منحش
0: ألو قطة
1: ماريا
2: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا المعرفي مش بس معلومة المعرفي تحدي على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر سرعة بديهة قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني كل يوم مواجهة جديدة كل يوم فرصة جديدة كل يوم معركة بين ماريا وعرين مين رح يسبق الوقت مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح من قلب مخيم صيفه معنا استعدوا لأكبر تحدي صيفي يلا نخططها بصيفه معنا حماس منافسي وضحك واللعبة بلشت
1: اللعبة بلشت ماريا واللعبة قربت تنتهي وأنا كتير متحمسة
3: لا مش رح تنتهي بيني وبينك رح تنتهي رح نكملها أنا وشادي
1: آه ها شادي فاهم مين مين يقبله
3: مش عارفة
1: شادي بعرف يكتب أسئلة
3: بس شادي كتير آه طبعا ماله شادي
1: لا فنية
3: رح تكون
1: ممكن.
3: أكتر فنية
1: ممكن
3: أكيد.
1: يسألك فن
3: تمام.
1: ممكن يسألك مسرح
3: يسألني فنه مسرح ممكن عادي كمان ممتاز
1: يسألك مثلا بتتخيلي بسألك أسئلة كيمياء
3: آه ليه لا
1: بتتخيلي بسألك أسئلة فلك
3: ممكن ليه
1: ممكن يفاجئك كتير ممكن أنا آخر. كمان أمرر له أسئلة
3: ممكن.
1: صعبة
3: ممكن كله تمام أنا مستعدة أنا هون طيب. جاهزة لأي تحدي
1: صباح الخير لمين
3: مازن
1: أيوة. وطي صوت الراديو واحكي معانا إحنا عندي على الهواء ألو صباح الخير
3: مازن قلتلك مازن
1: بس مش استمعينك بوضوح
3: ما قلتلك أنه مازن تكون
4: ممكن؟
1: نعم نعم تفضل دايما
4: اسمح لي عرين تسمح لي
1: تفضل
4: في بيرميشن؟
3: في بيرميشن بسألك عرين
1: أكيد في دايما إلك مفتوح
4: دقيقة دا بس أقول لك أنت شخصيتك شو هي ممكن؟
1: يا سلام يا سلام يا سلام شمعنا أنا أوصف ماريا
4: أنا حكيت لماريا قبل حكيت لها كنت بالعطلة
3: بتحب تعيد بعدين عيد
4: بس احكي يعني. ولا لا لسنتين احكي ولا لا
1: لا احكي يلا انا مع المواجهة الله يساعدني
4: أيوة عارين لا. انت شخصيتك متقلبة نرجسية عصبية انت بتحب الناس بتحب تعطي بتحب تساعد الناس إيه انت قلبك ابيض إيه بس انت في عندك ظروف الحياة مسيطرة عليك شوي
1: متقلبة نرجسية قلب أبيض بساعد الناس ظروف الحياة مسيطرة علي
4: شوي
1: أنا إيه صح من هدول ولا أنت خلص متأكد منها
4: ماريا دحكي لماريا
1: خلص فيش تعليق يعني هاي خلص جزمت أنت حسمت
3: تقبل
4: لماريا هسا دحكي لماريا
1: طب اسمع ممكن. إذا تفضل أشوف شو بدك تقول لماريا
4: ماريا انت شخصيتك كلبك بيض زي الثلج انت انسانة يعني هادية بس انت عندك جواتك في شوية مشاكل انت بتحاولي انك انت يعني قدام الناس تبيني انك انت مرتاحة
3: اوكي
4: خلص
3: من وين هذا كله مازن بدي اسالك من وين هاي القدره
4: انا عندي حدث قوي
3: اوكي
4: وانا صغير كان عمري 5 سنين راحوا جيراننا على الحج
3: اوكي
4: قلت لابوي وامي هذول مش راحين يرجعوا قالوا لا كان ابوي ضربني شاف بقول له ليه ضربتني شاف بقول لي انت بتحكي حكي مش مزبوط قلت له طيب انت بتشوف راحوا صار حادث هناك وتوفوا بالحج بالبر
1: طب اذا زبطت معك مره هاي المره ما زبطتش معك على فكره
4: لا
1: لانه انت ما حذرتش متقلبي ممكن اكون نرجسيه انا بعيدي كل البعد عن اني اكون نرجسيه قلبي ابيض تمام ظروف الحياه بعد ما مررتش
4: نرجسيه زدتها من عندي هاي مش هاي خلي اعرف
1: أي ظروف حياة مرق علي
4: أنا متنازل خلاص أنا متنازل
3: لحظة
1: كمل معي مازن ماريا
3: شوي
1: ماريا هادية
4: ماريا دخلتك شو ماريا جواتها
1: براكين
4: نار جواتها. نار نار
1: وبر وبر نار وبر أكتر.
4: بس هي عامل قدام الناس إنها بتحاول إنها تبين حالها أنا هادية.
3: بس أنا هادي بشكل عام.
1: يا سلام يا سلام.
3: تسمعي صوتي بيطلع؟
1: يا سلام.
3: وانت صوتي بيطلع؟
1: ما هو لما بيطلع
3: خليت لي كل الحكي.
4: ليش عم بتاكل بينكم؟ انا متاسف انا متاسف
3: مش بخليك كل الحكي بخلي لك اياه.
1: إيه مازن انا بقول تغير مهني وحسك
4: أخرى
1: هذا خليه بالمره
4: اخرى شيء ممكن.
1: لا خلص بطل يمكن.
4: بس لا لا مش عنكن مش عنكن اخرى شيء عشان شهر 9 انا اشتغلت ثلاث شغلات بحياتي. اشتغلت انا بالتعليم الانجليزي علمت دورات إنجليزية 10 سنين
1: متخصص
4: بالكتب. اشتغلت بالكتب والقصص والروايات 10 سنين
3: واضح.
4: وهسه بشتغل بالمطاعم من 2017 والفنادق صار لي 10 سنين تقريبا.
3: واضح انه بكتب قصص مبين يعني كان.
4: وانا كنت بالهند 5 سنين مروحتش ولا يوم.
1: ومتخصص حب هندي.
3: وسلمى
4: سلمى هاي حتى موت وبعد الموت وبالآخرة راح ألاقيها إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب.
3: البحث وراء سلمى.
1: مازن لو سمحت أنتي.
3: مشروع.
1: مازن أنا مازن أنا دا أحللك.
4: نرجسية خلاص كمتة نرجسية.
1: لا أنا دا أحلل أنا دا أحلل إسا شخصيتك.
4: تفضلي.
3: تفضلي.
1: متهكم.
3: متهكم.
1: ذكي.
4: لا لا لا والله لا والله لا والله
1: طلع بديش
3: ما أنت بتناقشي وراح يناقشي.
1: خلاص بديش أنا بدي أحلل.
4: عرين تفضلي.
1: لا بس ديش تقطشني.
4: طيب ماشي.
3: بس انت مسموح
1: متهكم
3: لك.
1: ذكي عندك روح فكاهة عالي
3: جدا
1: جدا مبدع
3: مبدع
1: صح
3: مبدع على الآخر
1: مواظب لأنه كل وقت بتصلنا مجتهد لأنه بيشتغل كل الوقت وعندك خيال واسع جدا
3: وصمد بالهند 5 سنين بدون ما يروح
1: ورومانسي ورومانسي أهم إشي إنه رومانسي.
3: سلمى
4: العلامات اللي هندي اسمها نردها
3: نردها
4: بس هندي
1: نردها نردها
3: نردها.
1: صباح الخير نردها. نقول لمين
4: جارتنا
1: مازن أعطي مجال لغيرك. صباح الخير لمين.
3: صباح الخير خافوا.
5: صباح الخير
1: أهلا مين
3: يزن.
5: أهلا وسهلا بأحلى مريا وعرين حبيبات قلبي.
1: إسلام
3: أحلى ضحكي. إسلام أحلى ضحكي.
1: إسلام كيفك؟
5: الحمد لله. عاوز غنوية إذا بتقدر تحطين لي في البرنامج عشان إحنا هاربين على المدارس. المغني اسمه أحمد السويدان الغنوية اسمها حلي عنا يا مدارس.
1: أوكي.
3: حلي عنا يا مدارس.
1: حلي عنا يا مدارس. ولا يهمك.
3: بس بعد إذا في ناس منيحة.
5: والله الحمد لله بنبسط لما أسمع الكين في هذا البرنامج.
1: تسلم.
3: ما أحلى ضحكتك إسلام بحبها.
1: انبسط لما عرفناه.
3: ضحكته حلوة.
5: يحل أيامكن.
1: شكرا يا إسلام على الاتصال.
5: إذا نرجس بقول عنك هيك حاتم أنا بقول عنك أنت السنتين حلوة
1: صح
3: حبيبي
1: مش نرجسيات.
3: أنت أنا معلش عني مازن إني نرجسية. أنا قال بركان
1: هادي. قال
3: هادي بس جويتي بركان.
1: بس من وين هادي؟
3: بس أنا هادي.
1: مين قال؟
5: أنا عارف.
3: تفضلي.
1: استني مازن راح. وين مازن؟
3: مازن
1: مازن
3: ارجع اتصلنا.
1: مازن ارجع اتصل بدنا اتصالك.
3: خلص ما هو لما انت قلتي له انا مش نرجسية اعطيه عبر عن شعوره
1: مازن دغري. رجعي مازن. طيب اسلام شكرا كتير لاتصالك ومنحط حلي عنا يا مدارس اكيد.
3: معرفش اذا في ناس خميحة.
5: ان شاء الله.
1: شكرا يا اسلام على اتصالك.
5: عفوا احلى مريا وعين.
1: باي باي اسلام عزيزي.
3: اسلام اضحكي بدي ضحكتك الحلوة. انت خليه هو يضحك عطيه يضحك.
1: باي باي. معنا كمان اتصال. ألا صباح الخير.
6: ألا صباح الخير.
3: صباح أهلا. النور.
6: صباح الورود.
1: أهلين
6: عليك.
1: نعم.
6: حلا الله يحمد سيد مريم بيّن الله مختار مبين عليه
1: مين؟ أهلا مختار. أهلا أهلا
3: مختار. شو الوضع؟
6: إيش صار معاي؟ إيش صار معاي؟ إيش شخص صار معاي؟ وانتهى معاي و...
1: شو صار؟
6: انتهى معي يوم الجمعة الساعة 10 بالليل. انتهى معي.
3: شو صار يا
6: احكي لكم اياه؟
1: لا
3: مش عارفة.
1: لا خلص بركي دراما كتير للمستمعين.
6: لا مش دراما فين صار معي انا شخصي.
1: ما هو بركي دراما كتير على الصبح للمستمعين.
6: لا اشي حلو اشي حلو
1: اشي حلو.
6: نبدأ
1: ما احنا اسر هقول لك شو.
3: نحن بيلا نخطط.
1: احنا اسا بيلا نخططها سامع.
6: خلينا نخطط لانه نخلص من الفيلم لانه انا طريحت لما خلصت الفيلم.
1: بس اسمعني شوي اسمعني مختار.
6: نعم.
1: احنا اسا عنا مسابقة بيني وبين ماريا اسئلة عامة. بتحب تشارك؟
3: تساعدنا؟
6: لا.
1: نحل الاسئلة؟
6: لا.
1: لا؟ طيب لا. لكان بركي منعيد الاتصال الساعة الثانية.
6: شكرا.
1: شكرا شكرا يا مختار. مازن معنا؟
7: معكم ان شاء الله.
1: نبلش يلا نخططها.
7: المعارين
3: عشان قلت لها نرجسية. طيب كل المستمعين اللي بالواتساب وحياتكو كونوا جاهزين عشان تساعدوني.
1: طيب احنا لكان بدنا نبدا المنافسه بيناتنا. في ثلاث اتصالات في ثلاث اسئله.
3: نعم.
1: السؤال الاول سؤال عام بدون احتمالات بدون اي مساعده. نعم. السؤال الثاني هو وصف صوره
3: بدون صوره ومش بدون سؤال
1: ومش احساس
3: ومش سؤال
1: والثالث
3: ثلاث وحدات.
1: اوكي عقارب هي صوره. والسؤال الثالث
3: هو صوره
1: ثلاث احتمالات. سؤال مع ثلاث احتمالات. معني مازن قرر انه دي يساعدني بما انه زعلني. وفي معنا كمان اتصال.
7: انا متأسف انا متأسف
3: ما زعلكيش ايش يعني
1: بعدين بدي تكتب قصة عن عرين وهيك برضا
3: في معنا مش نرجسية بتاتا كله هذا.
7: انا متأسف
1: صباح الخير لمين؟ الو صباح الخير. تليفونين احنا بدنا.
8: كيف حالك ماريا وعرين؟
1: هلا يا
3: اهلا عفاف.
8: اهلا فيك
1: عفاف. بدنا تساعدي ماريا لو سمحتي ممكن.
3: مين في كمان تليفون؟
1: لا معنا مازن وعفاف.
3: مازن معك وعفاف
1: ومساعدات اللي جيتنا من الواتساب.
3: واتساب
1: جاهزي ماريا؟
3: انا جاهزي.
1: جاهزي عفاف؟
8: جاهزي.
1: يلا السؤال الاول. نعم. سؤال مفتوح سؤال عام بدون بدون احتمالات.
3: ايوه.
1: شو هو العضو الاكثر استهلاك للاكسجين بجسم الانسان؟
3: الدماغ.
8: القلب.
1: العضو الأكثر استهلاك للأكسجين في جسم الإنسان.
3: القلب.
7: أنا عارف.
3: أنت عارف.
1: العضو الأكثر استهلاك للأكسجين في جسم الإنسان.
3: يلا أشواق ساعديني. يلا بسرعة أشواق. دماغ القلب. دماغ.
1: ليه مش الرئتين مثلا؟
3: دماغ.
7: ماريا. الدخنة
3: بلاش. شو رأيك يعني؟
7: ما بروح الدخان.
3: ريات
1: بيقول لك مازن.
3: دماغ الريات. أنا بقول
1: لك عفاف بتقول لك القلب.
3: دماغ المخ. دماغ بعرفها.
1: ثلاثة
3: دماغ.
1: تنين واحد.
7: مازن. مع مازن.
1: العضو الأكثر استهلاك للأكسجين شو جوابك؟ في جسم الإنسان هو الدماغ. الدماغ رغم إنه الدماغ
3: مازن.
1: أوكي رغم إنه الدماغ بيمثل حوالي 2% بس من كتلة جسم الإنسان.
3: بس هو
1: إلا إنه
3: واحد.
1: هو بيستهلك وحدة يعني ما يقارب 20% من إجمالي الأكسجين والطاقة اللي بيحتاجها الجسم ليشتغل بشكل.
3: ما هو بيشغل كل إشي المخ فهو بيحتاج.
1: جواب صح.
3: الأكسجين.
1: كل الاحترام. إسا السؤال الثاني.
3: نعم.
1: تقوليش عنه مش منيح.
3: بقروت ثلاث وحدات. جاهزين للبقروت ثلاث وحدات بالرياضيات؟
1: ركزوا كتير منيح معي. ماريا بليز ركزي كتير منيح معي.
3: علاء معانا ومحمد معانا وأشواق معانا وكلير معانا. يلا

0: النسورة.
1: عنا سورة، أيوة
0: عنا سورة،
1: عنا سورة
0: بالسورة في خمس إخوة بغرفة
1: وحلات وتشاتوش كيك. بالسورة في خمس إخوة.
0: صح. أحمد واحد من الإخوة بيقرأ كتاب.
1: مازن استنى شوي. أوكي.
0: أحمد بيقرأ كتاب. محمد بلعب شطرنج. علي بطبخ. مصطفى عم بنظف الغرفة. الأخ الخامس شو عم بعمل؟
2: مع سلمة.
1: خمس إخوة.
0: عنا سورة فيها خمس إخوة.
1: بياخد الصورة.
0: أحمد بيقرأ كتاب. محمد بلعب شطرنج. علي بطبخ. مصطفى بنظف الغرفة. الأخ الخامس شو عم بيعمل؟
3: بصور الصورة.
0: هاي صورة مصورة. خلص موجودة على الحيط.
1: فيها خمس إخوة بغرفة. أحمد بيقرأ كتاب.
0: محمد بلعب شطرنج. علي بطبخ. ومصطفى بنظف الغرفة. الأخ الخامس شو عم بيعمل؟
1: عم بلعب شطرنج.
0: كل الاحتمال
1: عم بلعبوا شطرنج. لازم مع انه الواحد بيقدر يلعب شطرنج لحاله.
0: الاخ الخامس عم بيلعب شطرنج مع محمد لانه لعبة الشطرنج تتطلب شخصين على الاقل.
1: مش شرط بس
0: وبما
1: تمام.
0: انه محمد بيلعب شطرنج بالغرفة فالشقيق الخامس هو مين عم بيشاركه باللعب. برافو ماريا.
1: كيف مركز اليوم مع انه الواحد بيقدر يلعب شطرنج.
2: عن الساعة
0: عقرب الساعة إسا ماريا على العشرة. أيوة. الصغير
1: الصغير
0: على الكبير على الستة.
2: يلا
0: على الساعة إسا
1: الكبير على الستة والصغير عشرة. كمان مرة
0: ماريا
1: عشرة
0: عقرب الصغير على العشرة.
1: عشرة ونص.
0: شكرا. الساعة إسا عشرة ونص للمستمعين والمشاهدين واللي عم رفقونا بهاي الساعة.
1: نعم. طيب
0: السؤال الثالث والأخير مع ثلاث احتمالات.
1: أيوة.
0: مين أول مين استخدم بوصلي بالملاحة؟ هل هن الرومان الصينيون ولا العرب؟ مين أول مين استخدم البوصلي بالملاحة؟ الرومان الصينيون ولا العرب؟
3: أو الصينيون أو الرومان.
2: أحسن ناس العرب. العرب كل الإشي عند العرب.
0: مين أول مين استخدم البوصلة بالملاحة؟
1: لأنه العرب ما كانش عندن يعني أخذ لن وقت للملاحة. سير يا الرومان يا الصينيين.
0: الرومان الصينيين ولا العرب؟
1: الرومان أو الصينيين. الرومان أو
3: الصين.
2: العرب.
0: شو رأيك مرة واحدة تردي على
1: الصينيين؟
0: ردي على عفاف.
1: صينيين.
3: صين
1: صين.
0: أول مين استخدم البوصلة في الملاحة؟
1: الصينيين.
2: العرب.
1: الكل عم ببعث لي الصين.
0: خمسة أربعة ثلاثة اثنين. جواب نهائي
1: الصين.
0: الصينيين. الصينيين. المصادر التاريخية بتقول إنه الصينيين كانوا أول من استخدم البوصلة المغناطيسية بالملاحة خصوصا خلال العهد أسرة سونغ.
3: ماريا ربحت. ربحت ماريا.
0: ومن بعدها
1: من يعني عشانك أنت عشانك معاي وكل الجيش معنا بال بال بال, بال, بال
0: شكرا كثير. كل الاحترام لك.
1: شكرا شكرا.
0: شو رايك بالاسئله اليوم؟
1: كيف حلوه حبيت. من نوع الاسئله اللي بحبها. نعم حفاف.
3: بدي اسالك سؤال.
1: اساليني. يلا.
3: اذا انت ما حولتيش مره هيك تروحوا المجال التمثيل لانه عندك هيك
0: كاركتير
3: تبعك هيك
1: للتمثيل
3: حلو
0: اليوم كله عم
1: بيشرح. اذا في مخرج من هوليوود بحب ياخذني للتمثيل ممكن هوليوود ممكن باوروبا ممكن من هون كمان يعني فانا جاهزه فيش مشكله. على فكره مثلت بفيلم يعني مش انه ما مثلتش كان بالاوسكار حتى
0: مرقتي
1: كومبارس كنت.
0: ايوه بالضبط مرقتي.
1: لا بس الفيلم ما مرقتش بالسرنية كنت الراهبة مالك. كان جزء لا تجزت بكل المشاهد تقريبا. نعم
0: مازن.
2: روح بلود بلود على الهند.
1: على الهند بعرفش بوليوود اني كتير الهنود صغار وانا يعني كتير طويلة.
2: مش بلود بلود
1: ما هو بوليوود كلنا هيك خفاف الصين
0: ما بقيم بدن وحدة بدن وحدة اجنبية
1: بتقدر اعمل اتشي كده. لا نعم بدي ارقص هذا الرقص هيك. لا
2: لا
1: لا
2: لا سلمى
1: عفاف عم بتشوفنا على التلفزيون عم تضحك.
0: يلا اسا اجا دورنا.
1: انا عم بعطي اسا الواتس اب لعرين عشان تساعدوها كلكم. نبدا
0: يلا
1: يلا جاهزين؟
0: استني أصبح عليهم على القدومي. صباح الخير مش رائد ومعنا محمد
1: مش من القدس من جلجولي.
0: صباح الخير حبيت عارين نعم أشواق. هاي أشواق
1: أشواق من القدس.
0: يلا أنا معكم.
1: جاهزين؟
0: جاهزين.
1: أبلش عارين ركزي.
0: يلا
1: أبلش؟
0: بلشي.
1: بدك تحضر ال ال إيش اسمه؟
0: على فكرة أعطوني الإجابي وحدها اسمكم عشان هيك سهل علي.
1: ولا وبخذ لهم وقت ساعتها أكتر يكتبوا.
0: مش مهم معي دقيقة أجاوب.
1: أوكي جاهزين؟ الكل جاهز؟ مازن جاهز؟ عارين جاهز؟
0: الكل جاهز وأشواق جاهزة.
1: شو اسم الآلة الموسيقية اللي كان اسمها الأصلي بالتليان يجمع بين معنى هادئ وقوي؟
0: بالتلياني هادئ وقوي.
1: اسم آلة موسيقية
0: اللي اسمها بالتلياني
1: الأصلي بالتلياني
0: هادئ وقوي.
1: وقوي
2: هاي اللي لها بوك كبير.
1: ايش اسمها اللي لها بوك كبير؟
2: لها بوك كبير.
0: أشواق محمد علاء.
2: اسمها
1: الآلة الموسيقية اللي كان اسمها الأصلي بالتلياني يجمع بين معنى هادئ وبين قوي.
2: إلها بوك كبير.
1: إيش هي إلها بوك كبير؟
0: ساعدني يا مازن.
2: إلها بوك كبير بس شو اسمها؟
1: شو اسمها؟
0: عيسى ساعدني.
1: الآلة الموسيقية
0: عيسى محمد أشواق على
1: بالإيطالي يجمع بين معنى هادئ. فكروا شاني هادئ بالتلياني وبين قوي.
0: جيتارة.
2: لا الأورج.
1: الأورج
0: بيانو. شو بيانو
2: الأورج.
0: بيانو
1: بيانو يعني هادئ
0: بيانو
1: وقوي فورتي.
0: بيانو
1: كان اسم اللي
0: بيانو فورتي.
1: بيانو فورتي
0: جاوبت بيانو فورتي
1: بس كان صار خالص الوقت بس تمام بمشي لك
0: يعني. بعرف انه بيانو هادي
1: صح
0: فورتي
1: بالضبط. فالاسم الأصلي للبيانو هي بيانو فورتي. كلمة بيانو بتعني العزف بهدوء أو بنعومة وفورتي بتعني العزف بقوة. وتميزت الآلة بإمكانية التحكم بقوة الصوت بحسب طريقة ضغط العازف على شو؟ على المفاتيح.
0: علاء قدومي ببعت البيانو، محمد ببعت بيانو، أشواق بتبعت بيانو بس انتو عم بتجاوبوني بس إسا فبليز
1: لأنه باخد وقت يعني.
0: أوكي.
1: تمام من مشيلكو إياها.
0: يلا
1: المرحلة الثانية. صورة بدون صورة. بما أنا أحب الكتابة فأركزو.
0: الظل.
1: لا
0: الخيال.
1: أنا بروح وباجي.
0: الهوى.
1: شو رأيك تسمعي؟ شو رأيك تسمعي للآخر؟ دقيقة مرة تكوني هادي شوي.
0: المراي.
1: أنا بروح وباجي.
0: الضوء. طيب خلص
1: ولا واحد منهم مزبوط.
0: طيب خلص يلا
1: إسا بكتبوا لك مش حلو اللي عم تعملي. أنا بروح وباجي بين ما بطلع بس ما بطلع من نفس المحل. كل يوم بيدخل عندي ناس وبيطلعوا مني بعد ثواني بس مش نفس المحل اللي دخلوا منه. عندي بواب بس ما عندي غرف. مرات بطلع أنا مليان ومرات برجع فاضي ومرات بطلع فاضي وبرجع مليان.
0: انت فهمتي شو عم تسألي؟
1: على الآخر
0: بطلع وبفوت وعندي بواب وفيش عندي شبابيك.
1: مرات بطلع فاضي ومرات
0: مرات بطلع فاضي ومرات بطلع مليان. أنا بروح وباجي بس بضلني مكاني.
1: لا
0: إلا مش
1: فضلني مكاني
0: إلا
1: بس مش باخد يعني بطلع عيدي معي عيدي. مش من نفس عيدي. المحل. كل يوم بدخل عندي ناس وبطلعوا
0: كل يوم بدخل عندي ناس
1: وبطلعوا مني بعد ثواني أو دقائق
0: وبطلعوا مني بعد
1: بس
0: ثواني
1: بس مش
0: دقائق.
1: من نفس المحل اللي دخلوا منه. عندي بواب
0: القلب.
1: بس ما عندي غرف.
0: القلب صممات.
1: مرات بطلع وأنا ومليان وبرجع فاضي. مرات بطلع فاضي وبرجع مليان.
2: الكلب.
1: الايه؟
2: الكلب.
1: الضاي
3: او الهواء. الضاي
0: القلب.
1: في ناس بيطلعوا
0: الدم.
1: ناس بفوتوا بيطلعوا منه
0: المتحف.
1: بس هو مش غرفة. بطلع مرات بطلع
0: الهوى.
1: فاضي
0: الهوى.
1: مرات بنزل ملان.
0: الهواء. المصعد.
1: ما
0: الأسانسير.
1: شوف إيش بعتوا لك.
0: عقدتيها يا ماريا. شكرا. والله إن الأسانسير. أنا جاوبت قبل ما يبعتولي. أها المصعد. مين بوافقني؟ مين بقولي إنه المصعد؟ أشواق بتقولي مزبوط عم بتقولي
2: صح.
0: المعاليت.
3: صح بلا صح
1: حبيت
0: علاء قدومي الوريد الشريان
1: في ناس عم بقولكم في ناس
0: طيب خلص انا قلت الاسانسير منى توبسي عم تبعت مين ببعت كمان انه ممكن يكون المسعد محمد المسعد
1: حلو هل قد الصعب كان
0: لا انه عرفت لحالي كمان
1: حلو برافو عليكي شفتي
0: زي ما انت فكرتي كمان بمين بيلعب شطرنج وهيك كل واحد بشغل منى كمان معي
1: اوكي
0: صباح الخير منى شكرا لمساعدتكم
1: صارت سلامه ولطيفه
0: صباح الخير الباب الدوار بتعرفي من غشو في جواب كتير كتير كتير كتير زهق
1: بس بيطلع
0: لا
1: بيطلع
0: بهاء من بيت لحم
1: قلت بيطلع
0: بقول لك هذا الباب اللي بالاوتيل بيكون
1: بس هون بيطلع انا شددت على بيطلع
0: اوكي بهاء هي بتقول بيطلع وبنزل اوكي
1: المرحله الثالثه سؤال مع احتمالات مين من هدول ظهر أول بالأول ميكي ماوس أو حفل توزيع جوائز الأوسكار أو سوبرمان
2: ميكي ماوس
1: مين ظهر
0: ميكي ماوس أو الجوائز الأوسكار
1: أو جوائز الأوسكار أو سوبرمان
0: سوبرمان بعد الميكي ماوس
3: ميكي ماوس
0: سوبرمان قبل ولا بعد الميكي ماوس
1: سأليني أنا
0: عم بسأل ميكي ماوس قبل السوبرمان أكيد الأوسكار الميكي ماوس أكيد قبل الأوسكار
1: برأيك مش الأوسكار قبل ميكي ماوس
0: ميكي ماوس
1: ممكن ميكي ماوس أخذ جائزة أوسكار
0: ليه هو ظهر قبل ومن بعدها جابوا له جائزة
1: كان موجود
0: وحصل على الأوسكار
1: هو سبب بجائزة جوائز الأوسكار ميكي ماوس
0: ميكي ماوس الإجابات هنا ميكي ماوس علاء قدومي ميكي ماوس
1: من جلجولي
0: مين عم بيقول لي سوبرمان في هون جواب كلير بتقول لي سوبرمان
1: شو جواب الأخير شو قررتي
0: جواب الأخير مش متأكدي ومتردد كتير الميكي ماوس مع إنه كلير بتقول السوبرمان
1: ظهر ميكي ماوس للجمهور سنة 1928 وأقيم أول حفل لتوزيع جوائز الأوسكار سنة 1929 بينما ظهر سوبرمان في القصص المصورة سنة 1938
0: ميكي ماوس
1: الجواب
0: 23
1: 28 وبعده بسنة الأوسكار
0: أوكي.
1: 1928 ميكي ماوس
0: 29 الأوسكار و38 سوبرمان
1: ظهر في القصص المصور
0: مازن وعفاف وكل اللي شاركونا من منى من كلير من أشواق علاء قدومي محمد بهاء شكرا كتير كتير لإلكو على كل هاي المشاركات عن جد ساعدتونا وأسعدتونا هاي الواتساب برجع لإلك
1: شكرا
0: وأنا كتير مبسوطة بس ما ضلش كتير للمنافسة ولا لا بيني وبينك بتكمل مع
1: يوم التنين عنا آخر منافسة بيناتنا
0: بتكمل
1: وين بتكمل بالحياة
0: معك ومع شادي
1: شو بالحياة
0: بالحياة أكيد دايما في منافسة بيني وبينك بس منافسة إيجابية برجع إيش بقى أنا بالآخر بقلدك

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد

0: صيف معنا انتم مع مخيمنا الصيفي اللي ضل له يوم ونص
1: يوم.
0: شو ماريا؟
1: بلش العد التنازلي.
0: نعم.
1: بعد شهرين ملانات.
0: توتر عالي، الأهل مش عارفي إذا بدها ترجع أولادها على المدرسة ولا لا. في إشي فيه أو لا. إحساس أو لا. هيك مختلط. مش كتير معروف إذا بدنا ولا بدناش.
1: نقول واحد برجع للروتين.
0: في كتير إسا ضغط، في كتير إسا أهل كمان عم تستغل الأيام الأخيرة اللي ضلت قبل للمشتريات، للتجهيزات، للكتب. قال إيش تشريت دفتر؟ إسا بدنا دفتر ذكي. في دفاتر ذكية.
1: شو يعني دفتر؟ للحساب.
0: أنا بعرفه زمان كنا ماكسيموم نسطر أول 10 صفحات.
1: يعني هذا دفتر
0: يعني الحساب. لو إنه كنت بدي أكون جاهز كتير، يعني إمسكي أول 10 صفحات وبلش سطرين. تعال نبلش إنه اليوم بطلنا نسطر. وإنه في كت
1: في مدارس
0: في دفاتر، في دفاتر ذكية.
1: هو دفتر الحساب بفكر.
0: طيب رحت أنا مجتهدة.
1: أيوة.
0: ورحت جهزت وشريت كل المشتريات
1: قبل بشهرين كمان.
0: ومفكري حالي جاهزة. تمام.
1: بطلعوا لك دائما بال.
0: فجأة اليوم يعني قبل أسبوع جابوا القائمة. مرحبا صباح الخير أهالي، إحنا اليوم منحتلنكو بالقائمة اللي لازم تجيبوها.
1: نعم.
0: فجأة شو أنا بكتشف؟
1: شو بتكتشفي؟
0: معجوني.
1: حلو، حبيت.
0: خشب البوزة.
1: حلو. هاي الفعاليات.
0: كتير طلبات.
1: حلو.
0: ما كنتش عامل حسابها.
1: يلا.
0: كل اللي شريته لزة ومقص.
1: الأشياء العادية براي محاي.
0: هذا المفروض هيك متعودين إحنا. كتير عم بتزيد الطلبات.
1: مين قالك تحطي ابنك بمدرسة؟
0: لا. كله صار يتطلب اليوم. كله كله كله
1: كله
0: كل المدارس.
1: أوكي.
0: مهم زمان كمان كنا متعودين ولحد اليوم
1: نجلد.
0: في ناس مش عن منجلد كتب مش عن جد صار يقولوا لك تعالي أنا بجلد لك إياهن وارجع خديهن
1: بعد بجلدوا يعني
0: كان
1: لازم
0: في نهار كامل
1: نقعد ونجلد.
0: استنى أختي نقعد ونجلد.
1: أنا سيدي كان يجلد لأنه سيدي كان دقيق جدا.
0: كان في طقوس حلوة كنا نستناها.
1: بعدين ابني بطل بده حدا يجلد له بس نحط
0: ومش نايلون. كل سنة كنا نشتري شنطة. مش زي صح. اليوم
1: صح.
0: مش الكل مقدور
1: صح.
0: بس الأولاد صارت تتطلب. صار في مقارنات
1: ليه
0: ومصاريف زيادة.
1: مزبوط.
0: مين محضريت لنا هاي الزاوية؟
1: فاتن حداد طبراني زاوية يلا نرتبها آخر زاوية لها الصيفية.
0: طول الصيف شو عملنا مثلا؟
1: صرفنا على طلعات سفر مخيمات وترفيه وإسا قبل ما نلحق ناخد نفس وصلت مشتريات زي عرين بداية السنة الدراسية شنطة قرطاسية ملابس أحذية وطلبات المدرسة. كيف نرتب المشتريات؟ هل عن جد لازم نبدأ السنة بكل إشي جديد زي ما قالت عرين شنطة جديدة أواعي جديدة
0: بوت جديد؟
1: كيف نتعامل مع مصاريف الراجعة للمدرسة بدون ما تتحول بداية السنة لضغط وعبء نفسي؟ فنحن رح نكون مع منال نخلي مستشارة مالية ومستشارة لقروض الإسكان رح تحكي لنا شو نعمل.
2: الصيف يعني طلعات سفر بحر مخيمات، يعني مصاريفنا بتزيد. رتبها صح.
3: معكم منال نخلي، مستشارة مالية، مستشارة لقروض الإسكان. كل سنة بفترة تحضيرات الرجعة للمدرسة منعيد نفس المشهد، محلات مليانة، عروض مغرية، أهل حابين يوفروا لأولادهم كل إشي، وهذا إشي كتير طبيعي، لأنه كل أب وأم بدهم يشوفوا أولادهم مرتاحين ومبسوطين. بس خليني هقول شغل بوضوح، الرجعة للمدرسة لازم تكون بداية سنة دراسية جديدة، مش بداية ديون جديدة. عشان هيك قبل ما نبلش مشتريات خلينا نقعد مع أولادنا ونحضر ونخطط مع بعض ونكتب شو ناقصنا وشو موجود عندنا، لأنه وصلنا لمرحلة مفهوم ضمنان إنه بدنا كل إشي جديد لسنة جديدة. الدفاتر والإقلام، الشنطة والبوت والأواعي وكل أغراض المدرسة، مع إنه قسم كبير منها ممكن يكون بعده منيح. التوفير مش معناته حرمان، التوفير معناته إدارة ذكية. بعد ما نعمل قائمة منحدد ميزانية واضحة، قديش في عنا ميزانية للرجعة للمدرسة، والأحلى إنه نخلي الأولاد يشاركوا معنا بهاي الميزانية ونقول لهم هاي الميزانية الموجودة، تعالوا نشوف مع بعض كيف بدنا نقسمها وشو الأولويات. هيك إحنا مش بس منشتري أغراض للمدرسة، إحنا كمان منعلم أولادنا درس مهم بإدارة المصاري. قبل كل شروة نسأل حالنا، نسألهن هل هذا احتياج أو رغبة، وكمان بلاش التنزيلات تغرينا، لأنه مرات بنشتري إشي بس لأنه عليه تنزيل، بالآخر بنكون صرفنا أكتر وإحنا مفكرين حالنا وفرنا. في نقطة مهمة كتير، إحنا بنعرف إنه بالمدرسة الأولاد بقارنوا حالهم ببعض، مين شنطته أغلى، مين باطه أجدد وأغلى، مين عنده أواعي أكتر. وهون دورنا كأهل مهم جدا، لازم نحكي مع أولادنا ونفهمهم إنه قيمتهم مش بسعر الشنطة ولا بنوع الباط، ومش لازم نشتري إشي بس لأنه موجود عند صاحب أو صاحبة بالصف. وإذا ابنك أو بنتك طلبوا إشي زيادة مش من الأساسيات وعندن مصاري موفرينها من مصروفهم، ممكن نقول لهم إذا هذا الإشي مهم إلك تعال شارك بجزء من ثمنه من مصرياتك. هاي الشغلة بتعلمهم المسؤولية وقيمة المصاري، لأنه لما الولد يعرف إنه الدفع من مصرياته هو بيصير يفكر مرتين، هل أنا فعلا بدي هالإشي؟ هل بيستاهل أدفع عليه؟ ولا أحسن أوفر مصرياتي لإشي أهم؟ صدقوني هاي مش بس تحضيرات للمدرسة، هاي فرصة نزرع عند أولادنا من عمر صغير وعي مالي رح يضل معهم لقدام. بالآخر خلينا نتذكر دايما نجاح أولادنا ما بنقاس بسعر الشنطة ولا بنوعها ولا بقداش اشترينا أغراض جديدة، نجاحهم كمان بيبدأ من بيت فيه تخطيط، توازن، مسؤولية ووعي. معكم أنا النخلة، مستشارة مالية ومستشارة لقروض الإسكان. بتمنى لكم ولولادكم سنة دراسية موفقة مليانة نجاح، بداية مالية مريحة ومتوازنة.
2: رتبها صح نصار.

0: لوائح بسيطة لإدارة مالية ذكية. إعداد فاتن حداد طبراني.
1: يلا
2: يلا
1: احزري احزري
3: الشمس وطلع لنا
1: لينا احزري
3: فرح الدنيا لنا من شهدها.
1: اسم الأغنية
2: وردة.
1: اسم الأغنية
2: وردة.
1: مين عم بيغنيها ومن أي فيلم؟ ثلاث
2: وردة.
1: شغلات بدي اياهن ثلاث شغلات
2: وردة.
1: اسم الأغنية مين عم بيغني واسم الفيلم
3: وردة.

اسم الأغنية، مين عم بيغني ومن أي فيلم، ولو سمحتوا دققوا باسم الأغنية مين عم بيغنيها وشو اسم الفيلم.

0: لينا صارت عارفة الاسم المغنية وصارت عارفة اسم الأغنية بس بعدها مش عارفة اسم الفيلم. هي ظهرت بفيلم. فهي ثلاث شغلات بدي اياها منكم بعد النشرة الإخبارية بعد الأخبار الساعة 11. مكملين معكم بفول طاقات مع ملان زوايا, اتصالات, مشاركات, فعالية ماريا الحلوة بعد معها بطاقات.
1: ده نخلصن لأنه آخر فعالية عندنا رح تكون للصيف يوم يوم الاثنين.
0: صح,
1: ومجبورين نخلص فعالية
0: مجبورين اليوم. مجبورين طبعا مجبورين. شكرا لكل مين تبعنا وكان معنا بهاي الساعة. شكرا لينا شحادي رزق كانت معنا بالإنتاج, لريتا نادر تيودوري كانت معنا بالراديو المصور, لإيلان هولتساوزن بالهندسة الصوتية, لمديرة المخيم ماريا ديبينا.
1: عاريني بسول,
0: باي, خليكم معنا بعد أخبار الساعة 11 لكمان ساعة.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عيمك؟
3: أكيد فيها عيمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
6: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عيمك؟
3: أكيد فيها عيمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
7: عناوين الساعة من مكان: نبأ يفيد بإصابة 3 نساء فلسطينيات بنيران إسرائيلية جنوبية الخليل. مصادر لبنانية تشير إلى احتمال عقد قمة أمريكية سعودية لبنانية سورية بشأن السلام في الشرق الأوسط. السفير الأمريكي في بيروت ينفي نية بلاده التحدث مباشرة مع حزب الله، وتجهيز حافلات عامة لنقل مسافرين مع كراسي متحركة.
1: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة 11 من أورشليم القدس، أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. جاء قبل قليل أن جيش الدفاع قام بتصفية مخربين من حماس تسللا إلى قاعدة رعيم في 7 أكتوبر، ويدعى أحدهما رزق سليمان وكان حارس الأمن لزعيم حماس يحيى السنوار. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة امرأتين وفتاة بجروح فجر اليوم بنيران قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة الكرمل جنوبي الخليل، وتوصف حالة 2 منهن بخطيرة. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد بأن جيش الدفاع لم يعقب على النبأ. كشفت معلومات صحفية لموقع الكلمة أونلاين اللبناني عن احتمال أن يقوم الرئيس اللبناني جوزيف عون بزيارة ثانية للبيت الأبيض في الخريف المقبل للمشاركة في لقاء موسع بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو الرئيس السوري أحمد الشارع أيضا، وذلك تحضيرا للمرحلة القادمة التي ستحمل عنوان السلام في الشرق الأوسط. هذا وأكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن الولايات المتحدة لم تعلن في أي وقت نيتها إجراء مفاوضات مباشرة مع حزب الله، موضحا أن أي حوار محتمل يبقى مرتبطا بما يمكن أن يقدمه الحزب، وأوله التخلي عن سلاحه. وقال عيسى إنه لا جدوى من عقد لقاءات عقيمة، مشددا على موقف واشنطن من هذه المسألة. وجاءت تصريحاته ردا على التصريحات القيادية في حزب الله محمود قماطي الذي قال إن الحزب لم يحسم بعد موقفه بشأن السماح بإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة. أوعز وزير الدفاع كاتس إلى رئيس الأركان العامة زمير بعدم اتخاذ خطوات يمكن أن تسهل على المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر ييروشالمي وتمنع إدانتها مستقبلا في قضية معتقل ستيتيمان. وقد اتهمها كاتس وعناصر يمين بنشر فرية دم ضد الجنود الذين قاموا بحراسة مخربي النخبة المعتقلين. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن كاتس طالب بسحب منح ومزايا مالية كانت يجب أن تدفع لها بسبب خدمتها الدائمة. قررت وزارة المواصلات توسيع نظام الحافلات بين المدن وزيادة 6 خطوط متاحة لكراس متحركة في أورشليم القدس وبني براك ورمات جان وبتح تكبة. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جابر بأن ذلك سيبدأ يوم الجمعة من الأسبوع المقبل.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: تنخفض درجات الحرارة غدا بعض الشيء، وبعد غد السبت يحتمل سقوط رذاذ، وليلا يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأوسطها، ثم تمتد إلى النقب الشمالي. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن صيف معنا.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين ما كان انتوا بالساعه الثانيه من برنامج صيفوا معنا. هاي ماريا.
1: هاي عارين.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم. معنا ناصر سعيد بالراديو المتلفز ومعنا لينا شحادي رزق من الانتاج.
1: يعطيها العافيه اليوم.
0: من الستة ونص على نفس واحد.
1: عن جد يعني الف الف الف الف الف عافيه لينا.
0: يا لينا حياتي.
1: بمش كمان شوي بخلص النهار.
0: خلص يا مضلش. هانت لينا. صباح الخير روبي أوسن هورز اللي بس إسا فتح عيونه. طبعا مجهود كتير كبير قمنا فيه ومكملين كمان بصباح الخير يا مدارس. زوايا كتير, فقرات حلوة متنوعة, اجتهدنا بس عشان نقدر نجيب لكم كل هذا التنوع بمحل واحد بصيفه معنا. منحب نشكر كل الطاقم.
1: فاتن حداد طبراني, جسلين محميد بريق, رانيا رشيد أبو نمر, شريهان حجير بكي, ولينا شحادي رزق, ولكل الزملاء محمد الشيخ خليل, سوزان ديبيني, غازي أبو بكر, أمجد حسين وشادي بلان, وطبعا من قسم الديجيتال معنا يوسف خليل ولورا حجلي. طاقم كامل اشتغل كل الصيف على المخيم ومكملين كمان لصباح الخير يا مدارس. فهذا الحلو
0: بالمواسم
1: لما بنجح إشي
0: بالتوحد.
1: أنا بفكر لما بنجح الإشي هو مش إشي فردي, هو لا. لما مجموعة كاملة بتشتغل من القلب وبأشياء اللي بتحبها.
0: صح.
1: وهذا اللي هو بيّن بمخيمنا صيفوا معنا.
0: وإحنا مكملين معكم ومشاركاتكم أنتوا مستمعين ومشاهدين. مكان ما كانش بحلى كل هذا الصيف بدون وجودكم معنا.
1: جزء لا يتجزأ لكل المستمعين المتابعين المشاهدين. عن جد
0: كلكم مرافقين على الواتس
1: واحد التليفونات. فرد فرد يوميا بيصبحوا علينا وبيكملوا معنا. فحلو وبعتوا إجابات
0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا. بحكي كمان مرة بشكل هيك بطيء عشان تقدروا تسجلوا 072-335-5993 أو رسائل نصية على واتساب مكان مع ماريا ديبينا
1: على 050-907-1321 على سيرة ديبينا. مبارح أبوي بقول لي ما أحلى, عم بقول له اسمك حلو دبينا, قلت له اشتغلت كتير صعب على الموضوع.
0: أروجو.
1: لا بلاش الأروجو. دبينا
0: دبينا
1: دبينا.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم. صباح الخير، منقول لمين؟
1: لكثرة الاتصالات
0: معنا الاتصال، نحكي كمان اتصال. ألو
2: ألو،
0: هلا مين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل
3: ماريسا.
2: ماريسا
3: حاج مطر،
0: شو ماريسا هادي اليوم؟ رايقة تحت المكيف،
2: ده تشتي بيفوت المدارس، بيفوت المدارس،
3: ده يفوت المدارس، ده تشتي الدنيا كمان.
0: المكيف، المكيف صلحته.
3: صلحت. أنا مكيف عندي
2: فكرة. لا لكم إشي، هاي حكت على المدرسة والكتب، وهاي مع حق على وعي الأهالي أمو بعد الشياء.
3: الحكت اسمها منال نخلي مستشارة.
2: حلو عنجد. أنا كيف أنا كتير كتير عجبتني هالأخت كيف حكت، مستشارة حلو. وعيد جوازنا 2/9.
3: ايه قرب. كم سنة بيكون؟
2: يعني بفوت 27 سنة.
3: قديه؟
2: 27.
3: 27 ما أحلى. حلو، كل الاحترام لك يا ماريسا
2: حبيبتي. ان شاء الله المدارس يشوفوا كل شيء شغله جديده ولا كتب جديده.
3: هو المشكله يعني ماريسا اسا بدك تصيري تطلع على الباص وكله تلاميذ.
2: لا لا اه عبيت بعض ربط الناس يشار على الصفامر، ولا في ولا واي ولا في وسم.
3: اوكي
2: ماريسا، كنت بالباص رحت اطلع بكير بالضنيت، باب واحد يبغوا شو قصده بعد
0: لحد اروح بس الثاني، وفي الله لا اروح بكير.
2: صار بعد هيك ماريسا، عارفه هاي الاغنيه؟ اي اغنيه؟ الشمس وطلع ورده،
3: صح ورده.
2: ورده
3: انا مالي،
2: ورده
3: وانا مالي، وانا مالي
0: من اي فيلم؟
3: الحب.
2: لا لا لا، انا عشان اقول لك زمان ما عرفت الغناني العرب ولا
0: يخلف على اللي ببعث لك على الواتساب.
3: لا لا لا، عرفتها قبل.
0: ماريا
3: مالي وانا مالي من فيلم صوت الحب.
0: لمين بغنيها؟
3: ورده الجزائري. دغري قلت انا صوتها، بس طلعت قلت هي ورده.
0: انت الوحيده قلتي ورده، ما قلتيش لا اسم الاغنيه ولا اسم الفيلم اللي بعتوا لك هن وغششوكي.
3: بس انت بتعرفي ايش عارين؟ انت بتقرري شغلات ولا ما تكوني شايفه.
0: كنت عارفه مالي وانا مالي لحالك،
3: فحصت. بس مش من مش من المستمعين.
0: يا الله شو بحب شو بحب الصراحه.
3: طبعا بدي اكون صريحه. أوكي. انا ما بحبش اغش.
0: لحالك شو عرفتي؟
3: عرفت ورده الجزائري
0: بعدين بعد ما فحصتي.
3: فحصت وانا مالي.
0: اوكي، والاسم الفيلم
3: كتبت اسم الكلمات الاغنيه بشكل صريح جدا بقوله. كتبت اكلم اول ايش كنت عارف انه ورده. كلمات الاغنيه، وسالته من اي فيلم بالجوجل. أوكي. قال لي انه فيلم صوت الحب. لا. بعدين صرت اشوف الرسائل.
0: اسا حضرته للفيلم
3: صوت الحب، فكر انه زمان، بس مش من الافلام المتذكرتها. زي
0: امك كانوا يحضروا زمان.
3: تعرفش يعني يوم الجمعه الفيلم العربي ايش كان؟ كيف كنا نقعد كلياتنا نستنى الساعه 5:30 مع كل المكسرات. يم كان مشروع،
0: كان حدث، ومش الكل كان يكون عنده تلفزيون، وكان يتجمعوا الجيران.
3: بس بعدين صار في تلفزيون، تكملت كتير سنين هون عندنا يعني.
0: امي كملت هاي الشغله عندها بالبيت.
3: كتير حلو كان 5:30 نستنى نشتري تحضر امي تنظر في البيت تعدل العشاء كلياته.
0: كل افلام فريد شوقي كنت مع امي لازم احضر كل افلام فريد شوقي.
3: يعني ما كنتش احب فريد شوقي
0: كتير. ولا انا كتير دراما
3: محمود ياسين، عشان امي كانت تحب محمود ياسين طبعا، وعبد الحليم. يعني من وين بعرف كل هاي الاشياء؟
0: أنا بحب احمد شوقي.
3: بعدين اجى احمد زكي حبيب قلبي الله يرحمه.
0: احمد زكي التوب
3: حبيبي.
0: ميسر لك بهاي الافلام ولا
3: ماريسا؟
2: ماريسا كنت احب الافلام، اذا عجب مسلسلات

0: الهنديين
1: كله لسه اتبدل.
0: السنة. بس على وقت بتاع زمان الاول، على وقت زمان، على وقت زمان اول
1: الأبيض
0: رجع
1: والأسود صح.
0: احلى اشي. انا تخبطت من خلق الاشياء، على وقت نرجع بس لا زمان راح. بس
1: بدك
0: ما فيش
1: تاخدي بطاقة؟
0: مش حاجة، خلاص بطاقة
2: خلاص
1: خلاص
2: قبل ما يخلص
1: بكفي
2: الصيف بدكش
1: بكفي
2: آخر.
0: خلاص.
2: تمام
0: وما
2: على
0: الله
2: راحتها.
0: يوفقهم، الله يوفقين الطلاب، الله يوفق الاهالي، كيفوا انبسطوا اهالي
1: الله
0: فاتحين على
1: يوفقن
0: المساجد
1: بالبساط عمهلن على الطرقة
0: بالبساط.
2: والبساط وبدون روايح. قرب الشتاء خلص تخلص
0: خلاص انا
2: الروايح
0: بصير
2: تتغير
1: صيروا يتحمموا قبل المدرسة. شكرا
0: يعطيكم
1: ماريسا.
0: العافية.
2: يزيدك
1: باي باي.
2: ماريسا. باي باي.
0: يلا باي باي.

0: بنت البلد سانت ليفان
1: ومحمد عساف أولاد البلد بأغنية مشتركة كتير حلوة.
0: سانت ليفان أبدع
1: ومحمد عساف
0: طبعا
1: كتير. طيب احنا إسا لا ترندات بما انه حياتنا كلها ترند وبحياتنا كلها سوشيال فشو الترند هاي المرة؟ شو محضرت لنا شريهان حجير بيكي؟
2: سلامات. بالأيامات الأخيرة طلع فيديو لعم عروس اللي قال فيه للعروس يوم طلعتها إحنا بعناكي ودار عمك شروكي. هذا الفيديو قلب السوشيال ميديا، ناس ضحكت، ناس قالت مزح وعادات قديمة، وناس تانية اعتبرت الكلام جارح ومهين. إذا بتسألوني أنا بقولكم أنا من الفئة الثانية، لأنه مهما كانت النية ومهما كان القصد مزحة أو مجاملة، في كلمات لازم نبطل نستعملها. البنت مش سلعة حتى تنباع ومش غرض حتى ينشرى، البنت إلها كيانها قيمتها وكرامتها. الزواج شراكة بين شخصين مش عملية بيع وشراء. والأغرب إنه في ناس دافعت عن الجملة بحجة إنها جزء من التراث والعادات، بس مش كل عادي لازم تضل موجودة. في عادات كانت مناسبة لزمن معين واليوم صارت تعطي رسائل غلط. إحنا لازم نعرف نفرق بين المحافظة على التراث وبين تكرار كلام بقلل من قيمة الإنسان. أنا برفض هالحكي بشكل قاطع مهما كان المتحدث قريب أو بعيد. الأهل بضلن أهل، الأم والأبو ما بيخسروا بنتهن يوم زواجها، وما حدا بيشتريها منهن. دار جوزها مع كل الاحترام والمحبة إلهن، هن أهل جوزها وأهلها الجداد، بس هاد ما بلغي مكانة أهلها الأصليين بحياتها. البنت يوم زواجها ما

0: بتنتقل من ملكية لملكية وما بتترك أهلها وبتنقطع عنهن. هي بس بتفتح صفحة جديدة بحياتها وبتزيد عيلة على عيلتها، مش بتستبدل عيلة بعيلة. يمكن عشان هيك أثار الفيديو كل هالضجة، لأنه مش بس جملة عابرة، هو كشف قديش في ناس بعدها بتشوف هالموضوع بطريقة قديمة، وقديش في ناس تاني صارت ترفض هالخطاب بشكل واضح. وبالنسبة إلي الاحترام بيبدأ من الكلمات. إذا بدنا نفرح بالعروس، في ألف طريقة حلوة نعبر فيها عن محبتنا وفخرنا فيها بدون ما نحكي عنها كأنها سلعة انباعت وانشرت. كنت معكم شريهان حجير باكي من ترند لترند نلت. سلامات.
1: واو قديش على الوجع. صراحة في عادات وتقاليد مختلفة من منطقة لأخرى، ودايما أهل العروس أكيد بيكون عم بعطوا وكأنن هيك بيقولوا أوكي أغلى شيء على قلبهن لشخص اللي هو بده تكمل معاه حياته. في شغلات صعب تنقال، صعب تنقال اليوم،
2: صح؟
1: إنه أكيد
2: بشكل عام صعب تنقال، يعني
1: الصبية
2: حتى وقتها برأيي
1: الصبية ولا مرة بتنباع
2: ولا واحدا بيشتريها، هي مش خد وعطي،
1: هي مش سلعة،
2: وهي مش من الدكان إيش اشتروها بالدكان وحطوها.
1: وأنا بكره إشي اسمه طلعة. أكيد
2: حكيتي لي، حبش نعمل حلقة.

0: 0723355993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائلكم النصية على واتساب مكان
1: 0509-07-1321 وفي أجوبة.
0: يلا بدنا نسمع إيش عندك سؤالي. رسائل ماريا.
1: واو في كتير رسائل. الصبح صبحوا علينا فتحي أحمد وأبو أحمد برسائل كتير حلوة. اللي صباح الخير فتحي بقولنا صباح الورد والفل والياسمين ماريا وعرين، يا رب يحفظكم يرعاكم يوفقكم يسعدكم في العمل والبيت مع عائلتكم. اللي بدنا نرجع ويلا بدنا نرجع على المدارس. إيه الله يسعد صباحكم نورين ومفرحين ومبهجين ما شاء الله. ده من أحمد وأبو أحمد. صباح الخير للذين ينتظرون رسائل صباحية تخبرهم أنهم أحلى صباح. صباح الخير لمن ناموا وهم ينتظرون الغد المشرق. صباح الخير لمن ينتظرون صباحات الأمان. صباح الهنا مني لكم أبو أحمد. شكرا يا أبو أحمد. هيك بهاء بعت لنا طب وأنا مالي وردة صوت الحب العملاق بليغ حمدي وكان معها حسن يوسف. محمد خطيب شوفيرنا فيلم صوت الحب وردة الجزائرية مالي وأنا مالي اسم الأغنية. حبيبة قلبي وردة الجزائرية مالي وأنا مالي فيلم صوت الحب وهذا من أمل. يسعد صباحكم فيلم صوت الحب أغنية طب وأنا مالي لوردة من عدلة.
0: لاعي من منى
1: معنا اتصال بكمل بعدين بعد الاتصال.
0: صباح الخير مين معنا؟
2: ألو
0: هلا
1: صباح الخير
0: صباح الفل مين؟
1: ألو
0: ألو مين معنا؟ أنت على الهوا؟
1: عم بسمعنا
0: عم تسمعنا؟
1: من التلفزيون
0: لا من الراديو.
1: ألو
0: لينا مين معنا؟
1: ألو صباح الخير
2: صباح الخير
1: مرحبا مين معنا؟
2: يحيى معك.
1: أهلين يا يحيى كيفك يا يحيى اليوم؟
2: تمام الحمد لله شو الأخبار؟
1: تمام شو عمل؟
2: أخذ لصاحبك الناي؟
0: طبعا يلا
2: لزيت
1: لا في كتير درجة
0: زيت
1: لزيت
2: زيت
0: أوكي
1: زيد
0: ولا شو الأغنية؟
2: أنا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة أنا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة تأكل مني
0: تشرب
2: تصير خدودي حمراء تصير خدودي حمراء.
0: أحلى تحية لإلك
1: لزيد
2: أحلى تحية لزيد
1: يا زيد
0: يحيى وزيد شكرا كثير للاتصال.
1: أنا بعرفهاش
0: وما احلاهن الاصدقاء
1: شايف البندورة الحمراء من وين اجت؟
0: ايه بتعرفيهاش؟
1: ايش هي غنية اولاد جديدة؟
0: وقتها ما كانتش على زمن انا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة لزيد. طيب شكرا يحيى لاتصالك شكرا كثير.
1: نكمل استنى رسائل
0: نكمل عندك رسائل
1: طبعا كلنا نجاوبه
0: كثير
1: وردة الاغنية طب وانا مالي الفيلم صوت الحب سنة 1973 من كلير. اسم المطربة وردة الجزائرية اسم الأغنية طب وأنا مالي اسم الفيلم صوت الحب سنة 1973 هاي من أشواق. محمد الكولونيل أغنية وردة وأنا مالي من فيلم يا ليل يا زمن 1977. واو في بعد صباح الخير ماريا وعرين أو عرين وماريا بحكي الشهير من أبو غوش الجواب للسؤال اسم المغني وردة الجزائرية مالي وأنا مالي صوت الحب وبدي أشارك في البطاقات رقم 4 ونهاركم سعيد. السبب بعت لك يا شهير. صباح الخير من عدلة سحر صباحكم يا بنات البلد بتجننوا شكرا يا سحر يسعد صباحكم ونهاركم سعيد ماريا وعرين يا ريت دائما نسمع صوتكم الحلو يا رب الله يمد بعماركم من طانيوس عواد شكرا. فهي رسائلنا لليوم عرين بالآخر كلنا نجاوبه صح يعني بليغ حمدي واضح
0: صح الأغنية طب
1: أنا مالي.
0: وأنا مالي وردة الجزائرية فيلم صوت الحب
1: من أي فيلم؟ فيلم صوت الحب

أغنية طب وأنا مالي للمغني وردة الجزائرية، كلمات محمد حمزي، ألحان بليغ حمدي اللي كان وقتها زوجها، وبعدين بعد فترة انفصلوا. الأغنية كانت من ضمن الفيلم زي ما حكيت صوت الحب، إلى جانب أغاني تاني، عيون السود واشتروني ومستحيل ورحالي. الفيلم المصري عرض ب 31 ديسمبر 1973، واللي أخرجه حلمي رفلي.

0: لينا بتقول لي قولي المطربة 100% صح.
1: ايش قلت المغنية؟
0: الغناء قصدي، تم الغناء عن طريق وردة.
1: هاي قلتي
0: المطربة وردة الجزائرية. هي قصة الفيلم باختصار بتحكي عن منى اللي قامت بدورها وردة الجزائرية، كانت ممرضة اللي بتحب الدكتور محسن وبتواجه رفض والده للزواج بسبب الفارق الاجتماعي، وبتعود منى لمصر وبتشتغل كممرضة في منزل والد محسن من دون انه يعرف انه هي حبيبته. وبتحاول من خلال شخصيتها وعلاقتها فيه إن تغير نظرته للفوارق الطبقية الاجتماعية. المميز بهذا الفيلم إنه جمع عدة ملحنين كبار غير بليغ حمدي، كان في كمان محمد الموجي، منير مراد، وبعد كتير ألحان كانت بهذا الفيلم.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
6: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. تحية لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، لينا شحادة رزق من الإنتاج، روبي أوستن هولز بالهندسة الصوتية، ناصر سعيد بالراديو المتلفز. وأحلى تحية إلك ماريا دبينا
7: وإلك عريم إبسول.
6: مين معك على الواتساب؟
7: والله وصلت رسالة لإلك عارين من لندن. خص نص.
6: إيش؟
7: هلو هلو يا حلو يا عارين، أنا بتابع المحطة تاعتكم ليل نهار من لندن، محلاكم محلى خفة دمك، جد أمورة كتير. معك إناس من لندن.
6: واو إناس، لنجي لعندك. شكرا. رح لندن إسا
7: دنيجي لعندك. يعني أنا يعني بس إنه إناس إسا بعتت لك يا عارين دغري بدي أروح لعندك،
6: بدي أروح
7: يعني
6: لندن. أنا بنفسي أروح
7: لندن. حالك روحي على لندن.
6: يلا يا إناس افتحي لي الباب.

0: وإسا ماريا وصلنا لبطاقة رقم 33 من القلب للقلب مع الزميلي
1: سوزان ديبيني.
0: عن شو اليوم؟ عن شو؟
1: طلعي فيها دول الناس دايما اللي بتذكروك لما بدن إيشي وبتصلوا لك ولا لك لا شو الأخبار كيفك من زمان شو الوضع واشتقت لك أعطيني نمرت
0: إسا أنا دغري إسا أنا صار دغري
1: أنا بس كتير
0: بطلش متأسفي زمان ما حكيناش متصلي بدي شغلي
1: أنا كمان بعملها وأحلى إشي الصراحة بس يعني إنه
0: إنه قديش حكي تضلك تديري بالك على علاقات
1: يعني نحن بفترة مزبوط العلاقات
0: عم تتفتن فيي بس لما بدك إشي
1: فبتسأل عنك وبعدين بيجي الطلب يعني هاي بتخلص المصلحة وبرجع الصمت لحد المرة الجاية.
0: واو.
1: ليش منضل نصدق الله في كل مرة وليش نعملها يعني بفكر الأغلب بيعملوها هاي اللي بتصلوا لما بدنا إيش
0: عن جد؟
1: بفكر
0: هم بدي أقولك شغلي يمكن عن جد مشتقيت لك وبحبك
1: لا يعني في مرات الواحد بحكيش مع التاني بتذكر يعني
0: سؤال هيك يمكن انا بقول لك ايش اللي المفروض يكون مش بس هو. لما بدك مني شيء
1: يعني اتصل فيي وطمن علي من مره لمره على القليل
0: بالضبط
1: بس انا وحدي ما لهاش اخلاق تحكي مع الناس من اصلا
0: بس لكن تستغليش الناس تتصلي لها بس لما بدك شيء
1: ببعت رسالة
0: لما انت بعيدي عني يعني انت مش بحاجتي دبري حالك بدوني مش بس لما بدك مني
1: بس اذا انت الوحيد اللي بقدر ايش اسمه
0: لكان ديري بالك علي مش بس لما بدك منك
1: بدي رقم تليفون يعني كلها بدي رقم تليفون
0: هي مش مصلحة هي مش عمل كبير احنا عم نحكي عن ناس
1: زي ايش
0: كتير طلبات
1: مثل
0: ساعديني جيبيلي حطيلي اعمليلي بس لما بدي
1: عن جد لا
0: بتذكروش غير لما بدي المساعدة
1: لا فكرت بس على رقم تليفون
0: لا مكوش كلن زيك من القلب للقلب سوزان ديبيني
2: بتاكو رقم 33 من القلب للقلب بتعرفوا هاي الناس اللي ما بتتذكرك إلا إذا بدها شي منك هذا التليفون اللي بيجيك بلهفة ومحبة وكيفك وشو الأخبار وينك وانت قلبك يبقى عم بضحك وما مصدق تقول له لهالشخص شو كيف لتذكرتني وانت نفسك عارف الإجابة إجابته لا والله دايما على البال بس بدي كذا كذا كذا وهون بس يبدأ يتلبك ويدور على أسباب صعبة هاي صعبة كتير وصعبة تكون دايما متاح لناس ما بعرفوك إلا وقت الحاجة وانت في طيبة قلبك أو نوياك الحسنة أو اللي بدك يا بتفسر رجوعهم على أنه محبة لأنك انت بتحب الناس وبتحب تكون بناتهم ومعهم وقت اللي بقصدوك عارفين رح تساعدهم باللي بدن يا بس جرب مرة عن جد مرة واحدة جرب وقول لا صعب علي مش رح أقدر أساعد أو مشغول مش فاضي هالكم يوم وساعتها بتعرف مظبوط وبتشوف مين اللي رح يضل يسأل عليك ويهتم علاقتنا بالعادة عند المستفيدين بتزدهر وبتكبر وقت اللي بيكونوا بحاجة إلنا وقت اللي بتخلص هالمصلحة وبتساعدهم باللي بالدنيا بيختفوا خلص انتهى الموضوع علاقتنا الاجتماعية ما لازم تكون بس للمصلحة ووقت اللي بنحتاج للتاني ولهيك ما تخاف تقول لا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة لأنه لا ما رح تخسرك الناس بس رح تفرجيك صورتهم الحقيقية ودايما من القلب للقلب مع كل الحب سوزان ديبيني
0: وإسا ماريا
1: نعم عم بتكاتب مع إيناس الصراحة
0: تقولي لي شو عم تكتبي لإيناس
1: عم بتكاتب أنا
0: مش تكون إيناس. عم تهزبك مش تكون عم
1: لا
0: تهزبك
1: لا هي بدها تيجي تزورنا
0: فبالضبط
1: بدها أقولها أكيد بنستناك يعني عم تحلم تيجي وتزور زارة حيفا لما كانت صغيرة عم بتقول يعني بدي كنت أزورها أنا صغيرة وإن جيت حزوركم بتقولنا، فادعوا لي انه اجي
0: ان شاء الله.
1: فان شاء الله قلت له تعالي. اكيد نستناك نحن هون. وين بدنا نروح؟
0: احنا
1: على الأنين نستناك
0: بالقوقعه تبعتنا. تعالي إناس نستناك.

0: بشويش علينا يا دنيا.
1: أكلة
0: سليم
1: جديدة.
0: صح لعبة الأيام. أكلة سليم يوم السبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. أكلة سليم وين رح تكون يوم الجمعة ماريا؟
1: براني.
0: الموسم الرابع من أكلة سليم كل سبت زي ما قلنا لكم. هاي المرة رح تكون براني. وتحدثتي مع مين؟
1: مع جورجيت جبران. الست جورجيت جبران تحكي لنا قصتها, قصة جدا حلوة. هو هذا الحلو انه نحن منتعرف من خلال أكلة سليم على شخصيات مش دائما ممكن نعرف قصصها باليوم يوم, فقررنا انه نحن هون بصيفوا معنا
0: نتعرف عليها
1: اكثر ونسمع قصتهم اكثر وبتوسع اكثر.

0: جرشيد الطريناوي جبران من المغار. المغار هي قرية اللي كانت محافظة بالنسبة للقرى لأنه هي مش قريبة ولا لأي مدينة. أنا البنت الصغرى في العيلة، كنت أنا حياتي تختلف عن حياة أي بنت بالمغار، كتير كنت مدللي، أهلي معطيني حريتي، كانت القوانين تمشيش علي، القوانين اللي تمشي على أي بنت بجيلي. مثلا أختي أكبر مني هي بتشتغل بالبيت، أنا مثلا مشتغلش بالبيت إشي، فأنا أضلني مسموح لي أروح هون. هذا الإشي أعطاني كون أفتح من أي بنت اللي بتطلعش ولا بتروح ولا بتيجي. كنت أنا أصف البنات اللي بجيلي وأنا أعمل عليهم معلمي، أصففهم ولا بعد وأحط لوح على الحيط عند الجيران وأبدأ أعلمهم شو المادة اللي إحنا عم نتعلمها بهداك الصف. كنت أصفهم إذا هن مش حافظات، ولكن شو مرة صار معي فيوم واحدة أصفها ضلت وراي تركض، مسكتني من شعري ومعطتني وهي تركض قدامي. بين صف 11 و12 فرصة الشهرين في مصنع كان بالمغار خياطة بناطلين، البنات الكبار جيراننا هن بروحوا هناك بيشتغلوا وطبعا بيطلعوا معاشات ومصاري. فأنا أخذوني قالوا لي يلا يا جوجي تعالي اشتغلي تلبستي معنا وكذا. كيفت طلعت على أساس إنه بس فرصة الشهرين، ما حسيت حالي اللي بطلع مصاري. أختي هاي اللي هي أكبر مني بأربع سنين كانت زعلانة بالبيت عند أهلي، هون تفسو إنه البنت لازم تكون في معها قوة معينة اللي هي تدبر حالها لحالها. فمن هون كان التشديد علي إنه أنت لازم تتعلمي. استبدأت الوقت أنا بعد صف 12 أهلي قالوا لي لا بدك تروحي تسجلي بدار المعلمين. بعد فترة بعثوا لي إنك أنت انقبلتي وتعالي على دار المعلمين. أنا بما إني دقت إن كيف بطلع مصاري من المصنع، فأنا قلت شو الله جبرني أطلع على دار المعلمين، ما هي أنا صرت أطلع مصاري بسرعة من ولا إشي. فبما إني كمان مدللة ما تخيلتش إني أنا أروح على دار المعلمين وأكون داخلية. يعني أنا من قرية اللي هي بهداك الوقت مسكرة، كانت قرية محافظة جداً، فيش بنت تروح هيك أو هيك. طب أنا كنت أترك أهلي وأروح على دار المعلمين. لما بعتوا لي صارت كانت فايت السنة الدراسية أسبوعين، أنا قلت لا بالبيت عندي اشتغلوا علي. واللي شدت على حالها أكتر أختي عفاف حبيبتي بوجي لها تحية وحياة أبوي، فهم قالوا لا نحط لك الغراب بالشنطة، حطوا لي أوعي بالشنطة. أبوي أخذني بباص العفيفي وأنا رحت أعيط بالباص وصلت غرفة المدير حتى يقرروا لي وين يعني كيف يستقبلوني، كيف البنت اللي بالحضانة بيطلعوها من البيت وتروح على الحضانة بتصير تعيط. ماماش كان عندي هذا الشعور. شهرين تاني يعني رؤيت انه انا بطل احس بالحزن وبعدين مشيت الامور. السبب اهلي جنب الكنيسة بالمغار وهناك في قاعة للثقافة، فكان الاستاذ الممثل راضي شحادي وهو طبعا بده حدا يمثل معه، فمين بده يمثل معه؟ وهو انا كيفة. ومين بيكون عندنا؟ بيكون جوز اختي. بسأل وين جورجي؟ ما وين جورجي؟ قالوا له راح تتمثل. مع مين بتمثل؟ مع قال لهم كيف بتقبلوا تودوها بكرة بصيروا يبصوها بالفيلم. أبوي عادة بسيحش، هالمرة قال لي تعالي قال لي بدناش نمثل، تعالي على البيت. جرني من إيدي وأنا زعلاني. من هون قطعوا علي الشهر كله.
1: جورجيت بتفتح الشباك وبتطل على الريني كأنها بتطل على عمر كامل من الذكريات. من هذا المكان مرت الأحلام ومن هون كبرت الحكايات. وبين جدران البيت
0: حياة جوزي الله يرحمه نصرات جبران، الإشي اللي بدمه والإشي اللي هو كان بده إياه الفن. إسا هو كان الله معطيه موهبة الرسم، خطيط مش يعني خطه حلو، يعني جميع أنواع الفنون الخطوط بعرفها كيف يكتبها. تعلم بعين حوض اللي هي عين حوض كانت قرية عربية اللي هي قرية الفنانين، هذا الحكي قبل 60 سنة. بالنسبة إلي كمان هو رجل مش زي باقي الرجال بهذا الشغل. بيتنا كان كأنه ورشة فنون. أنا كمان كنت أعطي أفكار للفنون، وكان يحب يضل بالدرج، ما كان يحب أنه يبرز حاله، ما بيهمش، عايش بالفن لإله. ولكن في شغلة اللي أنا بذكر علي أرجيني على كل الفنون اللي كان عاملها، كان عامل كورس رشوم. إيش يعني كورس رشوم بالفحم؟ هناك بيكون في طبايا عارية وبرسموهن. وشو أنا ما أرجاني إيش في كم ورقة، ورق كعكة هيك بتيجي متر ونص ومتر ونص، أشكال ألوان. ما تقبلتش هذا الإشي إنه كأنه إشي عادي كبنت أنا اللي أنا من القرية اللي هي محافظة. فمرة شوي اتفرت عليه، زعلت منه، تعرفي زي أي اثنين. قلت له إلا أنا عشو والله أخذتك راس مالك كلها صور بنات مشلحة، إيش هاي إننا نعمل فيها؟ أخذتهم وزعت له إياهم.
1: ريني حلوة بناسة قبل كل شيء.
0: برنامج أكل سليم، أهمية البرنامج تتعدى الاسم إنه أكل سليم، لأنه سليم بسلط الضوء على العلاقات الاجتماعية الإنسانية اللي كانت زمان، على جذور الإنسان اللي هي كتير كتير مهمة. ده جغرافيا بتلاقيه بحكي عن أهمية هذا المحل. أنا بقول الاسم أكل سليم هذا صغير على برنامج سليم.
2: جورجيت رناوي جبران هي بالأصل من المغار بس تجوزت
3: للريني.
2: للريني
3: يوم السبت بأكلة سليم رح نكون
2: بالريني،
3: وسمعنا حكاية جورجيت رح تكون جزء لا يتجزأ
2: من في كتير شخصيات، وفي كتير
3: احنا دايما نختار شخصية
2: واحدة اللي هي بتحكي قصتها، فهي قصة جورجيت.
3: أكلة سليم،
2: أكلة سليم يوم السبت بعد النشرة الإخبارية
3: على قناة مكان
2: طبعا.

0: ماريا، احنا وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم وبننهي مع قبل وبعد.
1: ما بس اقول كلمه
0: صغيره،
1: كلمة صغيرة. هذا كان الخميس الأخير إلنا بالمخيم، بس الحكاية بعد ما خلصتش. يوم الاثنين إحنا منرجع للمرة الأخيرة بهذا الصيف، وبدنا نكون كلنا مع كلنا مع بعض.
0: شكرا للينا، شكرا لناصر، شكرا للروبي، وإلك ماريا دبينا.
1: ورح نكون إسا بفقرة قبل وبعد.
0: تعال نسمع. يلا
1: أوكي.
2: في لحظات بتقسم الحياة لنصين، قبل وبعد، بين تفاصيل يومية صغيرة وذكريات وعادات كانت جزء من البيت، في قصص بتضل عايشة بذاكرة أصحابها وبقلوب اللي عرفوها، قصص لأشخاص أبرياء ما كان إلهن أي علاقة بالعنف، لكن لحظة واحدة كانت كفيلة تقسم حياتهم وحياة عائلاتهم لنصين، قبل وبعد. روزيت جربان من جسر الزرقاء كانت بعمر 23 سنة لما قتلت بإطلاق نار، وصارت واحدة من ضحايا أبرياء كتار انتهت حياتهم فجأة من دون ما يكون لهن أي علاقة بالعنف. اليوم أخواتها مرام جربان ورضا مرعي بيرجعوا فينا لقبل، للبيت، للتفاصيل الصغيرة وللأيام اللي كانت.
3: روزيت كانت آخر العنقود صغر وحدة. روزيت عن جد إنسان كتير مليحة، مش عشانها أختي، كانت إنسانة ضحوكة وتحب الحياة، كانت حابة تتعلم سواقة، كان حلمها تجيب سيارة، تحب الجامعة، جو العائلة. كتير روزيت كانت متعلقة بأمي، كل شي كانت تحكي لها، كانوا يطلعوا مع بعض، تحبها لأم روزيت، كانت تنصحها للحياة. روزيت بنت طموحة، بحلمها انه تطلع معلمة اطفال، كثير كثير على الاطفال، وتعمل اجواء بالبيت، تشتغل من الشغل للدار، هي تصرف على الدار، تصرف يعني على الكل، كانتش منقصة على اولادي اشي، تخذهم تشتري لهم تطلعهم. تضيف انه بنفس اليوم اللي توفت بيه كان اطفال ماشيين على دكان، حكيت لهم ارجعوا بيتوشة، يعني خافت الشحالة قد ما خافت على الاطفال.
2: وبلحظة واحدة انتهى فصل قبل وبلش الحكي عن اللي صار بعد.
3: رصاصة طائشة هي يعني توفت، يعني هي ماتت بالغلط، أجا يعني تخع جيران وهي بكت ماشي مروحة وأجت بها الرصاصة. وقعت شوية من الأيام إنه إحنا عن جد نفقد إنسان كتير منيحة، هسا مش حلو.
4: أمي كثير تعبت عفريكة، يعني بأوقات بصحى من النوم بلاقيش أمي وينها، بلاقيها قاعدة على الدرج طايف، تسمع الكلاتوت الأصوات على الواتساب، أصواتها عصورها.
3: كان حديث بينه وبين روزيت قبل ما تتوفى بأسبوع إنها وصت أواعي لبنت اللي خلفتها هسه حنان، يعني كان حلمها أنها تحمل بنتي. لما الواحد ينكتل من العيلة يدمرها، أولادي واحد عمره 3 وواحد 2، ويعرفوا منها روزيت توفت.
4: عندي ولد عمره 9 سنين اللي صار عنده حالة نفسية شديدة، ابني بطل ولا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، وعنده خوف كثير، كان متعلق بيها كثير، بظل يجيب سيرتها، ناس ضحكت روزيت وصوتها بالضبط.
3: حتى أنا يعني لما أروح أزور أهلي ما أقعد الساعة، يعني ساعة ونص، لأنها روزيت مش غاد
4: كثير، بروح عندها على الضربة وبحكي يرجعي، وإذا يوم زعلت تسامحني.
3: أبش إيش حلو، الحياة بطلت حلوة من بعديها.
4: يا ريت ما كانش هذا اللي صار الكتل، يا ريت
3: يعني يكف عنف، تحقق كل شيء عند ربنا، والله يرحمها برحمته، لا اعتراض على حكمة رب العالمين.
4: إذا يوم زعلت تسامحني، اشتكتلت والولاد اشتقولت وأمي وإخواني، يا ريت ترجع.
2: استمعتم إلى قبل وبعد، الفقرة الإذاعية المكملة لسلسلة الفيديوهات الرقمية لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان أرب في مكان ديجيتال، واللي بتوثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، وكل خميس الساعة 9 مساء على منصات التواصل مكان ديجيتال. تحية وتقدير واحترام لعائلات الضحايا اللي بتحافظ على ذكرى أحبائها وبتحمل قصصهم معها بكل يوم.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات للكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: عناوين الساعة من مكان. أنباء غزة تتحدث عن مقتل فلسطيني وجرح آخرين في غارة إسرائيلية في المدينة قبل ظهر اليوم. جيش الدفاع يؤكد تصفية عنصرين في حماس خلال الأيام الأخيرة. سموتريتش يعرض خطة لتهويد النقب والجليل. دعوة للجهاز القضائي لتشديد الإجراءات ضد العنف في الملاعب. وانخفاض درجات الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. طاب يومكم مستمعين الكرام. في قطاع غزة قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح في قصف نفذته مسيرات تابعة لجيش الدفاع قبل ظهر اليوم على سطح أحد المنازل في مخيم الشاطئ بغربي مدينة غزة. قام جيش الدفاع بتصفية مخربين من حماس دهما قاعدة رعيم في 7 أكتوبر، ويدعى أحدهما رزق أبو شحمة وكان حارس الأمن لزعيم حماس يحيى السنوار، أما الثاني فهو حازم موسى. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأنهما قتلا في غارتين منفصلتين في خان يونس خلال الأيام الأخيرة. دعا رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي إلى تبني حل عسكري يقوم على السيطرة على الأراضي والبقاء فيها، معتبرا أن ذلك هو السبيل لمواجهة أعداء إسرائيل وضمان أمن البلدات الحدودية. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال دافيدي إن إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء بنزع سلاح حماس، بل يجب أن تسيطر على الأرض، منتقدا ما وصفه بالغباء والتهور في محاولة حماية البلدات بينما يتمركز العدو على بعد أمطار قليلة من الحدود. وشدد دافيدي على ضرورة أن تسيطر إسرائيل على المناطق المحاذية لحدودها بما في ذلك محيط سديروت وكريات شمونة والمطلي وبالتالي بئيري ونتيفها عسرة لضمان أمن سكانها. يعرض وزير المالية رئيس الصهيونية الدينية سموتريتش عصر اليوم خطة لتهويد النقب والجليل، وتشمل الخطة بنودا في مجالات الاستيطان والتخطيط والأراضي والحوكمة والأمن. قلل عضو الكنيسة عن حزب الشاس ميخائيل ملكيئيلي من أهمية النتائج التي يحققها الحزب في استطلاعات الرأي الأخيرة، مؤكدا أنه غير قلق من تراجع قوته الانتخابية. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية قال ملكيئيلي إن الشاس حزب قوي وأن أداءه في الانتخابات سيكون أفضل مما تشير إليه استطلاعات الرأي، مشددا على أن إرث الحاخام عوفاديا يوسف وقوة الحركة تاريخيا لم يتمكن أي منافس من إضعافهما. طالب اتحاد كرة القدم ورابطة الدوري المدعية العامة للدولة عميت أيسمان بإصدار تعليمات إلى أجهزة إنفاذ القانون للتعامل بحزم مع مظاهر العنف في الملاعب والتي برزت منذ الجولة الأولى من منافسات الدوري. وقال رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس رابطة الدوري في رسالة مشتركة إن المشتبه بهم يفرج عنهم فيما تقدم لوائح الاتهام ببطء ولا تشكل العقوبات الحالية رادعا كافيا، الأمر الذي يبعث برسالة خطيرة مفادها أن بالإمكان ممارسة العنف من دون دفع ثمن حقيقي. وكان الأسبوع الماضي قد شهد حادثتي عنف تمثلت الأولى باعتداء مشجعين من مكابي تل أبيب على مشجعي بيطار يروشلايم، فيما اعتدى مشجعو مكابي نتانيا على مشجعي اتحاد أبناء سخنين. أخليت محطة قطار إسحاق نافون في أورشليم القدس قبل ظهر اليوم بعد ورود بلاغ عن انبعاث رائحة دخان، ما أدى إلى إجلاء مئات المسافرين من المحطة. وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان وأجرت عمليات تفتيش، لكنها لم تعثر على أي مصدر للدخان أو أي جسم أو حادث غير اعتيادي، وعادت المحطة إلى العمل بصورة طبيعية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تنخفض درجات الحرارة غدا بعض الشيء، وبعد غد السبت يحتمل سقوط رذاذ، وليلا يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأوسطها ثم تمتد إلى النقب الشمالي. في الواحدة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. على قناة مكان
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أجا
10: هدوء
11: هيا يا جماعة بس شوي.
12: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
11: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. 60 يوما قبل موعد إجراء الانتخابات، أسبوعان قبل إغلاق القوائم، معظم الأحزاب تسابق الوقت، تسابق الزمن لوضع اللمسات الأخيرة. أوساط في معسكر اليمين تبدي عدم ارتياحها من ظاهرة الأحزاب الصغيرة، ما قد يؤدي إلى بعثرة الأصوات المحسوبة على هذا المعسكر. وفي القائمة العربية الموحدة تستمر المحادثات مع النائب السابق يوآف سيغلوفيتش الذي قد يعلن انضمامه رسميا إلى القائمة في غضون الأيام القليلة القادمة. وفي الأثناء تتوقع الاستطلاعات أن يرتفع منسوب المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب العربية مجتمعة إلى ما بين 13 و15 مقعدا. الاستعدادات للعودة إلى المدارس تأتي في ظل تفاقم الأزمة المعيشية وحالة من التذمر بسبب أسعار الكتب واللوازم المدرسية التي تثقل كاهل الأهالي. الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد المنطقة منخفضا جويا استثنائيا بدءا من صباح الأحد القادم. في الإنتاج شرهان حجير بيكي، من الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. أهلا بكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم. وفي البداية إلى ما حدث في معاوية، تقريبا نفس الذي حدث قبل أسبوع في مدينة أم الفحم تكرر الليلة الماضية في بلدة معاوية، حيث قامت الشرطة باقتحام حفل حناء أثناء تناول الحاضرين وجبة العشاء، ولم يعثر خلال عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة على أي مواد أو أدوات مخالفة للقانون. الآن أرحب بالأستاذ المحامي محمد محميد ابن عم العريس، يعني من أقارب أهل الفرح. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
9: أستاذ رائد يعطيك العافية.
13: ضعنا في التفاصيل، ما الذي حدث؟ يعني حسب ما فهمت أنك أنت كنت في الطريق إلى هناك.
9: نعم، يعني حفل عائلي بعد انتهاء حفل الحنة الأصلي، ومثل ما نتبع عنا في العادات يعني أنه أصحاب وقرايب العريس بيعملوا الاحتفالية بيتية في ساحة بيت، وأنا بالفعل كنت في الطريق لهناك، وسبقني ابني اللي عمره 13 سنة. يعني الحكي على فعلا على حفلة عائلية مع أصحاب مع شباب، وكانوا مجهزين موائد أكل فخم، وكان في كمان مغني مطرب اللي بلش يدندن. فبتفاجأ قبل ما أوصل بالضبط، يعني في حوالي يعني نص دقيقة بوصل الرسائل على الواتساب إنه الشرطة اقتحمت الساحة، وهم الشباب والناس قاعدين بيتعشوا أول ما بلشوا يعني الأكل. اقتحموها في قنابل الصوت.
13: بصورة مفاجئة ولا كان في علم أو خبر عند الحاضرين؟
9: لا، في الصورة مفاجئة مباغتة همجية، كل الكلمات السلبية مقدر نحط عليها خطين. أنا ابني بقول لي يابا أنا ما حكتش يعني أول لقمة ولا القنابل فوق راسي، 13 سنة عمره. فهذا بعطيك إشارة قديش كان عملية الاقتحام فعلا بربرية وعنجهية. وكمان يعني بالتفتيش نفسه بعدها أو شيء، الشباب كلهم أجبروهم وألزموهم، حتى الأطفال اللي كانوا إنهم بيطفوا على الأرض، منعوا أي توثيق أي تصوير. شاب واحد حاول يصور بالتلفون، أخذوا منه التلفون لحد هاي اللحظة ما رجعوا بيها عشان يأخذوا راحتهم. ضربوا ناس، ضربوا شباب، ما قبلوا إنه أي حدا يفوت جوا. من إحنا كمحامين يعني أنا وكمان المحامي أرام حميدي اللي لاحقا اتصور في اجره من يكون بلت صوت، ساعتين استمر هذا الوضع.
13: هل حاول احد الحاضرين ان يستفسر من الشرطه ما سبب طبعاً عملية الدهم التي قامت بها بصوره مفاجئه؟
9: طبعا انا كمحامي وكمان المحامي أرام حميدي يعني حاولنا ان نتحدث مع الضابط اللي هناك. الاجوبه كانت وقحه، عربدي

0: يعطيه فحص أولي وبعدها طلعوه على اعتقال. ومتأخر وقت متأخر طلعوه على المستشفى برقابة شرطة، واليوم طالبين تمديد اعتقاله من هو المعتدى عليه. هاي سياسة الشرطة للأسف. الحدث
1: فتشوا المكان، كانوا يعني يبحثوا عن شيء معين، عن أدوات معينة، عن وسائل قتالية مثلا، قالوا لكم في مفرقعات، في أسلحة، ما الذي حدث خلال عملية التفتيش؟
0: أولا لا في حفل الحناء ولا في هذا الحفل العائلي كان في أي ظاهرة جنائية، لا إطلاق نار ولا مفرقعات ولا إزعاج للناس نهائيا. ولما عملوا تفتيش يعني بديهي إنه مالكي ولا إشي أصلا، لو في حدث اللي فيه إشي جنائي أنا ما بخلي ابني اللي عمره 13 سنة يكون فيه ولا أنا بكون فيه. تمام. والدليل يعني زي ما صار في أم الفحم كمان، ما كمان هناك
1: نفس السيناريو،
0: نفس السيناريو، بس هالمرة كان السيناريو أكبر وأبشع لأنه تصرفهم كان في كمية البربرية، والشرطة بتتصرف بدون أي رقيب بدون أي محاسب للأسف. كمان الطريقة اللي تعاملوا فيها حتى مع كبار السن، دفشوا بناس كبار بالسن. هذا الإشي يعني فعلا إحنا بحق إنه نسأل المجتمع، الشرطة من وين بدها توصل معنا كأقلية عربية هون؟ إذا إعراسنا صارت كمان محظورة أو صار في عليها سقف أو صار في عليها قيود بدون أي سبب، كمان مرة أقول لك شغلي يعني فعلا لو كان في إطلاق نار، لو كان في إشي ممكن نلاقي مبرر لهذه الهجمة. فالشغلة هاي فعلا صار بها وقفة مجتمعية، وقفة على مستوى شعبنا، على مستوى قياداتنا، لازم يتحاسبوا ضمن كل إطار قانوني، سواء عن طريق تقديم التماسات، دعاوي، تعويضات على كل حدث من هالنوع. حدث من هالنوع كمان تسبب في صدمة لكثير من الأطفال، في خسائر مالية مش بسيطة، وطبعا فرح احنا ان شاء الله اليوم العرس عندنا
1: ورح نحتفل، والعرس مكمل عادي استاذ محمد،
0: العرس رح يكمل عادي ان شاء الله، ورح نحتفل في العريس ورح نفرح فيه لانه مش رح نسمح لهم يكسروا فرحتنا رغم كل عنجهيتهم. هذه سياسه ممنهجه، تعليمات من فوق، وكلياتنا فاهمين مين اللي كرس هاي النمطيه البربريه لدى الشرطه، مش بس في منطقتنا، شفنا شو عملوا في عريس وعروس في النقب، اقتادوهم لمحطة شرطة قبل أسبوع في بدلتها، في بدلته بحجة أنهم عوقوا السير. وكمان في أم الفحم أي وقفة سلمية بتصير بفضوها بالقوة وبالعربدة، وما في أي ضابط مستعد يجي ويقول لك أنه شو السبب ليش هيك بتصرفوا.
1: طيب عملية التنغيص يعني حصلت يعني مهما يكون من أمر، ولكن مع كل هذا وذاك، بالرغم من كل ما حصل، العرس مكمل والأجواء من الممكن يعني أن تكون أجواء صحيح ممزوجة بين الزعل والغضب والفرح، لكن العرس مكمل كما خطط له كما أفهم منك.
0: نكمل إن شاء الله بالذات على أثر هذا الحدث. إحنا شاب بطلعنا نفرح، بطلعنا إنه نعيش حياة كريمة، ومش راح نسمح لأي ظاهرة إنها تمنعنا من الحق الأساسي هذا، أقل حق ممكن إحنا نسمح له.
1: شكرا لك الأستاذ المحامي محمد محاميد، أحد أقارب أهل الفرح في معاوية الذي تم اقتحامه من قبل الشرطة ليلة الماضية. طبعا حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى الأسباب التي أدت إلى عملية الدهم. شكرا لك على هاي المداخلة وعلى هاي الإحاطة، ومبروك منا من هون طبعا لكل الفرحانين عندكم في معاوية. شكرا لك، إلى اللقاء.
0: شكرا كثير،
1: إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: من هذه الأجواء إلى أجواء الانتخابات، 60 يوما قبل موعد إجراء الانتخابات، هنالك قلق وهنالك توتر في معسكر اليمين من الاستطلاعات على الأقل التي تنذر بتراجع قوة هذا المعسكر. الآن معظم الأحزاب في سباق مع عقارب الساعة من أجل إقامة وإجراء الترتيبات واللمسات الأخيرة، لا سيما وأننا نقترب من موعد تقديم القوائم. انضم إلينا الوزير السابق صالح طريف، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك أستاذي، تحياتي.
1: تحياتي لك. الوقت يداهم الأحزاب التي تحاول لملمة الأوراق ترتيب أمورها قبل موعد

0: إغلاق القوائم. كيف تقرأ أسطورة أنت في ظل الاستطلاعات التي تتوقع فوز وانتصار أيزنكوت؟
1: ما يحدث الآن هو ظهور معسكر ثالث. المعسكر الثالث يعبر عن الأحزاب العربية مع المرشح الجديد أو الحزب الجديد برئاسة فينتر. فينتر الذي في بعض الاستطلاعات الرأي تحت نسبة الحسم، وفي استطلاعات أخرى وصل إلى 6 مقاعد.
0: أنت تقول بأن ظهوره خلط الأوراق؟
1: إلى حد ما هو يعني تقريبا ما حصل هو أولا أن نتنياهو قد ضعف وسموتريتش تحت نسبة الحسم، واتسع الفارق بين أيزنكوت ونتنياهو، ولكن لحد الآن أيزنكوت لا يعبر نسبة الحسم بما يسمى بالأحزاب الإسرائيلية الصهيونية. وهذا هو الوضع القائم. ولكن إذا كنا نتكلم عن يعني شظايا أحزاب أخرى لا زالت يعني تعاني تحت نسبة الحسم من غانتس وحتى أردان وآخرين، فهؤلاء لو جمعتهم سيصلوا إلى 5-6 مقاعد. ولهذا يعني لا ندري إذا كان سيكون هناك اتحاد لهذه الأحزاب أو وحدة البعض منها وقد يعبرهم نسبة الحسم، وهذا قد يؤثر. وهذه
0: شفنا أنه غانتس يدعو بعض الأحزاب التي تصف نفسها أنها أحزاب معتدلة وموجودة في المركز، يدعوها إلى الالتحام وإلى يعني إقامة تحالف مشترك.
1: هو يدعوها يعني تحت مظلته، ولكن هو أضعف الأحزاب وأصبح يعني بشكل
0: ولا محزن. أردان راح يقبل ولا تروبر
1: ولا أردان ولا الوزيرة السابقة شاكيد وآخرين. ولهذا يعني يصعب أن أرى أن كل هذا الإيجو، كل هذا النظرة الشخصية لهذه الشخصيات التي كان لها يعني تاريخ، إن كان في الليكود أو في أو غانس أو آخرين أو شاكيد، أن يعني تجتمع لكي تنقذ نفسها. قد يحصل وهذا ممكن أن يزيد في قوة المعسكر الذي يريد تغيير نتنياهو وبدون شك. وإذا لم يحصل فأن قسم هذه الأحزاب لن يستمر حتى النهاية حسب رأيي، لأن في ذلك سيكون يعني خسارة كبيرة جدا ومخجلة لهذه الشخصيات التي يعني تعبر نفسها، يعني تعتبر بأنها شخصيات قيادية ولكن لا يوجد لها مساحة الآن في الساحة السياسية. على هذا نحن في وضع يعني تعيس جدا بالنسبة لمعسكر نتنياهو بدون شك. يعني لا يوجد أي إمكانية لنتنياهو بأي حالة من الأحيان يعني حتى إذا كانت هنالك هذه ما يسمى بالخطأ الستاتيستي الرقمي من كل الإحصائيات، أن يصل إلى إمكانية من تشكيل حكومة، بل بالعكس الفارق يتسع. القضية الكبيرة هي هل يستطيع أن يحصل أيزنكوت؟
0: هو يستطيع أن يشكل حكومة، ولكن بالضبط هل هو يستطيع لديه الإمكانية من منع أيزنكوت من تشكيل حكومة؟
1: حسب رأيي هذه الإمكانية لا زالت قائمة.
0: هذا متعلق بأي عامل؟
1: بعدة عوامل. أولا بما يحصل بشظايا الأحزاب التي تتنافس تحت نسبة الحسم، لأنها تحرق الأصوات وغالبيتها أصوات يعني أو قسم كبير منها أصوات تجيء من المعسكر المخالف لنتنياهو غالبيتها حسب رأيي، وممكن قسم منها يأخذ من نتنياهو كذلك من الأصوات. ولكن فينتر هو عامل مهم جدا، لأن فينتر يضعف سموتريتش. سموتريتش هو عصب من أعصاب نتنياهو القريبة والمهمة، وفينتر يضعف نتنياهو. يعني هنالك إحصائيات تقول 60% من أصوات فينتر تجيء من معسكر نتنياهو، و 40% تجيء من الذين يعني لم يقرروا حتى الآن.
0: طيب لا زال نتنياهو يحتفظ بورقة قوية جدا الجوكر، وهي عبارة عن ورقة المقاعد المحصنة. هل سوف يستخدمها من أجل أن يعزز صفوفه ويعزز يعني حظوظه قبل إقفال القوائم سيد صالح؟
1: حسب رأيي سيستغل هذا الموضوع حتى الرمق الأخير. يعني إذا ذكرنا هل هذا سيؤثر، ممكن يعني شخصية مثلا زي كحلون الذي حتى الآن لم يظهر أي نية
0: بالانضمام، حتى الآن يرفض
1: يعني لا ندري يعني إذا كانت هنالك وعودات بأنه سيقود الليكود بعد نتنياهو إلى آخره، وأنت تعلم كيف تسير السياسة.
0: أنت بتعرفش ممكن كحلون يقرر الانضمام مثلا لأيزنكوت
1: كمان. يعني هذا شيء يعني
0: السياسة فيها مفاجآت. مفاجآت سياسي فيها
1: مفاجآت. نعم نعم، يعني لازلنا أمام الدقيقة 90 أو الوقت الزائد لكي يحصل ما يحصل. كل الإمكانيات مفتوحة، الذي يضح الآن بأن نتنياهو لا توجد أي إمكانية.
0: سؤال فيما يتعلق بالموضوع الذي يعني يشغل بال الرأي العام الإسرائيلي، حتى مش الرأي العام العربي، والآن يعني معظم وسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل تخصص له مساحات واسعة في الحديث اليومي، هو انضمام يوآف سيغلوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة. بالتأكيد هو لن يكون يعني في نهاية المطاف عضو من أعضاء القائمة العربية الموحدة، لكن انضمامه أو تحالفه مع منصور عباس هل سيكون فيه دلالة أو إشارة معينة على مستقبل الخارطة السياسية؟
1: الجواب بشكل واضح نعم، وهي خطوة استراتيجية مهمة يجب أن لا نقلل من أهميتها. ووجود سيغلوفيتش في حزب عربي ليس كموضوع يعني تقليدي كما كان في جبهة، كان يأخذون عضو كنيسة يهودي ليغطي أو يشكل جزء أو يمثل، دعنا نقول بل هنالك نقلة نوعية أخرى في الحزب العربي الذي يتأسس من الحركة الإسلامية الجنوبية، وعلى هذا الأساس نحن بصدد آخر، وهذا قد يكون له أثر بعيد في إدماج الحزب العربي مع سيغلوفيتش في ائتلاف قادم إذا لزم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أبو أمير الوزير السابق صالح طريف على هذه المداخلة. شكرا، تحياتي لك، شكرا. إلى اللقاء، لا نخرج إلى فاصل.
2: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
3: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: الآن إلى التطورات الإقليمية وإلى الحراك الذي تقوم به بعض الدول خصوصا في منطقة الخليج من أجل تخفيف حدة التوتر عقب تفاقم أزمة مضيق هرمز وتهديد الولايات المتحدة الأمريكية بتضييق الخناق والعقاب المائي البحري على إيران. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا وسهلا بك شمعون.
2: مساء الخير. إذن رغم التوتر السائد والتبادل اللفظي بين واشنطن وطهران إلى أن الدبلوماسية يبدو أنها لم تفقد الأمل خصوصا من قطر وباكستان. رئيس الوزراء القطري محمد الثاني يصل اليوم إلى طهران لإجراء مفاوضات وصفت بأنها تهدف إلى خفض التصعيد. المتحدث باسم الخارجية في الدوحة ماجد الأنصاري صرح بأن بلاده تفضل دائما الحل عبر الحوار، معربا عن هواجس دول كثيرة في الخليج من تصعيد عسكري قد يؤدي إليه إعلان واشنطن عن خطة النبض الاقتصادي ضد الجمهورية الإسلامية. هذا مع العلم أن الخيرة ما زالت تهدد بضرب أهداف اقتصادية في دول الخليج. العاصمة طهران شهدت في الأيام الأخيرة تدفقا من النشاط الدبلوماسي سواء من باكستان وأيضا من عمان، حيث أعلنت طهران عن إبرام تفاهمات نوع مسقط لإدارة مشتركة في مضيق هرمز في المستقبل. السؤال يبقى، كيف تتعامل إدارة ترامب مع هذا الإعلام، سيما وأن كل من الجانبين الأمريكي والإيراني متمسك بأنه صاحب السيطرة الكاملة على شريان النفط العالمي أي مضيق هرمز. بالتزامن في الميدان، الهدوء مازال بعيدا. أنظمة دفاع سعودية يشغلها بالأحرى فريق عسكري يوناني تصدت اليوم لهجوم بالصواريخ والمسيرات في منطقة ينبع السعودية، حادث ثالث منذ 24 ساعة سبقه إحباط محاولة لتهريب معدات إيرانية إلى ميليشيا الحوثي في اليمن قرب مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وفجرا اشتعال النار في سفينة تجارية في مضيق هرمز إثر تعرضها لإصابة مقذوف مجهول. إلى هنا.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الدولية شمعون بن نعيم. ونحن ننتقل إلى شأن آخر، هنالك تحذير من تفاقم مخاطر انتقال العدوى والجفاف إثر ارتفاع حالات الإسهال والقيء خلال الصيف. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قادري.
3: فترة الصيف تشهد ارتفاعا في أعداد الأطفال الذين يتوجهون إلى العيادات لتلقي العلاج بسبب الإسهال والقيء، ويعود ذلك إلى وجود الأطفال في المخيمات الصيفية وبرك السباحة والعطر المختلفة، مما يزيد من فرص انتقال عدوى الأمعاء بين الأطفال ومن ثم إلى أفراد الأسرة في المنزل. نحن سألنا الدكتور باسل أبو جعفر حول تفسيره لهذا الارتفاع لحالات الإسهال والقيء بين الأطفال، فرد قائلا:
4: بالفترة الأخيرة فعلا بنلاحظ زيادة بحالات الإسهال والقيء عند الأطفال خصوصا في فترة الصيف. جزء كبير من الحالات بيكون سبب التهابات فيروسية بالجهاز الهضمي، لكن كمان بالصيف الحرارة العالية بتساعد على فساد الأكل بشكل أسرع، مع السفر المسابح التجمعات والأكل خارج البيت بتزيد فرص انتقال العدوى. الأطفال بطبيعتهم أكثر معرضين للعدوى خاصة بالحضانات المخيمات الصيفية. الفيروس ممكن ينتقل بسهولة من طفل لطفل عن طريق الأيدي أو الطعام الملوث. بالفعل بنشوف زيادة بتوجه الأهالي للعيادة بسبب القيء والإسهال، وجع بطن، وأحيانا درجة حرارة مرتفعة.
3: ويحذر الأطباء من أن ارتفاع درجات الحرارة لا يسبب الإسهال بحد ذاته، لكنه يزيد من خطر فساد الأغذية وتكاثر البكتيريا إذا لم تحفظ في درجات تبريد مناسبة، كما يزداد خطر الجفاف لدى الأطفال الذين يعانون من القيء أو الإسهال خلال أيام الحر. ويضيف الدكتور باسل أبو جعفر حول العلامات التي يجب أن تدفع الأهل إلى التوجه سريعا إلى الطبيب:
4: مهم جدا ننتبه لعلامات الجفاف عند الأطفال. علامات الجفاف ممكن تكون خمول غير طبيعي، قلة في الشرب أو التبول، جفاف الفم وعدم وجود دموع، كمان إذا في لاحظنا في دم في البراز، أو أنه الأطفال اشتكوا من ألم شديد في البطن يفضل أنه ينفحص على أيدي طبيب علشان نمنع الجفاف نات الأطفال سواء بكميات صغيرة متكررة. يفضل المحاليل اللي تنباع بالصيدليات اللي اسمها ORS، وهي كمان ممكن ترجع السوائل اللي الأطفال بيفقدوها عن طريق القيء أو الإسهال.
3: وأما بخصوص الوقاية من الجفاف ومن انتقال العدوى داخل المنزل، قال الطبيب أبو جعفر:
4: لمنع انتقال العدوى داخل البيت، غسل الإيدين بالماء والصابون مهم جدا، خصوصا بعد الحمام أو تغيير الحفاضات قبل تحضير الأكل. معظم الحالات بتمر بسلام عند الأطفال، لكن الأطفال الصغار الجفاف عندهم ممكن يتطور بسرعة، علشان هيك لازم نراقب حالة الطفل، شربه وكمية التبول.
3: هذا وينصح الأطباء الأهل بالإكثار من السوائل وغسل اليدين والحفاظ على تبريد الطعام ومراقبة أي علامات للجفاف، خصوصا مع استمرار القيء أو الإسهال.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث ظهير الآن، أنتقل إلى ما يحدث في ملف غزة، التطورات الأمنية هناك لا سيما وأن لجنة التكنوقراط تستعد للدخول إلى غزة، كل ذلك مرهون بأن يحدث أيضا شيء يجعل هذه اللجنة أو يمهد الطريق أمام اللجنة من أجل تدخل بشكل سلس وكما خطط له. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
5: أهلا رائد، مساء الخير. نيكولاي ملادينوف رئيس مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن لجنة إدارة غزة أصبحت جاهزة للانتشار الميداني، وقد أعدت خطط شاملة تشمل إدارة منطقة قطاع غزة، إدارة الشرطة، إدارة الخدمات العامة، المدفوعات، برامج التعافي المبكر، وهي ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، وإنما إدارة انتقالية تهدف إلى استعادة إدارة مدنية فاعلة في قطاع غزة الذي يعاني اليوم. لجنة إدارة غزة كما كشف ميلادينوف رائد تضم مهنيين فلسطينيين مستقلين، عملية تدقيق واسعة ستجرى لأفراد الشرطة الفلسطينية بحيث لن يسمح بحمل السلاح لأي شخص لا يجتاز إجراءات التدقيق المعتمدة. دخول لجنة التكنوقراط سيكون في غضون الأسابيع القريبة القادمة، ولكن قبل ذلك رائد يجب أن تصل إلى قطاع غزة قوة الاستقرار الدولية التي تواصل في هذه المرحلة حشد عناصرها وتجهيز مواقع انتشارها. الدول التي تساهم في تقديم هذه القوات ستواصل أيضا إرسال قوات أخرى لدمجها في القوات الموجودة في منطقة كريات جاد وكرم شالوم. في هذه المرحلة وصلت قوات من المغرب، من كوسوفو وأوغندا، وأيضا هذه القوات التي في نهاية الأمر سيكون عددها نحو 20,000 سيترأسها قائد أمريكي برتبة جنرال، هو الذي سيصل ويترأس هذه القوات التي ستعمل أو ستنطلق من قاعدة عسكرية أمريكية ستقام أو تقام هذه الأيام في منطقة رعيم على الحدود، مثلث الحدود بين مصر إسرائيل ومنطقة قطاع غزة. وفقا لآخر التفاصيل رائد، خريطة الطريق التي أو المرحلة الثانية من خريطة الطريق تنص على انسحاب إسرائيلي على مراحل بصورة متبادلة بعد التحقق من تنفيذ إجراءات نزع السلاح، وكل مرحلة من مراحل التنفيذ مرتبطة رائد بإنجاز المرحلة التي تسبقها لضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. هكذا هذا كانت تتضح الصورة في الأيام الأخيرة رائد.
1: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا. الآن إلى شأن آخر، نحن على أعتاب ظاهرة جوية استثنائية، الأرصاد الجوية هنالك توقعات بما يتعلق بسقوط أمطار، قد تكون أمطار غزيرة في نهاية الأسبوع أو بدءا من الأسبوع القادم ربما فجر يوم الأحد، لكن التوقعات بأن تكون هناك ظاهرة جوية استثنائية، سقوط أمطار غزيرة في شهر آب، هذا يتكرر للمرة الثانية في هذا الشهر، وهذه حالة نادرة جدا ربما لم تحدث في الماضي. ينضم إلينا الآن الدكتور عبد الله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة. دكتور عبد الله أهلا وسهلا ومرحبا بك.
6: أهلا بك عزيزي رائد وجميع المستمعين.
1: هاي راح تكون ثاني مرة في شهر آب، ويعني في السنوات التي خلت في السنوات الماضية كنا يعني دائما نستبعد أن يحدث مثل هذا الأمر.
6: يعني في الحقيقة في المرة السابقة كان هناك ما يسمى اضطرابات جوية أدت إلى هطول أمطار بشكل كثيف أيضا في منطقة القدس، ولكن هذه المرة نتحدث عن منخفض، يعني نتحدث كأننا في فصل الشتاء، نتحدث عن منخفض جوي مكتمل الأركان. يعني سيتجه سيبدأ بالتشكل في قبرص وسيتجه إلى البلاد، سيكون شبه شامل كأننا في فصل الشتاء. هذا أمر لم نعهده في التاريخ المسجل منذ أكثر من منذ عشرات السنين. لذلك نعم، الأمر غير اعتيادي، الأمر غريب، ونحن لا نصدق الخرائط التي ترسم للمنطقة في بداية الأسبوع القادم.
1: دكتور عبد الله، يعني هذه المرة الثانية في شهر آب، هذا دليل على ماذا؟ بأنه الطقس أصبح غير ثابت وممكن أن يتحول يعني الصيف إلى خريف والخريف إلى شتاء وهكذا؟
6: اولا عزيزي، يعني قضيه يعني يطول الحديث حول قضيه التغير المناخي وتغير الفصول وكل هذا الموضوع. نعم هنالك تغير حاد في الفصول، اصبحنا نرى او نشهد فقط فصلين في السنه، فصل الصيف وفصل الشتاء، ولكن هذه المرحله يعني بالتحديد ما نمر فيه الان، تحدثنا عنه قبل شهر في مركز فضاء الناصر ان ظاهره النينيو، ما يسمى ظاهره النينيو الاحترار في المحيط، ستؤدي إلى تغير في نمط الطقس بدءا من فصل الصيف الحالي. هذه الأمطار تأتينا، هذه المنخفض يأتي بسبب عملية الاحترار التي تحصل في المحيط، وهي طبعا ستترك أو ستؤدي إلى طابع مختلف تماما، سواء لفصل الخريف القادم سواء لفصل الشتاء. نحن في مركز فضاء الناصر نتوقع أن تكون هنالك هطولات كبيرة جدا في فصل الخريف وأكثر في فصل الشتاء. نعم نتوقع اختلال تام للمنظومة خلال الفترة القادمة.
1: بتعرف المرة الماضية عندما هطلت الأمطار يعني كان في هناك تقريبا يعني أمطار محلية في منطقة محددة، يعني مش في كل البلاد، لم تكن يعني في منطقة الخليل مثلا أو في منطقة الساحل. هل المنخفض الجوي الذي تتحدث عنه أنت ومتكامل الأركان سوف يطال كل يعني البلاد من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها؟
6: نعم طبعا، يعني سيكون كما ذكرت شبه شامل، سيبدأ من شمال البلاد، سيمتد إلى المركز وإلى يعني شمال النقب. يعني نتحدث عن منخفض شتائي تقريبا شبه شامل من شمال البلاد حتى الجنوب، وسيستمر ليوم ونصف أو يومان. يعني نعم هو منخفض مكتمل الأركان. في المرة السابقة عزيزي لم يكن منخفض، كانت هنالك اضطرابات جوية، مجموعة تكتلات للغيوم أدت إلى يعني هطولات كبيرة، ولكن ولم تكن هنالك يعني معطيات يعني معطيات منخفض، ولكن الآن نتحدث عن معطيات منخفض جوي سيشمل تقريبا معظم أنحاء البلاد، وهذا أمر يستدعي يعني ضوء أحمر خصوصا للسلطات المحلية وأيضا المواطنين لما هو قادم. ضوء أحمر من ناحية التجهيزات، البنى التحتية غير جاهزة. عادة نحن نبدأ أو السلطات المحلية تبدأ بتجهيزات في فصل الخريف. نعم لكن الآن ها نحن نواجه قد تصل كمية الأمطار إلى أكثر من 30 مليمتر في اليومين في بداية الأسبوع في هذا المنخفض، والبنى التحتية غير جاهزة على الإطلاق. هذا يؤدي إلى كما شهدنا في القدس، قد يؤدي إلى غرق في عدة أماكن وربما إلى سيول وما إلى ذلك. يعني علينا أخذ يعني أكثر من أن الأمر يفاجئنا أو أمر غير يعني غير اعتيادي وكل هذه الأمور، يعني علينا من الجهة الأخرى أخذ الحيطة والحذر والتجهز لمثل هذه المنخفضات التي قد تأتي أيضا مع بداية فصل الخريف،
1: وأخذ الأمور على محمل الجد، لأنه بتعرف البنية التحتية في البلدات العربية ليست جاهزة 100%، وعادة المطر الأول يعني يكشف عن عورات وعن شوائب كثيرة.
6: المطر الأول ونحن نكون تقريبا جاهزين له. فتخيل أن هذا المطر نحن لغينا هذا المنخفض.
1: هذا ما قبل المطر الأول عمليا.
6: نعم نعم.
1: أوكي شكرا دكتور عبد الله خطبة. لا بالنسبة لسبتمبر ممكن يعني هذا ينبئ وينذر بأنه شهر سبتمبر القادم وما بعده أكتوبر قد يعني تحملان أو يحملان الشهران القادمان أيضا أمطار كثيرة وتقلبات في الطقس.
6: يعني ليس المنخفض بحد ذاته هو المؤشر، المؤشر ما ذكرنا ونتحدث عنه في الناصرة منذ شهر. لننتبه إلى ظاهرة النينيو. ظاهرة النينيو هذا العام هي ظاهرة تحدث كل 7 إلى 10 سنوات. هذا العام هنالك تسارع في الاحترار، حين نلحظ أن درجات الحرارة في المحيط تتسارع بهذا الشكل مع اقتراب فصل الخريف، فهذا يؤدي بلا شك يؤدي إلى كمية أو تبخر كميات أكبر من المياه. هذا يؤشر إلى أن الخريف القادم والشتاء القادم سيكون محمل بكميات كبيرة من الأمطار. هذه هي المعطيات، قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك، ولكن بناء على هذه المعطيات علينا توقع ما هو أسوأ، أن تكون هنالك طابع لفصل لفصل الخريف مع أكتوبر ونوفمبر، أن تكون هناك كميات أمطار غير معتادة وغير متوقعة.
1: شكرا دكتور عبد الله خطبة مدير مركز فضاء النصرة على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. شكرا.
0: الآن في مكان تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: نعود إلى المدارس، نحن نقترب كثيرا في منتصف الأسبوع القادم في الأول في الفتح من شهر سبتمبر، 1-9 يوم الثلاثاء القادم منتصف الأسبوع سيكون أول يوم يعود فيه الطلاب إلى مقاعد الدراسة، سيقرع الجرس الأول، ستكون فرحة، لكن طبعا هنالك استعدادات جيدة بوتيرة لا بأس بها تسير في العديد من المدارس، وكشف النقاب عن بعض الهفوات وبعض النواقص وبعض المطبات ربما تعرقل سير العملية التدريسية في بعض المدارس. على كل حال وزارة التربية والتعليم تواصل الاستثمار في هذا المجال، لكن النتيجة أن هنالك تباين كبير بين مستوى الإنفاق والتحصيل الدراسي. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
7: ورغم أن دولة إسرائيل تتصدر باستمرار قائمة الدول المتقدمة من حيث حجم الإنفاق الوطني على التعليم، إلا أن هذا الإنفاق لا ينعكس بالضرورة على مستوى التحصيل الدراسي. هذا ما يتبين من معطيات كانت وزارة المالية قد نشرتها في وقت سابق حول أوضاع التعليم في البلاد. وتحتل دولة إسرائيل المرتبة الأخيرة في كفاءة الإنفاق على التعليم مقارنة بالنتائج التي يحققها الطلاب في الاختبارات الدولية، وتنفق الدولة أكثر من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي على مرفق التعليم، وهي نسبة تتجاوز ما تنفقه دول متقدمة أخرى، غير أن ارتفاع هذه النسبة يرتبط من بين عوامل أخرى بارتفاع معدل المواليد في إسرائيل الذي يقترب من ضعف المعدلات السائدة في العديد من الدول المتقدمة، وبالتالي فإن ارتفاع نسبة الإنفاق من الناتج المحلي لا يعني بالضرورة أن إسرائيل تستثمر أموالها بكفاءة أكبر في تطوير جهاز التعليم. والمؤشر الأكثر دلالة على وضع جهاز التعليم هو العلاقة بين حجم الإنفاق والنتائج التي يحققها الطلاب، فقد فحصت وزارة المالية كفاءة ميزانية التعليم من خلال مقارنة متوسط الإنفاق على التعليم والطلاب مع متوسط النتائج في اختبارات البيزا الدولية. وبحسب التحليل الذي قدمته وزارة المالية تأتي إسرائيل في المرتبة الأخيرة من حيث كفاءة ميزانية التعليم مع فجوة بلغت أكثر من 1.52 انحراف معياري بين مستوى الإنفاق والنتائج التعليمية المتوقعة، ويعني ذلك أن النتائج التي يحققها الطلاب في إسرائيل أقل بكثير مما كان يمكن توقعه بالنظر إلى حجم الموارد التي تخصص لجهاز التعليم. وفي المقابل برزت اليابان وكوريا الجنوبية كنموذجين بارزين في تحقيق نتائج تعليمية مرتفعة مقارنة بحجم الموارد التي تنفق على الطالب.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن إلى شأن آخر. إسرائيل على ما يبدو أمام تحدي كبير باعتبار أن أزمة المياه تنبثق مرة أخرى، وإسرائيل بصدد التخطيط لمشروع كبير ربما تقوم باستكماله، وهو عبارة عن تأسيس وإقامة أكبر منشأة لتحلية مياه البحر. التفاصيل في تقرير مراسلنا نواف النباري.
8: في إسرائيل تعود أزمة المياه إلى الواجهة من جديد بعد سنوات ساد فيها الاعتقاد بأن منشآت تحليات المياه وفرت للبلاد مظلة أمان تحول دون تكرار أزمات الجفاف، لكن سلطة المياه تحذر من أن وفرة المياه في الصنابير ليست أمرا بديهيا، وأن مستقبل منظومة المياه يرتبط إلى حد كبير بقدرة الدولة على توسيع مشاريع التحلية وترشيد الاستهلاك. مدير سلطة المياه وصف منشآت التحلية بأنها القبة الحديدية لمنظومة المياه في البلاد، مؤكدا أنها العامل الأساسي الذي يضمن استمرار تدفق المياه إلى المنازل. ورغم أن السنة الأخيرة شهدت كميات أمطار بلغت نحو 90% من المعدل، فإن تجدد مخزونات المياه لم يتجاوز 70% من المعدل نتيجة أثار موسم الجفاف الذي سبق ذلك وتوزيع الأمطار على امتداد الموسم. وفي المقابل تنظر سلطة المياه بتفاؤل حذر للشتاء المقبل، إذ تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل كميات أمطار أعلى من المعدل خلال الأشهر الأولى من موسم الأمطار، وإن كانت السلطة تؤكد أن التنبؤات بعيدة المدى لا تزال محدودة. غير أن التحدي الأكبر بحسب المسؤولين لا يتعلق بالأمطار وحدها، بل بقدرة منظومة التحلية على مواكبة الاحتياجات المتزايدة. فمنشأة سوريك 2 التي كان يفترض أن تدخل الخدمة عام 23 تأخر تشغيلها عامين، ولم تصل بعد إلى كامل قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن توفر عند اكتمال تشغيلها نحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلى سنوياً. وفي الوقت ذاته تعمل إسرائيل على توسيع منظومة التحلية في الجنوب والشمال وربط مناطق تعتمد حاليا على مصادر مياه محلة بين هضبة الجولان والعربة الوسطى بشبكة المياه القطرية. أما المشروع الأبرز فهو منشأة التحلية المزمع إقامتها في سهل حيفر شمالا، والتي طرح عطاؤها إنشائها، ومن المتوقع أن تصبح وفق سلطة المياه الأكبر من نوعها في العالم بطاقة إنتاجية تصل نحو 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وتقول السلطة إنها تعتزم مضاعفة حجم إنتاج المياه المحلى خلال السنوات 7 إلى 8 المقبلة.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا المدرب والمحلل الرياضي السيد أحمد وهب. أبو بركات، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
9: تحية لك رائد ولجميع المستمعين.
1: ما حدث الليلة قبل الماضية مع بول بئر السبع، طبعا لا تزال الأصداء وردود الفعل تتوالى إثر خيبة الأمل التي أصابت هذا النادي، وكاد أن يصل إلى البئر ويشرب منها هذه المرة الثالثة طبعا التي يخفق فيها بئر السبع من الانخراط في دور المجموعات في دوري الأبطال. الخسارة يعني كما فهمت من ردود الأفعال تبدو كبيرة.
9: أول شيء من ناحية مادية، تنساش أن هذا الفريق كان ممكن باستطاعته يوصل 72 مليون شيكل ميزانية الفريق كل سنة في دوري الأبطال. أنت تخيل لو دوري الأبطال موجود كمان في بيستضيفون في البلاد، قديش الجمهور وقديش المدخول راح يكون كمان أكثر من هيك بكثير. ولكن كمان بيرسم ممكن كانت تكون لأول مرة في دوري الأبطال، وكمان السبب كمان الأخطاء اللي قام فيها كوجو، الأخطاء إنه هناك في الشوط الثاني ما كانش موجود هذا الملعب، لولا مارتشيانو اللي أنقذ هدفين أو 3 أهداف على الأقل لكان لجي أكثر. وعند بآخر 17 ثاني كان فول بيرسم في دوري الأبطال، ولكن الأخطاء اللي قام فيها المدرب، هناك إصابة بدون شك زلاتانوفيتش كان تأثير كبير، فيتور وروتمان قلب الدفاع مش طوال قامة صعب جدا ياخذ كرات ثابته، وهناك مشكلة برسبة كانت في الكرات الثابتة، وبسبب أنه ما عرفش يتعامل مع هذه الطريقة، هناك لم يدخل لاعبي خط وسط اللي يمنعوا الكرة توصل للقسم الأمامي لدفاع بير السبع، وهناك الأخطاء رجعوا إلى الخلف أكثر من لازم، خروج روتمان مش طويل، بيتور نفس الشيء، يعني مزراخي مش هذاك الظهير الأيمن اللي هو جيد مع أنه سجل هدف، وهناك بديت المشاكل في بير السبع. لذلك بهاي المباريات القوة الجسمانية لها دور كبير جدا، الكرات الثابتة لها دور كبير جدا، وهاي الأخطاء اللي كان فيها فوز بير السبع، وفي نهاية الأمر كلفوا ثمن غالي بسبب التبديل الغير جيد اللي قام فيه. كان دافيد زادا اللاعب اللي أدخل في الضيوف اللي دخل وأخذ بطاقة حمراء، يعني التبديلات كان غير جيدة وكان لها تأثير كبير. ربما قلة الخبرة والتجربة عند كوجو في نهاية الأمر كلفت فوز بير السبع،
1: هو يتحمل المسؤولية هكذا يبدو من خلال كل التقييمات للمباراة. الليلة الماضية ريال مدريد واجه ريال سوسيداد الذي عدل النتيجة بعد مرور 4 دقائق على الهدف الأول، لكن كان هناك قلق وتوتر لدى مورينيو، فأتى إمبابي وقال لا تقلق أنا موجود هنا وسوف أجعلك تفرح وأجعلك تخرج منتصرا من هذه المباراة. بالفعل إمبابي يعني أنقذ الموقف،
9: 3 أهداف وأنقذ، ولكن كما مرة مورينيو راح يبقى مضغوط كل الموسم. مورينيو الأنظار عليه اليوم يا رائد، اليوم مورينيو مدرب اللي فشل بعد من فينرباختشي في الدوري الإنجليزي، ليش نقعد
1: الأندية فرق واحد طبعاً في روما،
9: لذلك اليوم عنده هناك أخذ فرصة إنه يقدر يقود فريق مثل ريال مدريد ويراجعه للصدارة، مع إنه أحضر هناك.
1: تعرف المعادلة تغيرت سبحان الله في الماضي لما كان يعني مدربا لريال مدريد في النسخة الماضية، كان هو هو كان أعلى من ريال مدريد ب يعني عدة سنتيمترات، اليوم هو يشعر بأنه ريال مدريد أعلى منه. صحيح
9: ريال مدريد احيته، خلينا نقول هيك رائد، لانه تنساش انه في هاي المباراه لريال مدريد اليوم، ريال مدريد اذا السنه بيخلص ولا اي لقب بيكون صعب جدا اشوف مورينيو يستمر حتى نهايه الموسم. اليوم مورينيو مدرب اللي كل الانظار عليه بسبب انه هناك اذا بيجيبش لقب اكبر فشل، السبب احضر كوكوريا اسبي، احضر لاعبين ممتازين، تنساش برنارد سيلفا، احضر لاعبين اللي من اجل يعطوه طبعا يعطوه انه هناك القوه والامكان الاستمراريه، واذا اليوم هو بيفشل وتشوفه راح تشوفه بكل مباراة مضغوط. اليوم ريال مدريد متكامل مع السابعة بعد عودة ميليتاو، روديجر، عنده هناك هاوسن، يعني عنده واكونتي، عنده دفاع اليوم مدجج، عنده ظهير أيمن وظهير أيسر، أرنولد اليوم على دكة الاحتياط، كاريراس، كوكوريا واحد منها على دكة الاحتياط، يعني عنده فريق مدجج بالنجوم، كادر موسع جدا، الباقي إنه يقدم على أرض الواقع والملعب كرة القدم اللي في ريال مدريد زي ما عودت الجماهير من أجل توصل للقب على الأقل هذا الموسم.
1: ويبقى بالرغم من ذلك الدوري الإنجليزي هو الدوري الأعظم والدوري الأسرع والدوري الأقوى،
9: دوري بدون شك رائد، الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم والدوري الأقوى في العالم، هو الدوري اللي فيه المبالغ الأكبر في العالم. تنساش فريق بيصعد بياخذ 130 مليون باوند هبة، فريق اللي بيهبط للشامبيونشيب رائد بياخذ 110 مليون باوند هبة من أجل يحافظ على التوازن الناحية الاقتصادية. فالدوري الإنجليزي من ناحية كرة قدم، من ناحية مبالغ، من ناحية لاعبين، هو الأفضل على الساحة العالمية. وحسب رأيي كما أقول لك الأرسنال هو الفريق الأكبر حتى الآن، راح يكون يفوز في الدوري ثاني مرة على التوالي بسبب أنه حافظ على الكادر اللي عنده، أحضر لاعبين جيدين. ليفربول حتى الآن ما فيش هناك ثبات في الأداء، سيتي في تضعضع مع النفوس في الدقيقة 94-2-1، ومانشستر يونايتد شفنا من بطل الخسارة أليمة جدا، ولذلك حتى الآن فيش هناك إصبع على فريق في الدوري الإنجليزي غير الأرسنال نقدر نقول إنه هو الأفضل اليوم على الساحة البريطانية.
1: تقدر تحط إيدك على العامل أو السبب اللي خلى فريق حصل على بطولة الدوري قبل 6 سنوات واليوم هو مش موجود حتى في الشامبيونشيب اللي هو ليستر سيتي مثلا؟
9: ليستر سيتي طبعا هذا فريق اللي حل كليا، السبب كمان مره دائما عدم الاداره السليمه دائما في الدوري الانجليزي، كمان هناك فيش ممكن تصلح بعدين، في هناك قوانين صارمه زي عندنا ممكن تعطي هون فرصه او ممكن هناك تستنى علينا بعد شهر، في الدوري الانجليزي فيش شيء، انا زي ما وقفتش بكل الاتفاقيات بكل الالتزامات فدائما الانهيار موجود. يعني خذ على سبيل المثال فريق وستهام يعد كل الوقت في لندن من افضل الفرق، وهذا الفريق هبط بسبب كمان مره قله الاداره وقله المدربين مين، ولكن الإشي اللي في الدوري الإنجليزي مش ناقص هي المبالغ، وليستر بسبب عدم التعامل الصحيح، وإحنا بنذكر المدير صاحب الفريق أو ممول الفريق عندما قتل في الطائرة هناك صار في تضعضع في الفريق، وهذا الإشي اللي أدى لانهيار الفريق خلال هاي السنوات.
1: مرات بتعرف بتصير هيك يعني أحداث غير متوقعة بالفعل تؤثر على استمرارية الفريق. حتى بتذكر لما ديوغو جوتا اللي صار معاه كمان أثر عمليا على فريق ليفربول، يعني باعتبار أنه تعرض لحادث مفاجئ.
9: أول شيء ليفربول إيش اللي بيميزه رائد؟ عنده قاعدة جماهيرية بتخوف، يعني من أفضل الفرق اللي موجودة في أوروبا، وعنده لاعبين ممتازين، وعنده هناك نادي وأكاديمية من أفضل الأكاديميات الموجودة في العالم. ليفربول مهما يتضعضع ولكن بيظل ليفربول، وليفربول دائما يبحث عن الألقاب، وعنده تنساش أنه دائما عنده لاعبين اللي هني بيقودوا في الدوري الإنجليزي وفي الأندية. وليفربول كمان مرة بقول لك راح يكون في التوب فور، صعب جدا أشوف بياخذ البطولة، ولكن راح يكون أحد الفرق الأقوى في الدوري الإنجليزي. وليفربول دائما يعاد، كمان تنساش كمية المشجعين اللي عند هذا الفريق. لذلك ليفربول صعب جدا أشوف هذا الفريق يكون في مراتب غير المرتبة التوب فور في الدوري الإنجليزي.
1: شكرا، شكرا لك على هذه النظرة الرياضية التحليلية. شكرا،
9: شكرا، شكرا
1: إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.
1: نحن عمليا ما يفصل بيننا وبين موعد إجراء الانتخابات للكنيسة شهرين، لكن الأهم من ذلك أن الوقت يداهم كل الأحزاب، فقط أسبوعان قبل إغلاق القوائم، وكل الأحزاب من المفروض أن تسابق الزمن لوضع اللمسات والترتيبات الأخيرة. كما قلنا في مستقبل البرنامج هنالك حديث عن إمكانية إقامة تحالف بين النائب السابق يوف سيغولوفيتش والقائمة العربية الموحدة على وشك التوقيع على تفاهمات أو على صيغة تتيح لسيغولوفيتش الانضمام إلى القائمة العربية الموحدة. ربما يحدث ذلك في غضون الأيام القليلة القادمة إن لم يحدث في نهاية الأسبوع. وفي الأثناء من الاستطلاعات الأخيرة هنالك توقع بارتفاع منسوب المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب العربية مجتمعة إلى ما بين 13 و15 مقعد.
0: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج شريهان حجير بيكي، من الراديو المصور ناصر سعيد، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومني رائد ذياب في الإعداد والتقديم. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يحذر من تأثير نقص الميزانية على أدائه، السفير الأمريكي لدى لبنان يؤكد مرة أخرى ضرورة أن يسلم حزب الله سلاحه، استمرار التحضيرات لافتتاح السنة الدراسية، اعتقال شاب في حيفا بشبهة جرح رجل بإطلاق النار، وانخفاض درجات الحرارة غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الواحدة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. وجه رئيس الأركان الجنرال إيال زمير انتقادا استثنائيا لوزارة المالية، محذرا من أن نقص الميزانية في ظل انتشار جيش الدفاع على مختلف الجبهات يمس بجاهزيته. وقال زمير خلال تقييم أمني متعدد الجبهات صباح اليوم إن الجيش منشغل بحماية أمن إسرائيل وأن هذا هو الاعتبار الوحيد الذي يقف أمامه، مضيفا أن جيش الدفاع لن ينجر إلى قضايا قد تشتت تركيزه وتمس بجاهزيته. قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى بعد لقائه سامي أبو المنى شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان إن جميع اللبنانيين متفقون على أن يسلم حزب الله سلاحه، فالرسالة الوحيدة أن يسلم سلاحه وأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار. وفي وقت سابق نفى عيسى نية بلاده الشروع في مفاوضات مباشرة مع المنظمة الإرهابية. قبل 5 أيام من افتتاح العام الدراسي الجديد، احتج عدد من مديري المدارس خلال جلسة خاصة للجنة التربية والتعليم في الكنيست بحضور وزير التربية يؤاف كيش اعتراضا على ما وصفوه بسوء تعامل الوزارة معهم. ورفع المديرون لافتات كتبت عليها عبارات تطالب الوزير كيش بالتواصل معهم، حيث أخرج عدد منهم من القاعة. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى نقص 800 معلم. في حيفا اعتقل شاب في 28 من العمر بشبهة إطلاق النار على رجل في سن 70، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. ووقع الحادث الليلة الماضية وكلاهما من سكان المدينة، ويستدل من التحقيق الأولي أن الخلفية نزاع ميراث. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق توفيق أبو جردود من بير هداج تنسب له تهريب 6 مسدسات من الأردن بواسطة مسيرة، كما حاول تهريب نحو 20 كيلوغراما من القنب إلى المملكة بواسطة مسيرات.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تنخفض درجات الحرارة غدا بعض الشيء، وبعد غد السبت يحتمل سقوط رذاذ، وليلا يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأوسطها، ثم تمتد إلى النقب الشمالي. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
7: روزيت جربان قتلت ب16/8/25 بعمر 23 عام، على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدورة روزيت جربان بصوت أختها مرام جربان.
8: ما يعرف إيش اسمها روزيت، يقولوا لها دحنونة على اسم وردة حمراء، وهي صغيرة هيك صرنا نديها دحنونة وراحت عليها دحنونة. وجهها صافي ملان، الابتسامة دايما على وجهها، يعني اللي يعرفها يعرف انه هي ضحوك، ما بشبه حكد وزعل. ب16/8/2025 كان يوم سبت، صحينا عادي زي كل عائلة تنجمع. كانت رزيت بهذا اليوم دا مشاوي عملنا واشترت حلو للولاد. والظهريات اجت صاحبتها اخذتها قالت لي انا اروح البحر، قالت لا بكرة عليا شغل. صممت عليها صاحبتها وخذتها معها، راحنا على البحر وهي مروحة شوي يعني قريب على الدار. طلع واحد من داره وصار يطخ، قال منه متكاتل مع صاحبه بده يقتل صاحبه، وهي اجت نص الطريق رصاصة واحدة انهت حياتها. كنت برا سمعت صوت الرصاصة، اني بالعادي لما بسمع طوالي هي ما تكونش بتصل إلها. اتصلت اول مرة ما ردتش، اتصلت اخرى مرة ولا جارتي تنادي عليا تقول رزيت انتخبت. ما فكرتش، رحت اركض ولقيتها الناس فايعة، لانه كل البلد تعرف واحنا ما نعرفش انه هي مقتولة. ما وصلت غاد ولا يعني كل العيلة اجت، صرت اصرخ وكان بوليس يقول تقربيش مين انت، قلت له انا اختها. تأجل الاسعاف طول، تنا رحنا على المستشفى وتنا وصلنا غاد قالوا لنا خلاص نتوفت. الاشي كثير صعب، الله يصبر الاميات. يعني رحنا مظاهرات، رحنا عند رئيس الدولة طلبنا، مش موقف الكتري. كلمة واحدة، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يوخب حقها.
7: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهراً عبر راديو مكان، والساعة 9 مساءً على منصات التواصل لمكان ديجيتال.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: عيال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بتعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: تنوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: نحييكم إلى عناوين الساعة. إسرائيل تنفي نيتها إبعاد ممثلي ألمانيا وإيطاليا من مقر القيادة في كريات جات. جهاز التعليم يعاني نقصاً بنحو 800 مدرس. تهديدات روسية استثنائية ضد بريطانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 270. وأجواء ماطرة بعد غد السبت.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. أوضح مصدر سياسي أن إسرائيل لا تعتزم اتخاذ خطوات ضد دول صديقة مثل ألمانيا وإيطاليا، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لإخراج ممثليها من مقر القيادة في كريات جات. يأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة فاينانشال تايمز صباح اليوم بأن إسرائيل تدرس إبعاد ممثلي بريطانيا من المقر على خلفية ما وصفته بسياسة بريطانية معادلة لإسرائيل. أورد نبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. قبل 5 أيام من افتتاح العام الدراسي الجديد، قال المدير العام لوزارة التربية والتعليم مئير شمعوني إن الوزارة لا تزال تواجه نقصاً بنحو 800 معلم. وخلال جلسة لجنة التربية والتعليم البرلمانية قبل ظهر اليوم، أوضح شمعوني أن الوزارة نجحت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة في استقطاب نحو 2000 معلم جديد. وخلال الجلسة احتج عدد من مديري المدارس على ما وصفوه بسوء تعامل الوزارة معهم. انتقد رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان قرار رئيس جهاز الشباك دافيد زيني عدم توفير حراسة لرؤساء أحزاب المعارضة، معتبرا أن الجهاز ورئيسه يفشلان في أداء مهامهما. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية قال جولان إن أمام زيني 3 اختبارات، مشيرا إلى أنه لم ينجح في استنفاد التحقيق في قضية قطر جيت ولا في مواجهة الإرهاب في يهود والسامرة بما في ذلك الإرهاب اليهودي. وأضف أن الاختبار الأهم أمام زيني الآن هو حماية المسار الديمقراطي في البلاد، محذرا من وجود جهات في الائتلاف الحالي تحرض ضد خصومها السياسيين بما قد يعرض حياتهم للخطر. أطلقت وزارة الخارجية الروسية تهديداً استثنائياً باستهداف منشأة عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، رداً على الهجمات التي تنفذها كييف باستخدام أسلحة بريطانية. في المقابل نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف صحة التقارير التي تحدثت عن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى موسكو لتحذير روسيا من مغبة شنها هجوما على حلف شمال الأطلسي الناتو. في نيبال أعلنت الشرطة العثور على 270 جثة لضحايا كارثة الفيضانات والانهيارات الطينية التي ضربت البلاد. وقال المدير العام لشركة ماجين للبحث والإنقاذ في حديث لإذاعتنا بالعبرية إن السلطات النيبالية لا تسمح حاليا للجهات الخاصة بالمشاركة في عمليات الإنقاذ. ووصف ماجين الوضع بأنه فوضى عارمة، مشيرا إلى أن الفيضانات والانهيارات الطينية جعلت عمليات الإنقاذ بالغة الصعوبة، وأن قرى كاملة دمرت ودفنت تحت الوحل، بينما لا يسمح حاليا بالدخول إلى المناطق المنكوبة إلا للجيش. في بغداد قتل اليوم شرطيان، أحدهما ضابط خلال حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة، كما جرح 4 آخرون. واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية مشبوها.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا، وبعد غد السبت تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وليلا تشتد الأمطار لتمتد إلى المنطقة الوسطى، ويحذر من تشكل سيول على امتداد السهل الساحلي، ويتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومترا في الساعة، وتحذر سلطة الإطفاء والإنقاذ من مغبة الاقتراب من المسارات المائية. نعود ونلتقي إخبريا عند الثالثة. طاب يومكم.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان غازي أبو بكر تذاكر.

من جديد. تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه. أوسكار معنا اليوم على هندسة الصوت. في الإنتاج معنا اليوم جوسلين محميد إبريق وشيرهان حجير بيكي. أربع تذاكر لدينا اليوم، بالإضافة إلى زاوية افتحية تلفزيون. حاليا افتحية راديو. وقبل التذكرة الأولى، وبما أننا أصبحنا في آخر أيام الصيفية، لابد من سماع سيدة فيروز تتغنى بآخر أيام الصيف.

0: هو التذكرة الأولى تأخذنا إلى فرقة كراميل وبالتحديد إلى مهرجان عربيت في يافا. معنا قائدة فرقة كراميل الفنانة رونزا مرشي. مرحبا للفنانة رونزا مرشي.
1: مرحبا.
0: لصالح مستمعي راديو مكان اللي مش كتير بيعرفوه، فرقة كراميل شو ممكن تقولي لي وين تأسست، عدد أعضائها، شو اللون اللي بتقدموه؟
1: تأسست فرقتنا قبل سنة تقريبا. بلشنا نعرض بأكثر من محل. الفكرة هي

0: لوش سعيد صديقي بالأساس، إحنا كلنا أصحاب طبعا، بس إحنا كتير أصحاب أنا وسعيد. وبتعرف بين الأصدقاء دايما في الأشياء الحلوة وفي الأشياء العاطلة، وفي مرات الغواش، في مرات أشياء على أشياء اللي هي عادية، نزاعات عادية يعني باليوم يوم.
1: أكيد
0: كنا مفكرين نعمل عرض عادي صراحة، اللي هو بس أغاني كفرز، أغاني خاصة زي أي عرض. بس فكرنا ليش ما نجيبش الاشي الطبيعي تبع اليوم يوم على المنصة اللي منعيشه احنا بشكل عام كبني ادمين، يعني اللي هو ممكن انا مثلا مش عاجبني اشي هون اسا احكي عنه، ممكن اشي اللي هو حابة افش غلة فيه، وعادي اني اكون طبيعية. فكرنا نكون طبيعيين على المنصة ونجيب هذا الاشي. يعني
1: هل نقدر يعني نقول بيشبه الرياليتي او الريل تي في مثلا، ريل مسرح عمليا عم بتقدموه، ريل ثياتر؟
0: ممكن الأشياء اللي مخباي اللي ممكن تكون على المسرح تكون حقيقية، اللي هي ممكن إسا أنا مش عاجبني غنوية معينة أو مش عاجبني تصرف معين أجي أحكي عنه بكل صراحة، أو أكون عن جد حقيقية
1: أها
0: بإني أنا صديقي إسا مش عاجبني كيف عم بتصرف فأجي أحكي عن هذا الإشي.
1: أوكي.
0: فهاي هي الفكرة من العرض، يعني
1: العرض شرق وغرب.
0: شرق وغرب بالضبط. هو الأكثر أنا بغني أكثر أغاني غربية وسعيد أكثر شرقي.
1: أها طيب، هيك بعض الأغاني تعال نقول أو أسماء بعض الأغاني اللي راح تقدموها.
0: في دمج بين أغاني زي غير أنت، زي أغاني فيروز وزياد الرحباني، في كمان أسمهان، بتعرف أغاني نخشة خفيفة لطيفة عدان الناس تسمعها بشكل عام وبتحبها، وفي أغاني خاصة كمان.
1: أها طيب، هيك نتعرف عليكم أكتر. الأعضاء من أي بلد؟ هل من بلد وحدي ولا أكتر من بلد؟
0: إيه لا طبعا أكتر بلد، في عنا طبعا المخرج العرض نزار غنادري، إيه هو من الرامي، إيه في عنا من الناصر أنا وسمر شلاش وماهر داود، سمر بالقيادة الموسيقية كمان، أنا وسعيد كمان من الناصري كمان إنتاجنا العرض، وفي شخص واحد من الجولان
1: آه
0: اللي هو قيس ناصر على البيس.
1: حلو. طيب اليوم العرض بيافا،
0: يوم العرض يا
1: هل عندكم عروض مستقبلية نعرف عنها إذا في؟
0: إن شاء الله الشهر الجاي رح يكون في بحيفا، بعدنا مش مأكدين على التاريخ بس نأكد دغري من إعلان، وممكن يكون كمان في واحد بعكا إن شاء الله.
1: طب من خلال عروضكم قدرتي تعرفي مين جمهوركم اللي انت قادرين تستقطبوه؟ وهل كان مسبقا عندكم جمهور هدف محدد، جيل معين مثلا؟
0: بشكل عام فيش عندنا جمهور هدف معين، لأنه بالآخر الموسيقى لأي جيل ما بتفرق، ما بنحدد الجيل ولا بنحدد مين اللي بسمعها، لأنه بالآخر هاي موسيقى عامة الكل رح يحبها. بس لأنه بعد ما عندنا أغاني كتير خاصة فإحنا ما بعد عندنا جمهور هدف معين، إحنا بعدنا مش محددين لأنه بعدنا مش متعرفين بالضبط على جمهورنا، بس شوي شوي عم نتعرف عليهم وهن عم بتعرفوا علينا، وإن شاء الله من هون لسنة بس يكون عندنا، يعني بس نسجل أغانينا الخاصة بيكون الإشي أوضح.
1: طب وين انتم من ناحية هذا الخط؟ أغنيات خاصة، هل في اشي حاضر؟ هل في اشخاص معاكم او حواليكم اللي بيكتبوا بلحنوا مثلا؟
0: في عنا أغنية خاصة من كلمات وألحان قيس ناصر اللي بيعزف على البيس قلت لك عنه قبل شوي، بس بعد في هدف يعني لقدام يكون في أغاني خاصة، بس ما فيش حدا محدد اللي هو بيكتب وبيلحن، ممكن أكتر من حدا اللي يعني يلحن أو يكتب.
1: طيب اسم الفرقة يا ترى بيحددش نوعية غنائية محد معينة؟ كراميل اشي حلو، هل يعني هذا بخليكم مثلا تقدموا اشياء تشبه الكراميل موسيقيا تعال نقول؟
0: طلع هو احنا حلوين بس الصراحة الصراحة الاسم ما اجاش من هذا المحل، الاسم بكل بساطة البس اللي عندي بالبيت انا مسميته كراميل، وكتير بحب هذا الاسم فقررنا بالاخر نسميه كراميل، يعني نسمي الفرقة كراميل.
1: طب بما انه اسم الفرقة اسم البس عندكم، هل البس بشركيش بيجيش على العروض مثلا؟
0: لا بشاركش بس بالبيت، بس نكون بالتمارين بقعد وبسمع يعني وبقولنا اه ولا اذا عازم مش عازم.
1: هاي حلوه. طيب بالبيت وانتو بعربات عمليا اليوم بيافا بالنجاح الفنانه رون سمرشي، الا اذا بتحب تضيفي شغله معينه.

0: ما تطرقت لها.
1: لا شكرا لك، بس بحب اقول للي بعد ما شرى يشتري عن جد، لانه عن جد رح ينبسط، هدفنا ننبسط وهوني كمان الجمهور ينبسطوا يعني.
0: بالنجاح الفنانة رونزا، مرشي إلك ولكل أعضاء فرقة كراميل.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء. الجديد زوير فرانسيس، لما لموني.

لما لموني أحدث أغنيات زوير فرانسيس كلمات تميم أبو دقش، وإلى التذكرة التالية التي تأخذنا إلى مهرجان بعنوان

0: على نار هادئة. مهرجان اللحوم الأكبر في البلاد في الجش. ومعنا على الخط الهاتفي منتج هذا العمل السيد بطرس مغزل. مرحبا السيد بطرس مغزل.
1: أهلا وسهلا يا هلا.
0: مهرجان اللحوم الأكبر، هل هاي السنة لأول مرة بتعملوه ولا سبق وقدمتوه قبل؟
1: والله المزبوط هاي المرة السابعة اللي بنعمله.
0: أوه طيب شو اللي خلاكوا تعملوا مهرجان للحوم، والمهرجان عبارة عن شو بالضبط؟
1: المزبوط اللي أعطانا نعمل هذا المهرجان اللحمي، اللي احنا كل عمرنا بنشتغل باللحمة.
0: أها
1: عدينا كمان الناس كلها تتعرف على بتقولوا على اللحمة كيف بتنشوى وكيف معشينت وكيف العيشون والعيشون تبعها.
0: أها
1: ومن هون طلعت الفكرة، وانه بلشنا نصوت كمان مع مغنيين وبلش مشروب والشغلات عن الشكل، وكل سنة عن سنة عم نتطور ونعمل شغلات أحسن وأحسن.
0: طيب المهرجان نقول التواريخ والمكان بالتحديد.
1: المكان هو في عنا منطقة زراعية اللي احنا الملك الخاص لإلي اللي هي الشحل اسمها. منطقة زراعية، والتاريخ 29/8 يوم السبت من الساعة 4 للساعة 11 بالليل.
0: طب أنا بدي أسألك سؤال، لأنه قبل شوي سمعنا بالأخبار أنه ممكن تشتي يوم السبت والأحد، هل عفوا على السؤال، ولكن أخذت هذا بعين الاعتبار بما أنه بمنطقة مفتوحة ويكون بالصدفة مطر بالغلط؟
1: إذا في مطر بيكون الجو حتى أحلى وأحلى لمشروب واللحمة وكويت ساعة بالجش. إحنا عم نحكي على قرية الجش اللي هي بتحب الساعة وبتحب التلج.
0: أها. طيب اللي بدي جيش رح يشوف هاي السنة عمليا، تحكي لنا الأنواع، تفيدك جمهور راديو مكان شوية معلومات عن اللحوم.
1: أول إشي اللي بجيش هو الخفران. فهمت، بنبلش من هون يعني.
0: اللي بجيش على الجش.
1: اللي بجيش على الجش وبجيش على المهرجان اللحمي اللي كبير أكبر واحد يعني من هون هو الخفران.
0: أها.
1: ثاني شغل اللي المهرجان أنواع لحم كبيرة، يعني في عندك بين 12 ل 13 محطة لحمة.
0: أوه.
1: اللي هو يعني اللي احنا متعودين عليها الشاورما والسرسيس وهاي الشغلات، بس في عندنا شغلات اللي احنا بنعملها ومنتقنا.
0: اها.
1: واللي بيجي بيشوفها مع البهار تبعها ومع هذا والجو، احنا موجودين بزراعة حوالينا التفاح حوالينا الخوخ. كثير أجواء بتجنن، يعني الناس تطلع بريد البلاد، لا تيجي على الجيش وتشوف هنا بريد البلاد وهنا الجو وعندنا الجيش والمجلس المحلي دعمنا والأهل كل.
0: أها طب فقرات فنية هل في، وشو راح تكون الفقرات الفنية إلى جانب اللحوم إذا في؟
1: في عنا طبعا الديجي تبعنا فادي من البلد هنا اللي احنا كمان، وفي كمان واحد اسمه أنجل قلول اللي هن احنا بنعطيهم كمان البمان ويطلعوا يثبتوا حالهم بهاي الشغلات. ندعم الشباب، احنا شباب الصغيره طبعا في عنا غناني وفي عنا كمان غناني وفي عنا وصلات للبلد.
0: حلو
1: كل هاي الشغلات.
0: ممتاز. طيب السنوات السابقة كيف كانت التجربة وكيف كان حضور الجمهور؟ تحكي لنا عن السنوات السابقة كيف كان المهرجان.
1: المزبوط احنا بلشنا بأول سنتين ثلاثة بلشناها بساحة الكنيسي. وبعدين لما صار في تجاوب مع الناس وهذا نقلنا على أراضي الزراعية المفتوحة، صار طبيعة بين الأشجار والكرز عنا. كان موسم الكرز وهذا، بس طبعا احنا وقفنا العملية صرنا سنتين ثلاثة عشان الأجواء اللي كانت الحرب والهذا. وهاي أول سنة بنرجع بعد الحرب والكورونا اللي كانت وهذا، رجعنا لها الشغلة. وفي كتير جواب، ونزلنا على أراضي الزراعية المفتوحة اللي مليئة بالطبيعة والخضار اللي عنا، الجش المميز بهاي الشغلات اللي بتلاقيش ولا بأي بلد طبعا، يعني مع احترام لكل بلاد يعني.
0: طيب سيد بطرس مغزل بدي أسألك سؤال شوي يمكن شوي صعب، أكيد في ناس هناك نباتيين تمام وبدعوا للابتعاد عن أكل اللحوم، شو جوابك كمسؤول عن مهرجان للحوم الأكبر لفئة النباتيين، شو ممكن تقول؟
1: في عنا كمان زاوية اللي بحبش اللحمة بيأكل سمك. واللي بيأكل السمك بنعمل له في خضرة، في عنا خضرة مشوية طبعا، في عندك الكوسة والبيتنجان والفلفل، والهذا بنعمل السلطة مع طحينة مع كاسة مليحة.
0: اها، يعني النباتيين كمان إلى المحل في مهرجان اللحوم.
1: انا بفهم. في عنا ورق، وفي عنا ورق دوالي كمان مع رز بدون لحمة اللي بحب.
0: طلع فتحت نفسنا احنا هون بالاستوديو، انا والمساعد في الانتاج شريهان، فتحت نفسنا على الاكل. ما ضلش بطرس مغزل منتج مهرجان اللحوم غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا المهرجان وكل نشاطاتكم في المستقبل ان شاء الله.
1: حبيبي، وتفضلوا لعنا وكلكم معزومين، اللي تشوفوا اللي عنا البلد الحلوة والمرتبة والناس الطيبة اللي موجود، واحنا بنحب نستقبل.
0: حلو.
1: وأهلا وسهلا فيك، وأنتوا كمان عشان فتح لك نفسك تفضل عنا وجرب وشوف.
0: إن شاء الله بالنجاح سيد بطرس مغزل. إلى اللقاء
1: حبيبي. شكرا لك، مع السلامة.

0: משתולט, גריע אוי. פוסל אלעני, ונעוד אלה תזכרי הנם, תזכר יבי.
1: جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو
2: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي
2: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس
3: أجا
4: أجا أجا
5: أجا
4: هدو هدو هدو
6: هيا يا جماعة بس شوي
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: آه يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل

عدنا إلى تذاكر صيري آدم أبو جبل، كلمات وألحان فراس روبي، توزيع وإخراج فيديو كليب كارم مطر.

0: عرض ملاذ رحلة موسيقية يأخذنا معها الفنان الملحن وعازف العود وقائد الفرقة الموسيقية الفنان وسيم عودي. مرحبا للفنان وسيم عودي.
1: مرحبا
0: ملاذ. أكيد لما الجمهور بيحضر له فيلم أو عرض موسيقي هو ما فيش شك ملاذ من مشاكل الحياة
1: 100%.
0: فتحكي
1: هاي المقطوعة هي عرس المقطوعة طبعا ملاذ.
0: أوكي.
1: المقطوعة هيك يعني جديدة عاملها بآخر ألبوم اللي بعده ما سجل.
0: حلو. ممكن تحكي لنا الأجواء اللي عملتها؟ هل كنت مثلا تعاني من وضع معين من أوضاع معينة؟
1: في الحرب لحن نفذت هاي المقطوعة.
0: أيوة.
1: فمش بالصدفة يمكن أجل الأسم هذا عبالي ملاذ.
0: حلو.
1: مين عملت بالفرقة الأكبر اللي خماسي اللي هي مع كمانجا وتشيل وإيقاعات وأكورديون وعود، بس هالمرة احنا اختارنا مقطوعات اللي عملناها السابق بالألبوم الأخير واللي قبله اللي هو ألبوم كمان شو بنذكر اسمه
0: مشاغبة ولا نشوة العود؟
1: مشاغبة. لا نشوة العود هاي سينجل طلعت.
0: أوكي.
1: فاخترناها عملناها من توزيع خاص اللي هو عود وبيانو مع الإيقاعات.
0: حلو. طيب العرض المكان والزمان اللي حاب يحضر؟
1: العرض بسينمانا في الناصري الساعة 8 بالليل، ومعي على البيانو دكتور فادي ديب وعلى الإيقاعات نابغة بنقولة وأنا طبعا على العود.
0: هل في جولة عروض بعد الناصري؟
1: هذا يعني خبر طازة، يمكن امبارح اقترحوا علينا جمعية الكروان اللي استاذنا بيها حواد.
0: حلو.
1: انه يتبنوا العرض وهني راح يسوقوا هذا العرض لقدام. طبعا هني راح يدعموا العرض هذا القريب ولقدام هني راح يسوقوا العرض كمان.
0: طيب اللي فهمته عمليا منك انه الاعمال خاصة، هل كله اعمال خاصة ولا ايوه
1: احنا حبينا نعمل عرض بيكون منوع كثير يعني. ففي اعمال خاصة بتوزيع جديد لإلي، وفي كمان عمل خاص جديد لفادي راح ينعرض لأول مرة. وفي كمان ماخدين اغاني معروفة مثل هلالية ويظهر تمشي خيالي وكثير اشياء تانية كمان وراح نقدمها بتوزيع خاص.
0: إيه طيب.
1: وإضافة لهيك كمان راح يكون في أشياء غربية، مثلا راح نعمل المارش تركي تاع موتسارت بتوزيع شرقي خاص عود البيانو.
0: أوه.
1: كمان فاد راح يقدم فقرة كلاسيكية على البيانو، مقطوعة كلاسيكية.
0: طيب الفنان وسيم عودي المظبوط، في سؤال أنا صرت سأله يمكن 100 مرة خلال برنامج تذاكر. بالستينات نسأل عبد الوهاب ليه بقدمش حفل كامل بس موسيقى، فقال وقتها أنه الجمهور العربي بيستصغش يقعد عرض كامل بس موسيقى، بده سماع أصوات بشرية. هل الجمهور العربي تغير؟
1: هذا موضوع كثير حلو اللي طرحته انت. بتعرف ان هذا موضوع الدكتوراه تبعي يعني. لانه انا كعازف عود وملحن كل الوقت اقول يعني احس انه الموسيقى البحثي مظلوم. فدائما اجرب الف موسيقات وهيك، ودائما معجب بعبد الوهاب انه كيف لحق مع كل الاغاني اللي عملها يالف 61 مقطوعه موسيقيه.
0: حلو.
1: فتابعت هذا الموضوع زي ما حكيت، كان يقول عبد الوهاب انه هاي الموسيقى بيعملها لنفسه يعني عشان هو يطور الموسيقى العربيه ويعود الناس على انه يستفيد الموسيقى، عشان هيك صار يعمل مقدمات كبيره لانتاج.
0: ايوه صح،
1: فحكيته 100% يعني. وانا بقى حسب رايي الجواب نعم، الجمهور عم بتنوع كثير بالتلقي انواع الموسيقى المختلفه، وفي جمهور مش كبير بس موجود جمهور اللي بيستثير الموسيقى الآلاتية.
0: طيب بالإعلان مكتوب رحلة موسيقية تتقاطع فيها المدارس الموسيقية، تحكي لنا تقاطع المدارس هاي نقطة من ناحية شرح أي مدارس بالتحديد رح تتقاطع؟
1: أنسى كمان لأنه برضو جديد هاي أبولا فادي ديب طبعا المطرب المعروف شارديب راح يكون ضيف بالعرض. وراح كمان يشاركنا بوصلة معينة، وصلة أغاني.
0: إيه طيب.
1: يعني برضو راح نرضي ذوق الناس اللي بحبوا الأغاني.
0: أوكي. طيب.
1: بالنسبة لسؤالك،
0: أيوة.
1: طبعا العرض كتير منوع، فراح تلاقوا الشرقي اللي هو أنا أكثر مسؤول عنه من ناحية عود، وراح تلاقوا الغربي اللي هو أكثر فادي مسؤول عنه من ناحية كل الهارموني اللي راح يعمله للموسيقى. وكمان كيف راح ندمج بين الموسيقى الشرقية والغربية ونختار مقطوعات من العالمين، فهذا راح يكون كتير مميز ويدمج العالمين مع بعض.
0: حلو، ممتاز. سؤال أخير، هل فكرتوا تعرضوا بالغرب بما أنه الموسيقى لغة عالمية وأنتوا بتدمجوا بين الشرق والغرب؟ خلينا نقول
1: إن شاء الله. يعني في صار حكي على بريت البلاد، بس مش بالغرب، بالشرق، بس بعده الإشي مش مفكر، لما بتفكر إن شاء الله بخبرك.
0: ممتاز،
1: يعني
0: ممتاز. الدكتور نقول وسيم عودي، ما ضلش غير نتمنى لكم النجاح وملاذ آمن وجميل وناجح في العرض القريب. تذكرنا كم مرة المكان والزمان للعرض.
1: العرض بسينمانا تاريخ 5/9، سينمانا هي قاعة بالنص، يعني
0: حلو،
1: 5/9 الساعة 8 بالليل.
0: طب احنا رح نوضعك وراح لين رح نبقى مع مقطوعة عزفك وتأليفك نشوة العود لوسيم عودي بالنجاح الفنان القدير وسيم عودي.
1: شكرا كثير لك ومدعو.
0: إلى اللقاء.
1: باي.

0: وتذكرة تالية تأخذنا إلى مقهى ناس. معنا صاحب ومؤسس مقهى ناس سيد رامي فحل. مرحبا السيد رامي.
1: مرحبا مرحبا، كيف الحال؟
0: تمام. يوم كامل في مقهى ناس يجمع بين الإبداع، الأكل، الموسيقى. تحكي لنا عن هذا اليوم الكامل، وين انت وشو بتضمن؟
1: صحيح، احنا بنحب كل سنة نعمل عنا بازار.
0: اول شيء عنا بأي بلد انا ما ذكرتش؟
1: احنا في يافا، موجودين في قلب يافا.
0: ايوة اوكي.
1: مقهى ناس صار له سنة ونص. احنا كتير بنحب ندعم الفن المحلي، المبدعين المحليين، المصالح الصغيرة اللي بتعمل اشياء فنية واصلية لإلها.
0: حلو.
1: فعشان هيك احنا عاملين هذا البازار، رح يتضمن 23 تقريبا مصلحة صغيرة، من اكسسوارات، اواعي، شمع، ماتشا، اشياء لجم، اشياء فنية وتراثية. واحنا رح نعمل اكل عربي كمان فلسطيني رح يكون. الساعة 4 ساعة في مقهى ناس. رح يكون عندنا كمان دي جي كل نهار، صبايا من يافا اللي رح يعملوا دي جي كل نهار عشان الأجواء. وهيك بنحب نشوفكم عندنا.
0: تاريخ هذا الفعالية أي يوم وأي تاريخ عمليا؟
1: يوم الأحد القريب 30/8، هيك قبل ما نرجع على المدارس يكون عنا يوم حلو بيافا نقضي نهارنا فيه، نستمتع، نشتري اشياء للبيت، للاطفال، لنا.
0: اها.
1: بنحب احنا نسوي هذا الشيء دائما قبل المدارس عشان الناس يكون عندها كمان اخر فعاليه تعملها قبل ما ترجع على المدرسه.
0: هل هذا النشاط وهي الفعاليه سبق وعملتوها قبل ولا هي اول مره؟
1: عملناها كمان هذيك السنه تقريبا بنفس التاريخ.
0: كيف كانت الاجواء؟ تحكي لنا على اساس اكيد اللي كان يمكن يشبه هاي السنه كمان.
1: الأجواء كانت صراحة بتجنن، إجوا ناس من كل أنحاء البلاد، كمان لأنه المصالح إحنا جايبينها هي من كل محل بالبلد، عنا من المثلث، من القدس، من الجنوب، من يافا، من الشمال، ناصر، حيفا، فعنا مصالح من كل محل، وهي السنة إحنا عاملينه أكبر وأحلى.
0: حلو. عمليا كل الناس في مقهى ناس.
1: إن شاء الله.
0: طيب بالنجاح السيد رامي فحل صاحب ومؤسس مقهى ناس. بالنجاح.
1: شكرا كثير.
0: رح نبقى مع ناس ولكن من خلال صوت أمل مرقص. كلمات وألحان فراس زريق.

أمل مرقص. مسك الختام نانو توليت. لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: نحييكم إلى عناوين الساعة. سلاح الجو يشن غارات في جنوب لبنان وفقاً لمصادر محلية. إسرائيل تنفي نيتها إبعاد ممثلي دول صديقة من مقر القيادة في كريات جات. جهاز التعليم يعاني نقصاً بنحو 800 مدرس. مصرع شخص من جراء حادث سير قرب العفولة وتوقع سقوط أمطار محلية بعد غد السبت.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. تفيد أنباء جنوب لبنان بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة بينها عرب صليم. وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن مسيرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية إيال عليمة أن جيش الدفاع أعلن أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين ناسفتين صوب القوات في تلة علي الطاهر دون إصابات. وجاء في بيان أن الجيش سيعمل بقوة ضد محاولات الحزب المتكررة للاعتداء على عساكره. أوضح مصدر سياسي أن إسرائيل تعتزم اتخاذ خطوات ضد دول صديقة مثل ألمانيا وإيطاليا، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لإخراج ممثليها من مقر القيادة في كريات جات. يأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة فاينانشال تايمز صباح اليوم بأن إسرائيل تدرس إبعاد ممثلي بريطانيا من المقر على خلفية ما وصفته بسياسة معادية تنتهجها لندن حيال أورشليم القدس. قبل 5 أيام من افتتاح العام الدراسي الجديد، قال المدير العام لوزارة التربية والتعليم مير شمعوني إن الوزارة لا تزال تواجه نقصاً بنحو 800 معلم. وخلال جلسة لجنة التربية والتعليم البرلمانية قبل ظهر اليوم، أوضح شمعوني أن الوزارة نجحت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة في استقطاب نحو 2000 معلم جديد. لقي عبر سبيل 30 مصرعه دهساً بعجلات سيارة قرب العفولة على طريق رقم 65، وتم إقرار وفاته في المكان. ويعتقد أنه أوقف شاحنته على جانب الطريق بسبب عطل تقني، وحينها صدمته السيارة. ضبطت الشرطة في حي بيت حنينة شمال أورشليم القدس مسدسا ورصاصات ومشطة ذخيرة، وتسنى ذلك بفعل معلومات استخباراتية.
2: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: جاء عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض غدا درجة الحرارة قليلا لتخف وطأة الحر بعض الشيء، وبعد غد السبت تبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر. ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وليلا تشتد الأمطار لتمتد بالأخص إلى المنطقة الوسطى، ويحذر من تشكل سيول على امتداد السهل الساحلي. ويتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومترا في الساعة. وتحذر سلطة الإطفاء والإنقاذ من مغبة الاقتراب من المسارات المائية. وهذه مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، بئر السبع وهضبة الجولان 35، وفي إيلات 42 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا بكم عند الرابعة. طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. في ظل التوترات الأخيرة، رفع حالة التأهب وتعزيز قوات عسكرية في الضفة الغربية استعدادا لفترة الأعياد اليهودية. جيش الدفاع يعلن تصفية عنصرين من قوة النخبة التابعة لحماس شاركا في هجوم 7 أكتوبر، أحدهما كان حارسا شخصيا ليحيى السنوار. ترامب يرسل للكونغرس اتفاق السعودي النووي المدني ويربط تنفيذه بالتطبيع مع إسرائيل. وقبل انطلاق العام الدراسي، مدارس عربية عديدة في الجنوب تفتقر لشبكة الكهرباء وتعتمد على مولدات كهربائية مكلفة وتطالب بحلول جدية. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حاند، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
2: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
8: مرحبا مرحبا على الطريق. ساعة فيها أغاني كتير، معظمها أغاني جديدة، عرف عليها أنا وإنتو للأربعة. نبلش مع جديد وائل كفوري، محبوبي.

حبوبي. بلشنا مع وائل كفوري أحدث أغانيها الصيف، أربع أغاني أصدر حكينا لكم، هاي كمان ناجحة زي الثلاثة اللي سبقوا. هنا أخبرنا الفنية اليوم على 3:30 رح نحكي على الفنان النجم يسرى محمد عساف أو على داليا مبارك. لسه بتنضم لنا لطيفة التونسية، واحدة من أغاني ألبومها الأخير. كمان شوي ريمكس على الطريق، على 3:30 أخبار الفن والفنانين، وعنا كمان أغنية من زمان.

شبهي للملي لطيفة تونسية قدم لنا هالصيف واحدة من أغانيها الحلوة. جل وقت لنكون معكم مع الريميكس ريميكس على الطريق.

2006 أصدر هالأغنية الحلوة محمد حمائي، كانت سبب في شهرته، واحدة من الأغاني الأولى اللي حقق من خلالها نجاح كبير. انتم معنا على الطريق، راديو مكان.

شبه البنات. عمرو دياب رقم واحد عنا صار له أسابيع طويلة بالقمة، مش بس عنا، بمصر، بالأردن، بلبنان.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق
6: رنا مع توليت.

0: انتوا ليت الأصالة إسه بتغني لنا الأصالة.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيبها القمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

0: معكم أحدث أغنية 3:30 نص دقيقة بتصير 3:30 باستوديوهاتنا بحيفا. موعدنا مع أخبار الفن والفنانين.
1: أسكت يا لساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا عارين.
1: بنت البلد محلاها
0: كيف على ترند انت؟ ها
1: بنت البلد محلاها، حط لي

0: مالها بنت البلد؟
1: محمد عساف كان شوي متردد إذا يعمل هذا التعاون ولا لا. قال لك أنا مالني ومال مروان وجمهور مروان وسانت ليفون, يعني كيف هاي كل الشغلات ده تزبط؟
0: انتقدوه كمان.
1: فقالوا له تعال انضم لمروان, برك رجعت للساحة الفنية. هاي برأيي أنا. محمد عساف أنا نسيت أنك موجود يعني أصلاً. لولا سانت ليفون ما كنتش بتذكر. المهم سانت ليفون ومروان ناس مروان
0: مروان
1: مروان سانت ليفون اللي هو ملقب بسانت ليفون مع محمد عساف تعاونوا بعمل حلو,
0: صوروا بمخيم للاجئين الوحدات بالأردن
1: صح, واثنينات من غزة. فهذا التعاون كان كتير حلو. وبنت البلد ترند. عم بيغنوا بنت البلد
0: حلو. كلمات واحدة حلو نسمع اللهجة كمان
1: صح, كلمات واحدة من مسنات كحجة كبيرة بالعمر.
2: انتو تحطوا مكياج على زمانكم
3: ولا انتو بس تحطين ذكينا نحط مكياج ومزكارة والمناكير.
1: واخدوا كلماته وعملوا منها ايقاع كتير حلو.
0: حبها سمعت سانت ليفان سمعها واخدها.
1: محمد عساف لما طلع للجمهور تبع مروان قال واو, ما تخيلتش يكون هذا التعاون, ما تخيلتش تحبوها هالقد, والصراحة ما تخيلتش اسمع حالي بهذا الايقاع. بس قال لك اوكي
0: حلو انه جدد حاله.
1: اسمع شو
4: كنت متوقع صراحة هذا التفاعل وتباين الاراء حول الموضوع. انا سان ليفان كتير بحبه وهو ما شاء الله يعني نجم صنع حاله بشكل رهيب حقيقة, عربيا وعالميا صرت اشوف, واللي خلاني اعمل معاه انه ابن بلدي وشفت محبته الي بشكل كبير. حتى هو خجلني من انه بيعتبرني, يعني هو كان يحكي لي انا بعتبرك ايكون. فعن جد يعني كتير كنت سعيد انه انا في المشاركة مع رغم تباين الاراء, بس عملنا أغنية كتير كتير حلوة وعجبني الستايل تبعها.
0: نحكي على اعتزال فناني داليا مبارك, ما لحقناش نحفظ اسمها.
1: أوكي. داليا مبارك انت مين تنك تعتزلي؟ تعتزلي شو الفن؟ اصلا احنا شفنا لك عمل ولا اتنين,
0: شفناها بذا فويس
1: يا حبيبة كيس. قلبي يا داليا مبارك, يمكن مرة غنيتي لك شعو ناي شنو مع محمود التركي.
5: شنو هذا منو سكت هالناس كل سأل شل حلو مليان احساس
6: شنو هذا منو.
1: او يمكن مره طلعتي لك بلجنه التحكيم بالغلط اختاروكي, ما كانش عندهم بادجت منيح فقالوا يلا منجيب داليا مبارك بذا فويس.
7: ثانك يو, انا فخوره فيك بيبي, اي لاف يو, اي لاف يو سو ماتش.
1: انت مين
0: ما لحقتش تعمل رسم
1: تعتزلي وين بتعزل. اصلا بينفع ما تعتزليش, بينفع ما تكمليش
0: تكوني يحس
1: بالضبط.
0: نسمع شو بتقول.
1: طب انت حكيتي بدراما, انا مش فاهمه باي دراما عم تحكي عليها.
8: المجال الفني زي اي مجال في الحياه في اشياء صعبه وفي اشياء كثير ما تشبهني وطرق ما تشبهني, اشياء تضحيات ما اقدر اسويها وما تشبه مبادئي وما تشبه معتقداتي والأشياء اللي أؤمن فيها.
0: مش مفهوم حكي على فكرة شو عم تقول.
1: لا عم بتوشوش وحزيني, ويمكن
0: بدها الأسباب مش فاهمينها,
1: يمكن بدها attention
0: اهتمام.
1: تعرف شو هات نعمل سويتش, داليا مبارك بليز تعتزليش, خليكي معنا, خلينا نسمع أصواتك.
0: تسمعي لها أغنية طيب؟
1: لا
0: نحكي على السينما إسا ست لما أو لما
9: قررنا نحن السيدة منح حق الفيتو لكل امرأة.
10: فيتو ضد أي راجل يأذيكي أو يظلمك.
11: الست مش أقل من أي دولة كبيرة
12: وياها كيانها.
13: مفيش ست ما تبقاش فيه.
14: أنا يتقال لي فيتو.
15: أنت كمان فيتو.
1: ست لما أو ست لما فيتو, نسوان بيقرروا انهم يعاقبوا رجالهن. المهم هاي قصه
0: الفيلم,
1: هاي قصه الفيلم.
0: الاسبوع الماضي حكينا
1: بالضبط, جبنا لكم احنا سيرته هذيك المره, قلت لكم انه البطلات بالذات يسرى ياسمين رئيس ودره لما كان الاحتفال هذيك المره ما اجوش على الحفله بمصر.
0: قالوا مسافرات.
1: والمنتجه كانت لحالها هناك. هاي المرة العرض الاحتفالي وين؟
0: بالسعودية.
1: والسعودية مين؟
0: ريالات
1: ام المصاري. فجأة مين بتشوف هناك؟
0: يسرى.
1: ومين كمان؟
0: ياسمين رئيس.
1: ومين كمان؟
0: درة.
1: اشمعنى اسا مش مسافرات؟
0: والمنتج مكيفي.
1: اخيرا يعني بمصر ما عرفتوش تروحوا, اما بالسعودية
0: اجتهدوا اكتر.
1: جلينج جلينج.
0: واضح الجمهور السعودي مهم لإلهن واضح,
1: وبدن يسبتوا حالا
0: صح. وبركي نجح الفيلم بالسعودية,
1: وبركي غاد صار في عندهم بعد أعمال,
0: لأنه مصر لحد إسا مش ناجح, جايب 2 مليون جنيه ب بأسبوع واحد.
12: هو أكتر من موضوع في الفيلم، بس هو متعالج بشكل كوميدي. ومعنا ضيوف شرف كتير جدا، أنا بشكرهم لحضورهم معنا، فرحانة جدا لأن أنا عارفة قد إيه أنتوا بتحبوا الفن المصري.
14: يا بنات الخليج لا تطبخين،
15: يا بنات تونس توجي وقت الفيتو، فيتو السودان.
0: نختم مع مسكرة،
1: مع بنت البلد محلاها.
0: بنت البلد محلاها
1: هي هاي مسكرة.
0: مسكرة
1: بتعرف خصوصي لخبطتك لأنه مش عارف إنه اسمها مسكرة. يعني عم بتجربوا تتناغشوا، طب خلوها بنت البلد محلاها.
0: مسكت مع الناس بنت البلد محلاها.
1: صح.
0: شكرا عرين، نهاية أسبوع حلوة.
1: باي.
16: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: معنا واحدة من أنجح أغاني ألبومه الأخير اللي صدر هالصيف، الصعبوطة من مراد قربي. بعد الأغنية أغنية من زمان.
1: بيضيع الحكي لما أنت بتضحكي،

0: عبوطة سمعنا هالأغنية جديدة من مراد قربي، إسا أغنية من زمان.
1: أغاني زمان زمان.
0: ألف تسعمية وأربعة وخمسين، موسيقار محمد عبد الوهاب قدم لنا هالأغنية، لحنها هو، قلبي بيقول لي كلام. هي أغنيتنا من زمان لليوم.

كلمات حسين السيد، الحان والغناء للموسيقار محمد عبد الوهاب. سمعنا مقطع اليوم من هالأغنية الحلوة قلبي بيقول لي كلام، وغنينا اياها للموسيقار عام 1954. هاي كانت أغنية من زمان لليوم.

عينك سرح مع حاجة تانية بتندهلك.

غام الأولي تحت المرتبة الأولى بسباق فن فنانينا. إذا الوقت لنودعكم شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. الكوميدي دائما شادي بلان، أحلى التحيات، إلى اللقاء. المرتبة الأولى.

あったり。

0: أجا أجا
1: هيا أجا أجا
2: هيا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب، من الأربعاء وحتى السبت، مع محمد الشيخ خليل.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
8: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: تنوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: نحييكم إلى عناوين الساعة. هجمات إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب وسائل إعلام محلية. وزارة المالية ترفض أقوال رئيس هيئة الأركان بشأن العجز في ميزانية وزارة الدفاع. تقرير يكشف عن أوجه قصور خطيرة في مدارس القرى غير المعترف بها في النقب، وتهديدات روسية استثنائية ضد بريطانيا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. جاء من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة بينها عرب صليم، مما أسفر عن مقتل شاب. وقد أعلن جيش الدفاع أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين ناسفتين صوب القوات في تلة علي الطاهر دون إصابات. وجاء في بيان أن الجيش سيعمل بقوة ضد محاولات الحزب المتكررة للاعتداء على عساكره. ردت وزارة المالية أقوال رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير من أن جيش الدفاع يعاني نقصا في الميزانية. وورد في بيان أصدرت الوزارة أن ميزانية الأمن تضاعفت 3 مرات تقريبا في العامين الأخيرين، كما أنها حولت إلى الجيش مئات مليارات الشواقل. يشير تقرير صادر عن جمعية حقوق المواطن إلى أوجه قصور خطيرة تتعلق بالسلامة والأمان في مدارس القرى غير المعترف بها في النقب. وتبين بعد فحص أجري في 11 مدرسة أن مياه الصرف الصحي تتدفق فيها، كما أن المراحيض بدون أبواب وأسلاك الكهرباء مكشوفة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن 7200 تلميذ يتعلمون في هذه المدارس. أطلقت وزارة الخارجية الروسية تهديدا استثنائيا باستهداف منشأة عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على الهجمات التي تنفذها كييف باستخدام أسلحة بريطانية. في المقابل نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف صحة التقارير التي تحدثت عن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى موسكو لتحذير روسيا من مغبة شنها هجوما على حلف شمال الأطلسي الناتو. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 360، ولا يزال أكثر من 1000 شخص بينهم سياح في عداد المفقودين وفقا للشرطة المحلية.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا لتخف وطأة الحر بعض الشيء، وبعد غدا السبت تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ الأمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وليلا تشتد الأمطار لتمتد بالأخص إلى المنطقة الوسطى، ويحذر من تشكل سيول على امتداد السهل الساحلي. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند 5، طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
5: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. في ظل التوترات الأخيرة، رفع حالة التأهب وتعزيز قوات عسكرية في الضفة الغربية استعدادا لفترة الأعياد اليهودية. جيش الدفاع يعلن تصفية عنصرين من قوة النخبة التابعة لحماس شاركا في هجوم السابع من أكتوبر، أحدهما كان حارسا شخصيا ليحيى السنوار. ترامب يرسل للكونغرس اتفاق السعودي النووي المدني ويربط تنفيذه بالتطبيع مع إسرائيل. وقبل انطلاق العام الدراسي، مدارس عربية عديدة في الجنوب تفتقر لشبكة الكهرباء وتعتمد على مولدات كهربائية مكلفة وتطالب بحلول جدية. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
3: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاءً هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون البرنامج الرياضي مكانكس 2، واليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان من الآن بإذن تعالى وحتى الساعة 5، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. رانيا رشيد، أبو نمير، جسلين محميد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. رأسا تعالوا بنا نرحب بأعضاء البرلمان، المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد لك وجميع المستمعين والمستمعات.
0: تحية لك زميل جودة عودي في الاستوديو.
2: تحية لك أخي محمد لجميع المستمعات والمستمعين، وإذا ذكرنا المستمعات والمستمعين لابد لأشيد في ناس كثير بيشوفونا وبيقولوا سمعناكم في الراديو وبنتابع البرامج، خاصة اللي بيكونوا سايقين سيارات، وفي ناس حتى بيستنوا في البيوت. واحد منهم يعني متابع من زمان، عماد حجرات الزميل هذا بيكتب انه بيستنى يوم الخميس وبيستنى اي ساعه بالذات علشان يتابع، فكل الاحترام والتقدير له طبعا.
0: له لقب
2: العقيد طبعا.
0: تحيه للعقيد بدون شك. وزميل باسل زريك، مساء الخير، تحيه لك يا باسل.
3: تحياتي المسائية لك طبعا محمد والعموم المستمعين والمستمعات.
0: زميل محاسن الناصر، تحيه لك، مساء الخير.
4: تحياتي محمد لك وللمستمعين كافة ولأعضاء البرلمان
0: ولكم جميعا. هيا بنا ننطلق، هيا بنا هيا بنا.
5: الآن في مكان إكس 2 قضية ساخنة.
0: أحمد وهب، ما قضيتك الساخنة؟
1: قضيتي الساخنة الأولى محمد خليان ألفاريز، يعني اليوم هذا اللاعب بين حانة وكان في أتلتيكو مدريد وقال ولا أي مبلغ من مستعد نسمع إذا بده ينتقل لبرشلونة ولا بأي شكل من الأشكال. وكيف هناك في نهاية الموسم الماضي كان في أداء غير جيد، يعني في كان في مش مستوى تعودنا عليه، وإجت الإدارة وقالت له راحين نعطيك أعلى معاش في تاريخ أتلتيكو مدريد بشرط أنك أنت تمضي لعدة سنوات. وهذا اللاعب ولكن كان عنده شرط واحد، إذا بيكون هناك عنده اقتراح من أحد الفرق الكبرى في إمكانية أنه يترك. فهناك رد عليه الوكيل تبع فرناندو ديجو وقال له على أنه إذا في هناك إمكانية راح يتركوك، مش راحين نخلي فريق في القوة. هاي سيموني قال له إياها والإدارة قالت له إياها، منخليش لاعب في القوة في أتلتيكو مدريد. وانتهى إجت نهاية الموسم واللاعب أول شيء قال له قول لي أنا الطريق اللعب مش ملايمتي، مش غادر أنت مش بطريق اللعب، أنا غير راضي عن طريق اللعب، صعب جدا أنا أقدر أعطي اللي أنا بقدر أعطيه في هاي الطريقة وفي هذا الأسلوب، لذلك أنا بدي أترك الفريق. وهناك إجا ميغيل أنخيل مارين المدير العام للفريق قال ولا بأي شكل فيش حديث مع برشلونة، مش رايحين نحررك. كيف ممكن لاعب أنا زي بدكو يكون في الفريق لما في كل مباراة 60,000 مشجع بيشفروا له بوز وبكلام بذيء؟ كيف ممكن يلعب؟ كيف ممكن كرة خدم؟ وكيف ممكن يعطي بعد الفريق؟ وأكبر دليل على ذلك محمد أنه ما جاش على التمرين امبارح ولا اليوم، ما حضرش التمرين لا امبارح ولا اليوم في أتلتيكو، وهناك الوضع وصل لمأساوي جدا. وين بدي يصير وكيف راح ينتهي؟ صعب جدا، ولكن الشرط الأول مش لبرشلونة ولكن تعرف تفعل كرة خدم. الماديات مرات
0: بتغلب،
2: بس بتهيأ أنه هذا شان على نفسه. يعني ما أنت لما بتلعب بفريق وبتفكر بفريق ثاني بتعمل مشكلة
1: بينكم. مش بفكر بجودة في نهاية، قال لي أنا غير مش غادر أنت مش بهذه الطريقة وهذا الأسلوب، مش غادر أعطي اللي أنا بعطيه. وقالوا له إحنا ما نخليش ولا أي لاعب في القوة في الفريق، إذا بدك تترك بيكون في هناك اقتراح إحنا منحررك. وكان في هناك حتى المبلغ 150 مليون يورو وكان في اتفاقية، ولكن في نهاية الأمر الفريق على الأقل المدير ميغيل أنخيل مارين قال ولا بأي شكل من الأشكال مش رايحين نحرر، وصفر معاملة مع برشلونة.
0: قبل ما تنتقل تاني مش محاسن بضل يحكي على هاي المبالغ الطائلة اللي يعني مش عارف كيف، حتى يعني ليفربول ممكن يدفع باركولا 140 مليون. يعني محاسن لصالحه بضل يذكر ليه المبالغ، يعني مين يعني ميسي رونالدو كل واحد من الشيخين
1: بس عشان قد يكلفنا محمد أغلى لاعب راح يكون في تاريخ برشلونة رودري راح يكلفني في الأربع سنوات ما يقارب مع كل المصاريف 250 مليون يورو.
0: ليش؟
1: مع المصاريف ومع الأجار ومع هناك في عندك عقود هناك شروطات.
0: طيب خذ القضية الثانية. طيب
1: القضية الثانية أسأل كمان لمحسن لمين يا مال محمد نذكر الكل، أنا أخذت لاعب اليوم بالخاص ما كنتش أخذ سخنين ولا خليتها لجودة، لكن أنا بدي أقول لك على إنه لامين يامال إحنا شفناه في المونديال ما كان جيد في المونديال، وهو مستمر. وشفنا في المباراة ضد إلشي في الدقيقة 64-65 هانزي فليك بيخرج هذا اللاعب، وهذا اللاعب بيخرج من الملعب غير راضي وغضبان. وبعد في محادثة هناك في برنامج في برشلونة، في هناك في حلقة برنامج لتشيرينغيتو، دائما صحفي مقرب جدا لهذه الحلقة لبرشلونة، وبقول مشكلة لامين يامال أنه أفضل ثلاث أصدقاء له من 10 سنوات تركوا الفريق، بلدي وكاسادو وهيكتور بورت، هذول من 10 سنوات هذول اللاعبين يعني زي الإخوة بيتركوش بعض، هذا كثر عليه من ناحية نفسية تأثير كبير جدا. وأنا بقول لا يعقل ولا لا يمكن أنه لاعب يتأثر بسبب لاعب ترك مهما كان صديق في هذا المستوى وبهذه القدرات. لامين يامال هذا الامتحان والاختبار تبعه هذا الموسم، من 19 سنة اليوم يعني صاروا سنتين، صار عنده الخبرة والتجربة، ما عادش فيه إمكانية لأنه ولد أو لأنه مش ولد. اليوم لامين يامال ولاده أو اللاعبين في جيله، خد رونالدو وميسي، اللاعبين اللي كانوا في جيله كانوا أفضل من هيك بكثير، عليه أنه يركز أكثر في كرة القدم، يهتم أكثر في كرة القدم، ويرجع لما تعودنا عليه كيف بدأ مشواره في برشلونة. إذا نأخذ الكأس العالم وآخر نصني في برشلونة والبداية حتى الآن بعيد كل البعد عن التوقعات اللي العالم كله بتوقعه من هذا اللاعب.
0: طيب هات نروح على جودة عودي، القضية الساخنة.
2: والله أنا أخي محمد وإخواني في البرلمان، قضية الساخنة هو ما دار في الدوري الإسرائيلي في بدايته، في بدايته وللأسف الشديد في اللعبتين. والغريب الغريب جدا أنه المباراة الأولى بين مكابي تل أبيب وأبوعل أورشليم، والمباراة يعني في رحوفوت ومش عارف، والمكابي تل أبيب فايز، مكابي تل أبيب فايز، الجماهير لازم تروح فرحانة مكيفة، فوز كبير وما شاء الله وبداية الدوري، والجماهير بتعمل إشي ثاني، بتستنى جماهير القدس وبتهاجمها، وفي بعض الجماهير بتروح على المستشفى. أنا مش قادر أفهم إيش هذا التصرف اللي كمل لمزيد الأسف.

0: لازم تضمن خروج الجمهور واللاعب أيضا آمن بعد انتهاء المباراة. وغريب أن الجمهور مكابي نتانيا مع أنه يادة أبو عبيد يعني بداياته كانت في نتانيا ولعب في مكابي نتانيا يتعرض لمثل هذا الأمور، حتى أنه يعني بقول لك أنا في خمس دقائق كنت شعر في خطر على حياتي
1: طبعا.
0: أنا وزوجتي الحامل وزوجتي
2: اليوم. أنا كنت غاد وشفت اللي صار. المقلق أكثر غياب الشرطة يعني ما كانش في
0: صحيح
2: حول في محيط الملعب المرة يعني.
0: هذا اللي بنحكيه حسن إنه يعني أنت كيف بتأمن دخول الفرق والجماهير على الملعب، لازم تأمن خروجهم كمان، بصرش أنت تترك
2: مش بس جمهور كمان اللاعبين وكمان
0: طبعاً
2: على
0: طبعاً
2: الجماهير كمان
0: طبعاً
2: مشجع مصاب من صحيح.
0: فإذا كان هيك البداية
2: جودة كل بعد فيش حكم سجن سنتين وثلاثة.
1: هذا اللي حكاه امبارح عندي، هذا حكاه عندي امبارح إيريس خلفون تضامن أيوة. مع ما حصل في سخنين وحكى هذا الشور، قال طلبت اعطوني انا اعمل شرطه من عندي ومحاكم من عندي وبوعدكم خلال شهرين بيكونش ولا في ذره عنف. هي قضيه الحكم
2: محمد تصديق لقولك عبد ياخذ شو موجود في انجلترا اليوم، هاي موجود اليوم في انجلترا خلال 24 ساعه بيجيبوه للمحكمه، يعني فيش بيستنوش دور للمحاكم. في انجلترا قاموا نفس الشيء محكمه بهذا الشكل مع الاتحاد العام خلال 24 ساعه. عندنا اليوم الدوري الانجليزي افضل
3: احنا نحكي على الارض الواقع، ما فيش تنفيذ لكل اللي عم تحكيه. يعني انت عم تحكي عن انجلترا ولكن هنا يعني
0: بعرف شو يعني هذا المفروض يا محاسن، المفروض انه تكون يد من حديد على هذا الامور. ما بصير
3: فيش حدا متحرك يعني، للاسف فيش حدا متحرك يعني. ايش بيستنوا؟ راح يكون في قتل انا بوعدك.
0: ما انا بقول لك لما الجماهير هاي بتشوف الـ الـ الـ الـ الـ العنف هذا موجود حتى عند رموز اكبر من هيك من الشعب اللي مثلا اعضاء كنيسة بتصرف او وزراء او او او او، فاكيد هم بيقولوا احنا كمان احنا عامة الشعب الصغير بنسمع
3: هذا الشيء. الموسم اللي فات جمهور مكابي حيفا فاتوا على المطعم
0: في سخنين
3: وكسروا المحل. شو عملوا؟
0: ولا عملوا شيء. يمكن تحذير يمكن انذار، بس هذا
1: هو. طب بس نرجع لأحمد وهب، سألته أنت سؤال، قال لك بيكلف حوالي 250 مليون يورو، مش هيك قلت له أحمد؟ خلال فيه أنا عملت الفحص 100% الكلام، حوالي 80 مليون بيدفعوا
0: للفريق.
1: وهو عنده 31.5 مليون بالسنة بالأربع سنين ضربهن زيد حوالي 4.5، بوصل زي ما حكى أحمد وهب من 240 ل 250 مليون بأربع سنين
0: في محل مصاري محاسن.
1: لا الديون
2: المشكلة مع ريال مدريد يا محمد، المشكلة مع ريال مدريد كانت ريال مدريد اقترحت 40 مليون وهذا اللي أغلب سيتي وأغلب رودري.
1: طيب يا سيدي خلي إذا بفيد فليكم بدبروا حال قصة برشلونة ريال مانشستر يونايتد مانشستر سيتي، قصة باريس مديون مصاريها مش مشكلة بتخطوها دايما، ما ولا مرة عائق بتاتا طالما اللاعب راح يفيد. باسل زريق القضية الساخنة.
4: أنا كمان بوافق جودة في قضية الساخنة، العنف الذي يضرب كرة القدم الإسرائيلية في بداية الدوري، وبالفعل كما ذكر أحمد وهب يجب الضرب بيد من حديد هؤلاء المشاغبين لاجتثاث هذه الظاهرة النقيتة التي مش ربما أكيد راح تأثر على مستوى كرة القدم الإسرائيلية إذا ما استمرت بهذا الشكل. ويعني كلنا متوافقين في هذا الرأي أنه يجب تشديد العقوبات على هؤلاء المشاغبين. القضية الساخنة الثانية انضمام طبعا المغربي الشاب أيوب بو وعدي ابن 18 إلى فريق مانشستر سيتي. يعني كيف فهمنا أنه الصفقة من نادي ليل الفرنسي إلى سيتي وصلت إلى حوالي 100 مليون يورو، ربما أقل من ذلك بكثير. والسؤال هل سينجح بو وعدي في الاندراج وأن يثبت نفسه في سيتي؟
1: بده يغطي محل رودري، جابوه يغطي محل رودري
0: بس بعده صغير.
1: شو صغير؟ طلع الأمين جمال، طلع كوفرسي والأمين جمال بهاي الأجيال يعني نجوم عالميين. كمل.
4: بلا شك أنه أيوب بوعد اليوم من أفضل اللاعبين في هذا الموضع في الملعب في العالم، بس بعده يعني تنقصه بعض الخبرة. أثبت نفسه في المونديال طبعا، شفنا مقدراته الفائقة. يعني هاي عمليا نقل نوعية طبعا، الانتقال من ليل لسيتي نقل نوعية. الأمر مش هوين في البداية لإثبات نفسه، بس يعني أنا متأكد أنه القدرات والخامات الموجودة عند أيوب وعدي سوف

0: فطبعا يعني يثبت نفسه بقوة في الدوري الأصعب برأيي في العالم وهو الدوري الإنجليزي.
1: طبعا قضية انتقال لاعبين عرب من أصول عربية إلى سيتي مش جاي بهمها منيح. ليش؟ عمر مرموش في الطريق ولا الخارج، آية نوري، ريان آية نوري مش قاعد بيلعب متذمر،
2: شركي
1: أصيب بس مش كمان بيلعبوش، مش عم
2: مش
1: يعني مش عمال بأخذوهن بالحسبان الكبير. بتأمل
3: أنا ما أعتقد إنه دفعوا 100 مليون يورو عشان يعني عدكة الاحتياط يعني. لا
1: لا, لا هو بالذات هذا بالذات هذا اللعيب راح يكون أعتقد راح يكون مركز بالسيتي. طب خلصت باسم
3: رابط مانشستر يونايتد، قلنا اللاعب وراح يمسك وسط الملعب، شو ما لعب لا ما لعبش يمكن مباراه واحده كل الفتره اللي كانت مانشستر يونايتد.
1: باسم
3: جدا الدوري الانجليزي الدوري صعب،
1: قوي قوي
3: جداً
1: قوي هيك قوي، بده قوه
3: قوي جدا، بدك قوه جسمانيه، بدك سرعه، بدك هناك عم فيش هناك رياحه. والشيء اللي في الدوري الانجليزي اللي مميز عن كل فريق، في كل لاعب وظيفته، لاعبين اثنين وثلاثه على كل وظيفه، واذا بتكونش 110% صعب جدا تلعب، مش مهم شو اسمك،
2: بده لعيبه زي عنان خلايلي.
1: طيب باسل وجودة حكيته عن سخنين، مشان تكونوا عارفين جمهور اتحاد ابن سخنين غير راضي عما حدث، وانا اذعت امبارح احد المشجعين اتكال بالفريق. تعال نسمع شو حكى بعيد كل هاي المشكله. انتبهوا له.
4: بتور اويد مكابي نتانيا من جيل 7 انا متبايش מתבייש באותם פורעים שהתנהגו אתמול באלימות כלפי אוהדי סכנין. זה לא ה-DNA של מכבי נתניה. אנחנו לא צריכים להתנהג ככה, אנחנו לא מתנהגים ככה. הספורט צריך להיות נקי מאלימות. אנחנו באים ליהנות מהכדורגל. אתם, הפורעים, הורסים את הכדורגל. אתם הורסים את מכבי נתניה. ואני דורש מהנהלת מכבי נתניה לנהוג בחריפות כלפי אותם פורעים. לגלות מי הם, לא להכניס אותם למגרשים. והמשטרה, תתעוררו, תתעוררו. אני העברתי לכם את חוק האלימות. תשתמשו בזה. תכניסו את הראשון לבית הכלא, לבית סוהר. תאמינו לי, הבא בתור לא יתנהג ככה. הכדורגל חייב להיות נקי מאלימות. נקי מאלימות.
1: يعني هذا شخصي
2: مشجع من نتانيا.
1: مشجع نتانيا بس شخصي
3: سيميونوف هذا
1: سيميون كوميكاي، ويعني رجل مهرج وذات ثقافة عالية. وطبعا
2: اكيد احنا ما بنهاجم جم كل جمهور مكابي نتانيا، في ابتعاد كبير بهذا الموضوع. اكيد اكيد.
1: محاسن ناصر،
3: انا قضيت الساخنه كمان يخلي يعني البريز يعني بالفعل لو انت يعني الولد بدوش يلعب عندكم يعني شو بالقوه هي القصه يعني صحيح ما عنده عقد يعني، ولكن يعني اليوم اتهاماته يعني اتلتيكو مستعد تنور اي فريق فقط لبرشلونه، لا وتتهم اداره برشلونه انه بعدم الجديه وعدم ان بدهم يدفعوا 100 فبقوا 150 قولوا لهم لا وخلص لا يعني. بس المشكله بالاخر مع البريز يعني جمهور اتلتيكو عم بيهاجمه، عم بيسب عليه صفارات استيجان اتجاهه، وهذا مش مريح يعني، مش راح ينتهي يعني، مش راح ينتهي لفريقه لاتلتيكو. كيف انت بالموسمين الفائتين يعني كان لاعب متألق يعني، ولكن نفسيته محطمة هذا اللاعب يعني، بده ينتقل ومش ممكنه. هاي قضية ساخنة بالفعل. انا اعتقد في نهاية الامر راح يلعب في برشلونة، بعرف عندي احساس انه راح ينتقل لبرشلونة في نهاية الامر.
1: قال لك احمد وهب كرة القدم تتغير من لحظة لتاني.
2: بس محسن في تناقض انا في الموضوع. انت لسه نفسك بتقول انه السنتين الماضيات تألق في صفو أتلتيكو، وقبل شوي كان في الحكي هون انه بيقولوا انه هو مش راضي على طريقة اداء فريق أتلتيكو. اذا كيف انت من ناحية مش راضي وقبل الموسم انت كنت ممتاز؟
3: في ارقام وفي احصائيات يا زلمه.
0: جودات معاصي اسمعني، انا متابع كرة القدم الاوروبية ومحمد بارد، انا بحضر تقريبا كل المباريات. في السلسلة الاخير من الدوري كان ضعيف، ما كانش في اداء المطلوب، لذلك طلب انه ينتقل وقال انا غير راضي عن الاداء وعن الفريق اللي لعب هذا الفريق، وقالوا له اذا في هناك فريق اللي بيدفع 150 مليون احنا ما نخليش ولا اي لاعب في القوي. واستند الوكيل تبعه على هذا الشيء فرناندو على انه راح يطلع من اتلتيكو مدريد.
1: كمل محاسن.
3: كمان اعتداءات، قلنا اتحاد ابن سخنين لا يعقل يعني، لا يعقل اللي صار في نتانيا، وقبل باسبوع ضد جمهور بويل القدس يعني، يجب اتخاذ قرارات وخطوات قاطعه لنبذ هذا العنف في الملاعب. واذا حكينا على عنف الملاعب، شو تقول عن لعبه فرنباختشي وليون امبارح؟ يعني جمهور فرنباختشي خسر في المباراة الأولى، في المباراة الثانية فاز وأقصى فريق ليون في مباراة بيتية. في لاعب اسمه ماتيو غندوزي، هذا لاعب فرنباختشي، لعب في السابق مع فريق
1: غندوزي، لعب مشهور
3: غندوزي، لعب في السابق مع مارسي، على ما يبدو مع مارسيليا طبعا هو بتذكروا هذا اللاعب احتفل بصورة مبالغ فيها. أنا شفت الفيديو سبب بعث الكويات وكمان احتفل بصورة مبالغ فيها ولكن هذا أدى إلى الهجوم عليه. يعني حلبة مصارعة تحول ملعب ليون والجمهور دخل وحاولوا الاعتداء على هذا اللاعب وعلى لاعبي فرنباختشي ولولا تدخل الشرطة بالفعل كان هناك حتى إصابات يعني. ولكن بالفعل العنف لا يقتصر فقط هنا, فيه حتى عنف في أوروبا وهذا كلياته شفناه في ليون ليلة أمس. هذول القضايا الساخنة عندي.
1: طيب تعالوا بنا الآن نواصل.
5: الآن في مكان إكس 2 لاعب الأسبوع.
1: قبل ما لاعب الأسبوع في عندي ملاحظة بطلب منكم جميعا بعد الملاحظة ما حدا يغير شو حاطط اليوم يضل حاطط عليهن. انتقادات شديدة لأعضاء البرلمان تبهوا في الآخر كل واحد بيعطي ملاحظة صغيرة حتى الوقت ما يدركنا. بتصل فيه كتير عشرات مئات بقولوا ليش أعضاء البرلمان وأنا بدي أذيعها وحتى وأنا خارج البلاد كانت في قاعدة ومجموعة رياضيين بسمعوكوا بحبوا الرياضة وأطرحوا الموضوع كمان مرة قلت سأطرحه. ليش أعضاء البرلمان معظم 99% 95-99% يا بختاروا لعيبة بتسجل أهداف يا حراس مرة ما تقلكوا كتبوا لي هل في يعني تقول ليش مرة عملتوها مرة بالعمر يا مرتين بالعمر جابوا لي مرة لاعب وسط متأخر جابوا لي مرة مدافع أيمن جابوا لي مرة مدافع أيسر جابوا لي مرة مدافع أيا كان. ليش دائما الشغل على من ليش أعضاء البرلمان عندك بروحوا على اللي بيسجلوا الأهداف أو على حراس مرمى المتألقين جودة ما
3: لأنه
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: ما تختارش امبابي
1: ما تختار ما لحظة لحظة ما انت بتختار أربعة اختار مع امبابي كمان حدا لا لا لا لا, لا. جيت أنا وافقت الكل رأيك
2: أنا وأنت يمكن سبق في حديث بيننا
1: مشان قلت لك استنى شوي صغير
2: صحيح أنا بغض النظر طبعا
3: أنا اليوم عندي تغيير
2: لحظة يا محسن
1: استنى ما قلت لك الخيارات تختاروا ثلاثة وأربعة
2: صحيح أنا عندي أكثر من ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ولكن أنا بدي ابدا مش بلا بامبابي ولا بفينيسيوس ولا رافينيا ولا
1: المعترض معه حق
2: عشان هيك
1: انا بزريك المعترض معه حق
0: الملاحظه
1: بمحلها ملاحظه احمد وهب الملاحظه بمحلها
0: ما 100%
1: محاسن ملاحظه بمحلها
0: ملاحظه
1: خذوها بعين الاعتبار
0: لا تتغاضاش
1: احنا عندك امكانيه لثلاثه واربعه
2: عشان
1: ما طيب. أنا مش طالب منك واحد وهذا الدليل إنه أنا بالبرلمان بطلبش واحد بعطي حرية ثلاثة وأربعة تختاروا
2: عشان هيك أنا اخترت اليوم
1: لحظة مش دورك هسه
2: قلت لي أنا
1: لا أنا قلت لك شو رأيك في الموضوع بتعرف شو بدي أبدأ معك يلا
2: طيب.
1: ابدأ
2: طيب معك. أنا اخترت اليوم مش قلت لك لا بدي أروح على إمبابي
1: قلت لك
2: أنا رحت قلت لك بدي أروح على اللي صنعوا الأهداف مش على اللي سجلوا الأهداف
1: طب مين كان أفضل لعيب ريال مدريد امبارح
2: مش واحد مش عن اكيد اعطوا افضل لعيب لامبابي
1: لا أكيد
2: بس انا بالنسبه لي لا بالنسبه لي لا بالنسبه لي افضل اثنين كانوا بيلينغهام وفالفيردي
1: طب انا سالتك جاوب
2: بيلينغهام وفالفيردي
3: وهن كان ممتاز
1: امبارح قلت له بعد قبل البرنامج قلت له شفت لعب هاوسن قديش هادي
2: ومركز كقلب دفاع
1: هذا الجمهور بده يدور كمان هسه بحاسن قال جمله صح بقدر اتغاضى عن امبابي بقدر
2: لا طبعا
1: خليهم بدي يخلوه اللي موجودين خلوهم يلا
2: فالفيردي وبيلينغهام صناع الاهداف اللي شفناه امبارح هويسن في قلب الدفاع كان اكثر من رائع جدا يعني تغير كليا عما كان السنه اللي فاتت طبعا بنضيف لهن امبابي وفينيسيوس لكن انا بدي اضيف اشياء محليه يا جماعه
1: بالضبط ليش تطلبوا بس ريال مدريد وبرشلونه
2: حارس مرمى سخنين هو اكيد يمكن حسن مدح
1: حسن فظع فيه
2: طبعا طبعا بالبراو كان رائع جدا جدا ودور بيرتس ثلاثية في مكابي تل أبيب
1: ممتاز يلا باسل إزريك
0: أنا كمان اخترت حارس اتحادنا سخنين الروماني بالبراو اللي أبدع بالفعل أمام نتانيا وحافظ على شباكه نظيفي اخترت كمان أرتيوم دولكوبيات
1: الميدالي البطولة
0: ميدالي ذهبي بطل أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية في الحركات الأرضية في نهائي بطولة أوروبا في الجمباز اللي كانت في زغرب قبل كم يوم فدولكوبيات يعني عم يستمر في الإبداع اخترت كمان كريستوفر إيكينا إيجابا مهاجم نادي رياضي كفر قاسم اللي سجل جولين هدفين في شباك أبويل عكا الأحد في الفوز الكبير بأربعة أهداف وكمان زدت فيرمين لوبيز
6: كمان سجل جولين لبرشلونة في شباك قال شيء في الخارج.
1: نعم إذا هذا اللي هو يعني منيح نختار نسجلوا الأهداف سجلوا كمان ما حين حدا بيقدر يدخل على الخط بدون شك. أحمد وهب
7: بالنسبة لي زي ما حكيت محمد أنا أوسن وكونتي كانوا لأول مرة بشوف دفاع متماسك بهذا الشكل في ريال مدريد.
2: مع إن يسألوا على الهدف اللي دخل امبارح أحمد.
1: والله كاريراس أكثر واحد يسأل كاريراس.
7: أنت بتاخذ المباراة محمد بتاخذ.
1: ككول ككول. ككول
2: ككول. كانوا مناح كانوا.
7: خلش اللي بتخلش كونتي عمل شوفته كان أفضل بكثير مما كان في ليفربول حتى هذا اللاعب كان ممتاز وشوفنا هناك قديش كان في تناسق وتفاهم وكان في كثير لريال سوسيدا في بكثير أوقات كانوا أفضل من ريال مدريد ولكن التماسك التكتيكي اللي عندي كانوا بالأمس كانوا ممتازين وهذا الشيء اللي أعطاني خد فابلوفيتش لاعب وسط متأخر بايرن ميونيخ اللي شاهد المباراة ضد دورتموند هذا اللاعب زي ما قلت محمد احنا بناخذ اللاعبين ولكن بسبب انه دائما اللاعبين اللي بيسجلوا اكثر ولكن في لاعبين اللي هن بيبنوا وبيدمروا كل هجمات الخصم وفابلوفيتش اللي شاهد المباراة بايرن ودورتموند شاف لاعب خط وسط متأخر ومش بالصدفة هو اليوم البارامتر في منتخب ألمانيا ما تقدرش ما تاخذش فران توريس هدفين ضد باريس اول مباراه محمد هدفين واي طبعا. هدفين طبعا. هذا لا تقدرش ما تاخذوش ادريان رافيو لاعب خط الوسط في الميلان ضد تورين وكان ممتاز وقاد الفريق بشكل ممتاز ودنيا مالين تقدرش ما تاخذش مالين ثلاث اهداف اربع من اربع
3: صحيح
7: ثلاث اهداف لاعبين وكول بالمر وجواو بيدرو من تشيلسي ضد فولهام كول بالمر حسب رأيي أفضل مباراة شاهدتها لهذا اللاعب وجواو بيدرو لاعب بدون شك اللي يستحق أن يكون حتى إذا
2: لاعب رائع هذا
1: كيف رائع. كيف ما راش على المنتخب كيف ما خدوش على المنتخب ممتاز ممتاز محسن ناصر
3: الله عندي قائمة طويلة بس ما دام ذكرت بس بدناش نرازي اللي احتجوا ولكن باولو ديبالا يعني ذكرت على المال إن مهاجم روما سجل ثلاثية ولكن مين طبخ له ثلاث أهداف ديبالا طبخ ثلاث أهداف في نفس المباراة على بالفوز على فيورنتينا 4-0 طبعا بالفعل تألق امبابي لابد انه نذكره محمد صلاح في الترابزون وهذه تصور حارس مرمى بولتلفيز ضد اتلانتا كان رائع جدا
2: صحيح.
3: وننساش كمان حارس مرمى سخنين تألق بشكل ملفت للنظر ضد مركبة نتانيا فيرمين لوبيز عاد من إصابة سجل هدفين وطبخ هدف إيرابينيا نفس الشيء سجل هدفين وطبخ هدف كمان دور بيرت ثلاثية في شباك بويل الأوتس كمان بيرونينيو لاعب مكابي حيفا سجل هدفين رائعين في شباك بايرن رمضان بفوز مكابي حيفا ومننساش توريس كمان اللي انتقل أول المباراة دخل بديل ضد في صفوف باريس سان جيرمان سجل هدفين بعد ما
1: اتأخر
3: بهدفين هذا اللي عندي طبعا لاعب الأسبوع
1: أخذناه نتوقف مع الإعلانات ومن ثم نواصل
8: لو يجي يوم جوز
9: واحدة
8: من
9: هالبتقعد تطلع وتلفيهم
8: بهالمطعم
9: اليوم غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل
9: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم
10: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي
9: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس
11: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء كيف وليش وشو يعني تسألونيش عندكم المذيع
9: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب المعلمين أولياء الأمور وحتى المفتشين راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان سنة دراسية موفقة
1: طبعا للتنويه طبعا يتفاعل معنا المستمعون من كل انحاء البلاد بشكل كبير في البرنامج. طبعا احمد سلطان
3: يعني الموضوع اللي انت حكيت عنه يعني حتى في مشجع من التيري اسمه احمد سلطان عم بيتواصل معي بيقول لي ليش فيش مدرب الاسبوع يعني.
1: لا من كل لا مدرب اسبوع في ما احنا من كل لاعب اسبوع يشمل مدرب اسبوع انتوا القرار عندكم.
2: اه طبعا
3: انا اخترت يعني برضه فايزا
1: عنده في امكانيه طبعا مش نقول دائما في مره واحد منكم اختار فريق كامل كلاعب اسبوع هذا الحريه
3: حكم مباراه
1: حكم ذكرتوها كمان حكم مباراه
2: ومن مدام جايب سيره الحكم واحد من اللي عم بيتابعنا الحكم نائل عودي تحيه خاصه له حكم الدرجه العليا
1: أبدع.
2: وبدنا له الشاره الدوليه لازم يحصل على الشاره الدوليه
1: حكم المباراه يعني
2: رائع
1: كان سخنين ونتانيا ممتاز
2: رائع جدا.
1: طبعا انتوا اعضاء برلمان ما معنى لاعب سنة محاسن بس بتكمل ما معنى لاعب لاعب الحكم بيلعب دور المدرب بيلعب دور لعيب كرة قدم بيلعب هذا موضوع باسل بيجيب مرات كتير شغلات مش كرة قدم يعني
2: صحيح.
1: لاعب الأسبوع هو الشخص الذي يركز عليه خلال
2: ممكن فريق الأسبوع
3: يعني بما أنه ذكرنا كمان قضية سخنة يعني كمان هو يعني بممكن إضافته للاعب الأسبوع هو بالفعل نائل عود يعني أدار المباراة بشكل رائع ولكن تعرض لمسبات يعني مقزز
2: عشان كان منيح عشان كان
1: منيح بس تكون عارف نائل أنا عارفه يعني اللي ما عارف بيسمعش
3: بيستمع لنا السنه
1: بس على فكره بيسمعش شو بيصير من حواليه
2: هيك المفروض
1: شوف صحيح. شوف, شوف صحيح. التقدم صحيح. اللي عنده شوف الهدوء شوف التعامل مع اللاعبين
3: كان رائع انا ما غلط يعني
1: شارة دولية قريبا سنتحدث مع المسؤولين الى اين. يلا يا جماعه
12: الان في مكان اكس 2 خيبه امل
1: باسل زريك.
13: طيب خيبة أملي الأولى أنا من مكابي الأخاء الناصري يعني صارت الأولى في الدوري في المباراة الأولى أمام رعنا أنا قلنا يعني مباراة أولى كان جيني أول مباراة له في الدوري الجديد كيف تكون صعبة ولم نلومه كثيرا بس يعني نهاية الأسبوع بس الفريق في بيته في برئيل لعب في نوفا جليل استضاف اللعبة 1-0 أمام فريق العفولي للمفروض من مستواه يعني غير مفهومي بتاتا الخساره البيتيه امام طويل العفولي لما كان
2: خامه والعفولي العفولي بقى في اللحظات الاخيره في الدوري السنه
13: اللي فاتت يعني خسر مع رعنانه قلنا اول لعبه بعد الجماعه ما خطوش على الجو بس انا غير متفهم ابدا خساره الاخاء امام العفولي في بيته فخاب املي من هاي النتيجه والخيبه امل ثاني توتنهام يعني صار له كم سنه بالذات الموسم الماضي يعني تراجع بشكل مخيف يعني خيب أمال جماهيره أمام هدف نادي عريق في البلدرة كيف خلص الدوري في الأماكن السفلى في اللائحة بيخسر كمان هاي السنة قلنا مش راح تكون زي السنة الفاتت بيبدأ بيخسر 3-0 أمام برينتفورد في الخارج. طب برينتفورد على الرغم أنه فريق جيد برينتفورد بس أنت توتنهام كفريق عريق ممنوع تسمح لحالك تخسر 3-0 والسؤال هل سوف يكون هذا الموسم لتوتنهام نسخة تبقى الأصل عن الموسم السابق لأنه مش كل مرة تسلم الجرة
2: إلو موسمين إلو موسمين يا باسل بصارع على الهبوط
14: يا باسل تنساش أنه دي ريزيرف المدرب اللي أخذ الموفينات الموسم كمل مع الفريق جاب لاعبين ممتازين على مصر عنده كونتونالي كاليجري غري فان هيك عنده سينسي عنده لاعبين ممتازين وتوتنهام مش ممكن يسمع لنفسه لأنه فريق مش من ناحية المدير كثير مش راح يسمع لنفسه زي الموسم الماضي.
1: تونالي لاعب الأرسنال؟
2: لا مارتينيلي
1: مارتينيلي رايح على الخليج مارتينيلي على الخليج
14: على الخليج طيب. تونالي عندي
2: بدنا نجيبه مرموش
1: مرموش
14: سودانكا عنده فريق ممتاز
2: ومرموش معهم كمان
14: بالصحيح
1: عمر مرموش وروبرتسون من
2: ليفربول
14: روبرتسون تاع ليفربول
1: محاسن ناصر خيبة الأمل
3: خيبة الأمل عندي طبعا مانشستر يونايتد توتنهام أستون فيلا يعني كل الفرق اللي المفروض تغلب يعني توتنهام بالرغم من كل التعزيز الكبير 4-0 خسروا مع فريق برايتون لا مع فريق بريتفورد على ما أعتقد 3-0
14: مع أستون
3: فيلا 4-0 توتنهام برايتون غلبوا أستون فيلا أعتقد
2: برايتون غلبوا أستون فيلا
14: 4-0
3: ولكن خيبة الأمل الكبيرة هي من سلتك الاسكتلندي يعني في المباراة الأولى ضمن البلاي أوف دوري الأبطال أمام فريق لاثيك من سويسرا اللي أعتقد هو بطل دوري سويسرا هذا فاز بالمباراة الأولى 3-0 في المباراة ليلة أمس
2: من النمسا أعتقد
3: من النمسا
2: لاثيك لينز
3: بالفعل بالمباراة تفوق بالنتيجة 1-0، يعني كان له تفوق 4 أهداف يعني لحد الدقيقة 35 كان 4-0 للتلتك، ولكن في نهاية الأمر خسروا 5-1 خسروا بالآخر وتم إقصاءه، يعني لم يتأهل هذا الفريق بالرغم منه يعني خلال ساعة واحدة آخر ساعة من المباراة تلقى 5 أهداف، وانت تحكي عن بطل دوري اسكتلندا سيلتك فريق عريق يعني ومنيح ولم يتأهل يعني للدوري. نعم
14: حسن، هاي المرة الثانية على التوالي بيخسر في البلاي أوف، ومارتن أونيل المدرب شو بقول على انه انا مخذ المسؤولية وانا المسؤول ولازم اسا نبلش نفكر في
2: شو جابك من بيت ابوه، يروح البيت معنا يروح البيت،
3: شو جابك من بيت ابوه يعني وقت الخسر.
1: طيب انا مبسوط كتير دكتور راني مطر من الطير يستمع لنا، وبقول اضيف واصحح على ما قلتم بالنسبة للمشجع الذي تحدث بحرقة ضد الجمهور العنيف، هو سايمون ديفيدسون عضو كنيست، تبي هو عضو كنيست
14: سابقا،
1: عضو كنيست هو نائب رئيس الكنيست ورئيس رئيس لجنة الرياضة، عضو كنيست من قبل حزب يش عتيد بياحد، كان سباح، كان مدرب، رئيس اتحاد السباحة وعضو اللجنة الأولمبية سابقا.
3: محمد وأنا أعتقد في التباس مش نفس البنادم نفسه، نفس الاسم صحيح ولكن اللي تحدث بالفيديو هو كوميكاي وأنا بعرفه منيح منيح يعني.
14: مهم القصد.
1: آه أنا كنت بالرأي معك طبعا.
2: مهرج يعني.
1: آه واحد من.
3: لا مش نفس البنادم.
1: برضو
3: منيح. من الثاني
2: هذا الاسم كمان كان لاعب كرة قدم في كفار سابا زمان. سايمون ديفيدسون.
1: خلونا نقول هيك كالتالي، سواء هذا بحاسن إحنا نثق فيما تقول، سواء هذا أو ذاك، نشوف شخصيات يعني عريقة ومشجعين من فترة طويلة شجبوا واستنكروا ما حدث. وبالنسبة لأخي الناصر طبعا كما هو معلوم ننفرد في الخبر بأنه ماهر حامد يريد ويبغي بقوة ضاربة أن يكون أدهم هادي في الفريق.
3: اللي ذكرت الأسبوع
1: نعم يعمل سوية.
2: من وراء الكواليس.
1: ماهر بدوش.
3: طبعاً خيبة الأمل الثاني بالنسبة لي كمان بول بيرت 7 يعني اللقمة وصلت.
1: 18 تاني.
3: بالنهاية.
2: آخر كرة.
3: أكلوا 5 بالآخر.
1: 18 تاني.
3: هذا هو كرة القدم في البلاد دائما، في حتى المنتخب يعني دائما يقفق في الدقيقة 90.
1: أحمد وهاب
14: خيبة الأمل الأولى بالنسبة لي أنا محمد حارس تشيلسي سانشيز، يعني الفريق اللي بيطبح جاب لاعبين بكمية هائلة، جاب مدرب ممتاز تشابي ألونسو، حارس مرمى هدفين في أغلاط اللي محاسن بيعملهاش في الدوري حتى في الدرجة الثانية.
2: جيله إسا
14: مرمى بهذا الشكل لا يصلح لفريق مثل تشيلسي.
3: أنت عم بتقلل من قدراتي يا أحمد، أنا بسمع
2: العكس. لا إحنا بنقول بجيلك إسا
14: حارس مرمى حارس مرمى في البريمير ليج حطيتك، مش صعب جدا أشوف تفوز في بطولة أو في ألقاب بحارس مرمى بهذا الشكل إذا بيكونش هناك تغيير من ناحية حارس المرمى، وهناك فيك انتقادات كثير لهذا حارس المرمى، إذا هناك بغيره أو بيكون هناك تحسن في أدائه ممكن نشوف تشيلسي تروح إلى المراتب الأولى في البريمير ليج، ولكن هذا بعد بكير وحسب رأيي، ولكن رأيي أنا مش لأول مرة بشوف هذا حارس مرمى، صعب جدا أشوف تشيلسي تأخذ تفوز في بطولات معه. الشيء الثاني محمد، أنا خيبة الأمل الثاني أنا من برونو فرنانديز ولوك شو لاعبي مانشستر يونايتد. بعد المباراة اللي شاهد المباراة شو بقول، بلش في الملاحظات وعلى أخطاء للدفاع حتى في المقابلة اللي عملها، يعني بلش هناك ينتقد لاعبي الدفاع، وأنا اللي شاهد المباراة شاف إنه برونو فرنانديز كان في يوم سيء ما كانش في يوم جيد، ولوك شو يقول بيقول عن إنه كان لازم نتحضر الكرات الثابتة بشكل أفضل من هيك، كيف ممكن لاعبين بعد المباراة بخمس دقائق يحكوا يتفوقوا في هذا اللغة، وبول سكولز قال بدل ما كل واحد مني كل واحد يطلع على حاله كان ممكن بيكون أحسن، ويسكت في هاي الحالات بيكون أفضل بكثير، وأنا حسب رأيي أنا بول سكولز العب في إيده، برونو فرنانديز كان في يوم سيء، مش حاجة لملاحظات للاعب بعد مباراة بهذا الشكل وبعد خسارة بهذا الشكل. حكيته على بير السبع، وأنا غيبة الأمل مش بير السبع، خيبة الأمل من كوجو محمد. أنا كوجو مدرب كان أول شيء التبديلات غير جيدة، يعني هناك إصابة زلانوتوفيتش غيرت له كل الموازين، إدخال اللاعبين كان هناك خطأ، يعني كان أدخل دافيد زاوا والضيوف اللي أدخل وخرج، يعني ما تعملش مع المباراة بالشكل الصحيح من ناحية تكتيكية. وفي نهاية الأمر أنت بتقدرش تلعب في كرات ثابتة مع لاعبين قصار اثنين فيتور وروتمان أمادور ومزراحي، لاعبين اللي بولا لواحد أكثر من 1.70 يقدر يكونوا في الدفاع على الكرات الثابتة. وكل كوال متهم 14 زاني زي ما تفضلت وحكيت، هناك أول قصد هو للمدرب قبل اللاعبين.
1: طيب بدنا نحل الأزمة سايمون، هن اثنين، واحد من أصحاب المهرجين اللي بيعملوا ستاند اب كوميديا، وأيضا عضو الكنيسة اللي استمعنا لصوته هو سايمون ديفيدسون، عضو الكنيسة ورئيس لجنة رياضة سابقا، وهو أيضا من رجال السياسي الذين استنكروا هذا الأمر. مشيك محاسن نخلص من القصة.
14: صح.
1: جودة عودي
2: خيبة الأمل نذكر طبعا لخاف فيش داعي نزيد، لأنه بالفعل يعني مبارتين الأولى أعطناه هيك كريديت قلنا معلش، بير السبع كمان يعني كان انهيار شامل في اللحظات الأخيرة. ذكرته مانشستر يونايتد، أنا مش بدي أقول مانشستر يونايتد جابوا جبتوا سيرة برونو فرنانديز، أنا بتهيالي إنه أسوأ مباراة شفتها لبرونو في مانشستر يونايتد من يوم ما أجى على الفريق، ولا
14: طلع ينتقد اللاعبين
2: آخر واحد ما سمع له حتى يتحدث، يعني أسوأ مباراة لبرونو فرنانديز أنا شفتها في حياتي لهذا اللاعب. ومش عارف ليش نسيوا سان جيرمان، بداية بخسر كأس السوبر مع لانس
1: 2-0
2: وبتعادل في الدوري بالحظ بحظ كبير مع فريق ران. فبدون شك هذا الفريق تنسوش يا جماعة ميزانيته توازي ميزانية 14 فريق في الدوري الفرنسي، يعني مئات الملايين، وبيبدأ بداية عرجة في الدوري وفي كأس السوبر.
15: الآن في مكان X2 لفت نظري
1: محاسن ناصر.
16: نبدأ مع هاري ماجواير صاحبك يا جودة، يعني مدافع مانشستر يونايتد في المباراة أمام هال سيتي، كانت ركنية لهال سيتي لهذا الفريق. ماجواير بدل ما يحرس المهاجم تاع فريق هال سيتي يعني قام بحراسة لاعب من اليونايتد وعبطوا حتى ومنعوا حتى من الوصول للكرة اللي تسجل فيها الهدف الثالث لفريق هال سيتي.
2: متفق عليها
16: ضايع اللعب يا زلمة.
2: لا مع انه يعني على فكره ماجواير كانت احسن لعبه له، من احسن لعبات له في مانشستر هذه المباراه،
16: صحيح، ولكن يعني ملفت للنظر بدل ما يحرص المهاجم كبش لعيبه ومنعه حتى من انه يصل، فكر انه هو المهاجم تاع السيتي كانه عنده عمى الوان على ما
2: بلكي مراهن على اللعبه
16: وبالنسبه للاعب المغربي ايوب بوعدي، هذا يعني هو لاعب كره قدم رائع جدا، ولكن يعني يرقب بأينشتاين. هذا الولد عمره 17 سنة، بيقولوا لك نابغة في الرياضيات، نابغة يعني إشي غريب جدا جدا، قديش مستوى عالي جدا، يعني بيخلص التمرين برجع على الرياضيات، بيجي يدرس الرياضيات، يعني عنده متفوق بشكل ملفت للنظر من ناحية تحصيل تعليمي بالفعل، كل احترام له. وفي النهاية عندي كمان كثير، ولكن في النهاية في عداء جزائري اسمه عبد القادر بن قلة، قديش عمره يا جماعة؟ عمره 92 سنة، شارك في بطولة الماسترز لألعاب القوى في في في كوريا الجنوبية، وسجل طبعا رقم مش قياسي، سجل يعني شارك واجتاز 100 متر لفئة الام 90، يعني فوق 90 سنة هذولا، في 18 ثانية و 99 جزء من الثانية، تقريبا 19 ثانية. أنا ما بعرف إذا إحنا نقدر نقطع 100 متر بعشرين
2: أكيد بسبقنا إحنا كلنا مع بعض
16: بالفعل، يعني عمره 92 سنة وبعده يعني في فيديو في صور له
2: كل احترام،
16: غريب يعني، كل احترام لعبد القادر.
1: ناخذ احمد وهب لفتت النظر.
17: لفتت النظر محمد، انا هذا الاسبوع شوي بدي هيك، انا شاهدت الفيلم تبع ميكي بيركوفيتش.
1: وانا شاهدته طبعا،
17: والله ما شاهدت
1: معني فراسكين
17: يعني شاهدت كيف ممكن لاعب اللي في حياته ما دخنش، لاعب في حياته ما شربش، لاعب اللي كل يوم كان هو طالب برودي يمشي 10 كيلومتر 8 كيلومتر، هاي اكل صحي، وفجأة مرض قبل سنتين صابوا ديمنسيا، هاي بتعرف هاي بتقتل الخلايا في الراس،
18: وديمنسيا عند
17: ديمنسيا يعني صار عنده مرض اللي هذا اللاعب فجأة بطل يعرف حتى اولاده، يعد حسب رأينا بدافع نحن بتابعنا بفكر إنه من أفضل لاعب كرة سلة في إسرائيل حتى الآن.
16: ربينا على بيركوفيتش يعني.
17: ولذلك كثير تأثرت من هذا المنظر من هذا الفيلم. قديش هذا اللاعب قديش كان محترم قديش فيش ولا أي مناسبة في تل أبيب وين ما كان يكون يدعوه ما كانش يروح لأولاد لأطفال لأعياد ميلاد فقديش كان وفي نهاية الأمر
2: وين
17: بيوصل
2: أسطورة كرة السلة للإسرائيل. أحد الأطباء بيسمعوا بعت لي بيقول هو معترف هذا مرض اسمه مرض الخرف الخرف أو السيطان
19: بالعربي الخرف. صحيح
17: طبيعي. لفت نظري اللفت اللي أنا محمد اسمع في هناك كم لاعب اللي احنا بينا عليهم وعشنا معهم ولكن بتقولك تحت النجوم الأرسنال قديش كان سريع هذا اللاعب. هذا اللاعب صار كاتب 4 كتب للأولاد قصص للأولاد 4 كتب اللي انتشرت اليوم في إنجلترا فمش بس كرة قدم إلا هذا اللاعب قد كتب 4 كتب وقصص للأولاد. بيتر تشيخ الكل بذركوا تشيلسي الأرسنال يوم حارس مرمى التزلج على الثلج أحد أفضل الحراس في هاي البطولة. والإشي الثاني عنده كمان بيحب يدق على الطبل كثير. زلاتان إبراهيموفيتش تاكواندو بيحب كثير التاكواندو لأنه هذا كان له لاعب كيف بدش بعد بقى مشواره. ماريو بالوتيلي على البيانو بدق بيانو كثير. وليس فرديناند توتنهام لاعب توتنهام بحب يقود طيارة تعلم راعم الرخصة الطيارة وبيقود طيارة. وجابرييل باتيستوتا الأرجنتيني الكل بذكره هوايته ركوب الخيل
1: عظيم
17: هوايته ركوب الخيل.
1: هذا منتخب رائع جدا
2: جمعها كلها
1: حلو جودات.
2: لفت نظري أولا يا جماعة سيرينا ويليامز 44 سنة جوزها شريك في مصنع دواء اللي بيزيد نشاط الرياضي وقررت أنها ترجع تشارك في بطولة أمريكا المفتوحة ولكن طبعا مش الفردي للسيدات لأنه 44 سنة كبير بالعمر فقررت تشارك الكراز الإسباني 23 سنة في الزوجي المشترك برضو علشان تحاول تعمل نوع من التنشيط لموضوع الدواء اللي الزوجة بتعمل معاه يعني إن شاء الله نتأمل لها النجاح. وشيء ثاني دورة الألعاب البحر المتوسط افتتحت في مدينة في إيطاليا اسمها تارانتو وحضر هناك رئيس الدولي ورئيس الوزراء هذا الملعب بيسح تقريبا 16500 متفرج ملعب حديث وما شاء الله عليه ولكن هذا الملعب مين بيلعب عليه بيلعب عليه فريق لافورنا من الدرجة الخامسة في الدوري الإيطالي فشوف الرئيس ورئيس الوزراء في ملعب من الشكل فريق من الدرجة الخامسة ولكن نستضيف دورة ألعاب البحر المتوسط.
1: باسل زريك
20: يعني اللفت الأولى سمعته عن النادي الأزهري صباح باكو اللي أقصى عفوا 7 قبل عدة أيام في دوري الأبطال تأسس فقط عام 2017 جماعة يعني قبل أقل من 10 سنين ليصبح صباح باكو أصغر نادي سنا يتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعمر 9 سنوات فقط. لفتت نظر ثاني فريق هابوئيل كفر مصر للدرجة الثالثة
1: هي مسجلها قدامي براو عليك
20: سجل 17 هدف بداية هذا الأسبوع في شباك بتار كريات آتا ضمن الجولة الأولى من مباريات الكأس يعني ثمان أهداف كان في الشوط الأول لعبي كان
16: من بتار كريات آتا من بيت المسلمة
1: المدرب هشام ضراوشي الكسلاوي هو مدرب أيوة. كفر مصر طيب
20: هاي لعبي كانت في ملعب تدريبات في
1: الجزيرة
20: فلقت نظري
21: الآن في مكان إكس 2 تكهنات
1: بشكل سريع وبلا تردد مكابي تل أبيب لوغانو أحمد
20: قبل نتائج الأسبوع الماضي
1: نتائج بسرعة
20: نعم أحمد وعب 4 من 12
1: سقوط
20: 6 من 12 2 ساقطين أنا ومحاسن ناصر كل واحد منا جاب 7 من 12
1: نجاح جيد نجاح جيد سريع مكابي تل أبيب لوغانو حتى نلحق
20: مكابي تل أبيب
1: 2
2: لا
1: صلحت لكم اياها
2: اقلبها
1: ما انا صلحتك قلت لكم مكابي تل ابيب لوغانو 1 جوده
2: مكابي تل ابيب لوغانو اكس
1: باسل
20: 1
1: محاسن
16: 1 اكس
1: بوينت تل ابيب اتلانتا احمد وهاب
17: اتلانتا
1: 2 جوده
2: اكس 2
1: باسل
16: 2 لحالها
1: محاسن
16: للأسف 2 لحالها
1: تنين أسرع برشلونة أتلتيك بالباو مع هدف 1 جودة
2: 1
1: باسل
16: 1
1: محاسن
4: واحد
1: مكابي من الفحم 90 دقيقة كاس دولي مع باكا الغربية أحمد وهب أبو عيل باكا إكس جودة
2: برضو إكس
1: إكس باسل
20: كمان إكس
1: كمان إكس محاسن
4: اثنين
1: توتنهام من نيوكاسل أحمد وهب
20: واحد
1: إكس جودة
2: برضو واحد إكس
1: واحد إكس باسل
20: وكمان أنا واحد
1: إكس واحد إكس محاسن
4: واحد
1: سخنين مكاب بتح تقفى أحمد
20: رايح مع سخنين واحد
1: جودة
2: واحد
1: باسل
20: إكس
1: محاسن
4: دائما بيغلبوا مكابي
1: طيب ريال مدريد
4: واحد اثنين
1: على السريع ريال مدريد ملكة مع هدفين
20: واحد
1: أحمد وهب جودة
2: واحد
1: باسل
20: واحد
1: إكس محاسن
4: بسطو واحد
1: مكابي يافا مع الإخاء الناصر أحمد وهب
20: رايح مع الإخاء اثنين
1: جودة
2: إكس
1: لحاله باسل
20: أنا كمان إكس
1: محاسن
4: أنا رايح
1: واحد مع يافا أبوير ريشو لوتسيون كفر قاسم أحمد وهب
20: واحد
1: بجودة
2: إكس
1: باسل
20: واحد
1: إكس محاسن
4: واحد
1: لحاله الريني أشدود أحمد وهب
20: إكس اثنين
1: عجودة
2: واحد
1: باسل
20: إكس
1: محاسن
4: واحد اثنين
1: مكابي تل أبيب مكابي حيفا أحمد وهب
20: واحد إكس
1: جودة
2: إكس
1: لحاله باسل
20: إكس
1: لحاله محاسن
4: واحد
1: أستون فيلا الأرسنال أحمد وهب
20: الأرسنال
1: اثنين جودة
2: إكس اثنين
1: باسل
20: اثنين لحالها
1: محاسن
4: وأنا اثنين لحالها
1: كمان أنت اثنين لحالها في حدا نقص شغلة بده يضيفها معنا دقيقة
20: معنا بدي احكي الشغلة على حبة التفاح تقاش بعيدة من الشجرة محمد عن ليور بيركوفيتش ابن بيركوفيتش كثير الحكي فهذا كان هذا الأسبوع سمعت في بوسكتس أنا في مقابلة معه قديش تهجم على مكابي حيفا وعلى الإدارة وتهجم على المدرب كيف بحطوا الكورة هذا قال كيف ممكن أنت بتعطوش لاعب محلي كيف ممكن أنت بتعطوش لاعبين اللي هني أساسيين في الفريق هذا مصروش سنتين في الفريق وليش بتعطوش عمر جلازر وعلي محمد أو لاعبين اللي هين مثلا غيبوا في الفريق سنوات وكان رد مكابي حيفا إله كثير قاسي فكيف ممكن إنسان عن زي يعني فكيف ممكن شو بدخلك في هاي الأشياء شو لك أنت في هاي الأشياء مهما كانوا مين مكان كابتن مش مهم مين مكان في عندك الكابتن الأول الثاني الثالث لازم هو الكابتن الثاني في الفريق حسب رأيي يعني هذا يعني كيف أبوه طبعا نمرة 2
2: وبداية جيدة لعنان خلايلي في كريستال بالاس
4: طابة تعطي مارادونا بال86 انبعت $3,400,000
2: صحيح
1: يا سلام يا سلام للي تابع بكرة السلة النهائي كان الحكمي والرياض في الرياضي في لبنان الرياضي اللي فاز لاعب الحكمي 50 سنة عمره دخل جينيس وعمل ثلاثية بنفس المباراة
4: زي عبد القادر بس 92 سنة
2: كل الاحترام
20: محمد حكينا على بلوزة مايكل جوردن في 15/29/9 تبدأ في $10 مليون حكينا عليها صارت 15 مليون
1: يا سلام إن شاء الله بسطوا شبيبي
2: الحمد لله
1: ونحن كذلك إلى اللقاء يطيق العافية غدا ملاعب وأهداف إن شاء الله بعد أخبار الساعة 3 نحن وإياكم غدا الجمعة أضيف بأنه بعد قليل بعد نشرة أخبار 5 زميلة غالية نطور كالدور في الاستوديو وجولة المساء أوسكار تريدلر جوستين محمد بريك راني رشيد أبو نمر ومحمد الشيخ خليل كنا معكم حتى نلتقي على خير ومحبة وتستعد زميلة غالية نطور كالدور إلى الاستوديو إلى اللقاء

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: نحييكم إلى عناوين الساعة. جيش الدفاع يستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرتين ناسفتين الليلة الماضية. نتنياهو وكاتس يوضحان أنه لم يتم إصدار أوامر بإعادة فتح معبر إيرز. تقرير يشير إلى أوجه قصور خطيرة في مدارس القرى غير المعترف بها في النقب وأجواء غائمة جزئية الليلة.
5: راديو مكان الأخبار.
4: الخامسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. شن جيش الدفاع بعد ظهر اليوم هجمات ضد أهداف لحزب الله في منطقة النبطي بالجنوب اللبناني. وقال المتحدث العسكري إنها طالت بنى تحتية إرهابية للحزب ومستودعات للوسائل القتالية. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية إيال عليمة بأن ذلك جاء ردا على إطلاق مسيرتين ناسفتين صوب القوات في تلة علي الطاهر الليلة الفائتة دون إصابات. وذكرت وسائل أعلام لبنانية أن عدة مناطق بينها رشاف تعرضت لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي، مما أسفر عن مقتل شابة. أوضح رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع كاتس أنه لم يتم الإعاز بإعادة فتح معبر إيرز لإدخال البضائع إلى قطاع غزة. وورد في بيان مشترك أن سياسة إسرائيل لم تتغير وتتمثل في عدم البدء بالإعمار قبل نزع سلاح حماس وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح. وقد وفانا بالبيان مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. وصرح الوزير كاتس قبل قليل أن إطلاق البالونات والطائرات الورقية من غزة سيقابل برد قاس. يستدل من تقرير صادر عن جمعية حقوق المواطن أن هناك أوجه قصور خطيرة تتعلق بالسلامة والأمان في مدارس القرى غير المعترف بها في النقب. وتبين بعد فحص أجري في 11 مدرسة أن مياه الصرف الصحي تتدفق فيها، كما أن المراحيض بدون أبواب وأسلاك الكهرباء مكشوفة، فيما رصدت أسقف آيلة للسقوط. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن 7200 تلميذ يتعلمون في هذه المدارس. قدمت إلى محكمة الصلح في الناصرة لوائح اتهام بحق 4 من أفراد الشرطة تنسب لهم الاعتداء بالضرب المبرح على 3 شبان في قرية المشهد بداعي أنهم قاموا بشتمهم، وذلك قبل أكثر من عامين. ووجهت إلى أفراد الشرطة تهمة الاعتداء في ظروف مشددة.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 6.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
6: الآن وفي كل مكان.
7: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. 4 دقائق تقريبا بعد 5 ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم في الطاقم اليوم رانيا رشيد، أبو نمر، إيلان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: أنباء عن شن سلاح الجو غارات في جنوب لبنان، ورئيس الأركان يعز بزيادة حجم القوات العاملة في مناطق الضفة الغربية قبيل فترة الأعياد. رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوضحان أنه لا تغيير في سياسة إسرائيل في قطاع غزة، وأنه لم تصدر أوامر بفتح معبر إيرز لنقل البضائع. أيام معدودة على افتتاح العام الدراسي، ولا تزال عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية في النقب تعاني من عدم ارتباطها بشبكة الكهرباء. أقل من أسبوع على تقديم قوائم المرشحين للكنيست، وترقب في الحلبة الحزبية من تحالفات بين الأحزاب. 1000 شخص وأكثر بين قتيل ومفقود إثر الفيضانات الفجائية العارمة في نيبال، وعندنا سلطة الإطفاء والإنقاذ تكمل استعداداتها لموجة الأمطار المتوقعة ليلة السبت الأحد. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل بالتطورات الأمنية: مقتل مواطنة لبنانية بعد ظهر اليوم وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية في منطقة النبطية، والمتحدث العسكري يقول إن هذه الغارات جاءت ردا على قيام حزب الله بإطلاق مسيرتين في مرتفعات علي الطاهر دون وقوع إصابات. ورئيس هيئة الأركان يصدر تعليماته بحشد قوات إضافية في مناطق الضفة الغربية عشية حلول الأعياد اليهودية. وعلى ضوء التصعيد المستمر ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
8: نور غالية، بعد ظهر اليوم أعلن المتحدث العسكري عن قصف إسرائيلي في مرتفعات النبطية، وجاء في البيان أن مقاتلات إسرائيلية قامت باستهداف مخازن للأسلحة تعود لمنظمة حزب الله، وأن هذا القصف جاء ردا على قيام حزب الله الليلة الماضية بإطلاق مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في مرتفعات علي الطاهرة في جنوب لبنان. التقارير اللبنانية كما ذكرت أفادت أن مواطنة لبنانية قتلت من جراء هذا القصف، كما أصيب آخرون بجروح، وذلك في عدة بلدات كما أفادت هذه التقارير. وفقا لهذه الأنباء فإن مقاتلات ومسيرات إسرائيلية قامت بقصف بلدة النبطية الفوقة وكفر رمان وعرب سليمة كما ذكر. قبل ذلك أعلن المتحدث العسكري أن عناصر حزب الله أطلقت مسيرتين باتجاه القوات في مرتفعات علي الطاهر، وتم إسقاط إحدى المسيرتين، أما الثانية فقد اختفت بعد انقطاع الاتصال ولم تسجل أي إصابات في صفوف القوات. نشير إلى أن منطقة علي الطاهر حيث لا يزال عشرات من عناصر حزب الله محاصرين في الأنفاق والمواقع تحت الأرضية، تشكل مصدرا للتوتر والتصعيد في مناطق الجنوب اللبناني. غالية،
7: نعم، هذا طبعا في منطقة الجنوب اللبناني. وإذا ما انتقلنا إلى المناطق في الضفة الغربية، هنالك تعليمات وإصدار توجيهات من قبل رئيس هيئة الأركان خلال جلسة تقييم أجراها اليوم.
8: نعم، والتصعيد والتوتر أيضا يسود الأوضاع في مناطق الضفة الغربية خلال جلسة عقدها رئيس هيئة الأركان صباح اليوم بحضور أعضاء القيادة العسكرية العليا، وذلك لتقييم الأوضاع العسكرية والأمنية في الجبهات المختلفة. أصدر في ختام هذه الجلسة رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير تعليماته بتعزيز القوات في مناطق الضفة الغربية وإرسال قوات إضافية إلى هذه المنطقة بعد تعزيز القوات في الأسابيع الأخيرة في مناطق الضفة الغربية، كذلك الإعلان عن حالة التأهب، وذلك عشية حلول الأعياد اليهودية بعد أسبوعين تقريبا، وفي ظل التصعيد المستمر في مناطق الضفة الغربية. ربما نشير بهذا الصدد إلى نبأ نشرته القناة الثانية الليلة الماضية حول طلب القيادة العسكرية أو دعوة إلى المستوى السياسي بعدم دعم الجهات اليمينية المتطرفة في مناطق الضفة الغربية، علما بأن هذا الدعم يساهم في تصعيد الأوضاع الأمنية. وهذا النبأ الذي تم نشره نستطيع الافتراض من الأروقة العسكرية يثير علامات الاستفهام، مع الأخذ برابط الاعتبار أن قوات الجيش في مناطق الضفة الغربية ترافق وتؤيد وتدعم الجهات المتطرفة وميليشيات المستوطنين وتساعدها في الاستيلاء على أراضي فلسطينية. ومن هذه الناحية فإن القيادة العسكرية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث في مناطق الضفة الغربية، ليس أقل من المستوى السياسي.
7: وبكلمة باختصار في كل ما يتعلق بسياسة التصفية في قطاع غزة، هي مستمرة، واليوم أعلن الجيش عن تصفية قائد آخر في حماس.
8: نعم، ربما اللافت فيما يتعلق بهذا الموضوع تصفية من يعتبر الحارس الشخصي ليحيى السنوار أبو شحمة، الذي تم تصفيته يوم في مستهل هذا الأسبوع في منطقة خان يونس فقط لكونه حارسا لسنوار. ولكن هذه العمليات تتواصل بعد أن أوقفت إسرائيل عمليات التصفية قبل حوالي أسبوعين بعزو وتحت ضغوطات أمريكية، فإنها عادت لاستئناف هذه العمليات في أنحاء القطاع.
7: شكرا لك الزميل إيال عليمة، شكرا لك. ونحن الآن إلى الشؤون السياسية. ديوان رئيس الوزراء ينفي الأنباء بشأن قناة اتصال سرية أقامها بنيامين نتنياهو خلال عملية الجرف الصامد على عام 2014، وذلك بموازاة قناة الاتصال الرسمية التي أجريت لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير لك شمعون.
9: مساء النور لكم جميعا غالية.
7: ولكن ربما نبدأ شمعون من الأنباء التي ترد ومن الإيضاحات، دعنا نقول، من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع قبل قليل أنه لا تغيير في كل ما يتعلق بالتعليمات بفتح معبر إيرز أمام نقل البضائع. شمعون.
9: بالفعل غالية، تعقيبا على نبأ نشرته اليوم القناة الثانية عشرة، جاء فيه بأن هناك استعدادات في المستوى العسكري لإعادة فتح معبر إيرز لإدخال البضائع. جاءنا من ديوان رئيس وزراء بأنه ليست هناك تعليمات من هذا القبيل. سياسة إسرائيل كما جاء في الخبر في النبأ من ديوان رئيس وزراء، سياسة إسرائيل في غزة واضحة تمام الوضوح، لم تتغير. إسرائيل لن تقوم بأي أعمال إعمار وإعادة ترميم القطاع قبل التفكيك الكامل لحركة حماس الإرهابية من سلاحها وقبل نزع قطاع غزة كليا من السلاح. نحن نذكر بأن إسرائيل تعارض القيام بأي خطوة ليست انسحابات أو السماح لقوات الاستقرار الدولية بدخول قطاع غزة قبل، وتعارض بشدة كل هذه الخطوات قبل تفكيك حركة حماس من السلاح. بهذا الصدد نشير إلى أن وزير الدفاع إسرائيل كات أكد قبل قليل بأن المهلة التي منحت إسرائيل حماس لمدة عدة أيام، كما يبدو 3 أيام، هذه المهلة قد انتهت، وإذا تم إطلاق الطائرات الورقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية سيعتبر ذلك عملية إرهابية وإذا كانت هناك طائرات من هذا القبيل سيلقي الأمر ردا عسكريا صارما ضد المسؤولين والمنفذين والمخططين. إسرائيل ستعمل بكل الوسائل المتاحة أمامها وبشدة على، وذلك بما في ذلك أيضا غالية انتبهي، إخلاء السكان الفلسطينيين من المنطقة التي ستطلق منها هذه الطائرات الورقية. يقول إسرائيل كات إن إسرائيل لن تسمح لحماس بمواصلة التهديدات على أمن إسرائيل، الأمن السكان في الجنوب، كما حدث قبل 7 أكتوبر، وذلك ومن سيقوم بذلك سيدفع ثمنا باهظا. علينا نرى هل بالفعل ستقوم حماس بذلك، وهل سيكون هناك رد إسرائيلي صارم كما يتوعد بذلك نتنياهو ووزير الدفاع كما قلنا. وكما تفضلت في البداية
7: طبعا بشأن الأنباء عن نفي ديوان رئيس الوزراء طبعا كل ما يتعلق بوجود قناة اتصال سرية ما بين نتنياهو وحماس، ما نشير طبعا من أنباء.
9: نعم، كان اليوم تقرير صحفي نشر ذكر بأن رئيس وزراء نتنياهو أجرى قناة اتصال سرية ومفاوضات مباشرة مع حركة حماس، وذلك خلال عملية الجرف الصامد عام 2014، وذلك بموازاة المفاوضات الرسمية التي أجرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في القاهرة بوساطة مصرية. بموجب هذا التقرير تم تكليف رجل الأعمال شلومي فوغل المقرب من نتنياهو بإجراء اتصالات هاتفية مباشرة مع غازي حمد من حماس دون وساطة مصرية أو قطرية، بموازاة هذا التحاور المباشر السري بين حماس وبين حماس وإسرائيل كما يقول التقرير. نتنياهو أرسل بموازاة ذلك وفدا أمنيا إلى القاهرة للتفاوض مع حماس بشأن وقف إطلاق النار. هذا الوفد كان يضم مسؤولين إسرائيليين كبار من المستوى العسكري والاستخباراتي، بمن فيهم رئيس الشبكة نذاك يورام كوين، رئيس الأركان بيني غانتس وغيرهم. هذا الوفد الأخير لم يكن على علم بوجود القناة السرية.

0: استراليا نحن على وشك الانتخابات 61 يوما شهرين ويوم واحد بيننا وبين الانتخابات وكل هذه الأمور تستغل لأغراض انتخابية ليس إلا.
1: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا لك.
0: شكرا لك
1: شمعون. ونحن الآن إلى الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي.
2: الآن في مكان تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: وأيام إذن على افتتاح العام الدراسي، نريد أن نسلط الضوء اليوم على فئة الطلاب ذوي التحديات. تنضم إلينا إناس حاج يحيى، مدعية لوائية في مفوضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل. مساء الخير لك إناس.
3: سنوز غالية وجميع المستمعين.
1: يعني الجميع منشغل في التحضيرات للعام الدراسي بلا أدنى شك، أيضا الأشخاص ذوي التحديات لديهم تحضيرات، ولدى المدارس ولدى الأهل أيضا تحضيرات. أولا بكلمة أو كلمتين إناس عن المفوضية لمن لا يعرف ما هي المفوضية.
3: مفوضية مساواة الحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي وحدة في وزارة العدل، وظيفتها هي إنه كل شخص عنده إعاقة يقدر يشارك في المجتمع ويحصل على الخدمات والمعلومات بشكل متساوي. كمان المفوضية بتقدم معلومات وإرشادات عن الحقوق، وبنعمل على تعزيز إمكانية الوصول اللي هي الإتاحة وتطبيق القانون.
1: نعم، في كل ما يتعلق بالإتاحة وتطبيق القانون. وإذا ما تحدثنا عن افتتاح العام الدراسي، يعني أي الحالات يمكن، في أي الحالات يمكن التوجه إليكم إناس؟
3: حسب القانون كل شخص، كل طالب عنده إعاقة أو محدودية له الحق يتعلم بالمدرسة بشكل متساوي، وإنه يشارك بكل الفعاليات زي باقي الطلاب. في حالة إنه الطالب بحاجة لملائمات بسبب إعاقته، المدرسة والجهاز المسؤول لازم يفحص احتياجاته ويحصل له الملائمات المناسبة. إذا أنا عندي أهل، أنا عندي ابن أو بنت اللي عنده احتياجات خاصة، المفروض أنا أتوجه للمدرسة وأطلب منهم الملائمات المناسبة لابني، والمدرسة المفروض تتوجه للسلطة المحلية أو البلدية وتطلب منهم توفير هاي الخدمات. في حالة إنه البلدية أو المدرسة تقاعسوا في توفير هاي الخدمات، بنفع يتوجهوا إلنا ويستشيرونا الأهالي وإحنا بنقدم المساعدة. مهم على الآخر إنه نحكي شو أنواع الملائمات. الملائمات هي الملائمات الكلاسيكية زي المصعد، زي الرمبة اللي هي المنحدر، الحمام المهيأ، الأثاث المناسب. بس في كمان ملان أمثلة لملائمات اللي الأهل بنفع يطلبوها من المدرسة أو من السلطة المحلية. مثلا طالب عنده صعوبة بالكتابة أو بالتواصل عشان بسبب إعاقته، يمكن أنه يكون من حقه نحصل على تابلت أو جهاز تكنولوجي مساعد. طالب عنده إعاقة بالسمع مثلا، بحاجة لملائمات صوتية بالصف، مثلا سقف إيكوستي أو جهاز يساعده على السمع. طالب عنده إعاقة بالنظر، يمكن يحتاج إضاءة مناسبة، علامات واضحة، تضليل بالساحة. ملان
1: في عندكم كثير توجهات
3: على أهل يطلبوها.
1: في كثير توجهات بهذا الشأن، شأن
3: في
1: الطلاب.
3: في توجهات بس للأسف من الوسط العربي، التوجهات اللي توصلنا أقل من التوجهات اللي بالوسط اليهودي، بجوز بسبب قلة وعي أو قلة
1: مش لأنه الوضع منيح، يعني
3: في جهات مختصة بنفع تساعد.
1: طبعا مهم جدا، وإحنا كمان هدفنا من هذا المقابل هي التوعية لهذا الموضوع. وإحنا بنحكي على ملائمات للطلاب، ولكن الملائمات حسب القانون لا تقتصر بس على الطلاب.
3: أكيد أكيد الملائمات كمان للأهالي، الأب أو الأم اللي عندهم ابن أو بنت مع احتياجات خاصة لا ينقص شيئا عن الأهالي العاديين. إذا أنا عندي ابن أو بنت مع احتياجات خاصة، في اجتماع للأهالي، في حفل التخريج، في بدي أجي أحكي مع حدا من المعلمين، المفروض إنه تكون للقدرة إني أحصل على إني أشارك في هاي الفعالية زي أب أو أم ثانيين. عشان هيك الملائمات حسب القانون لازم تكون كمان للأهالي. فإذا المدرسة بدها تعمل اجتماع أو حفل التخريج أو أبو أو أم اللي بدهم مثلا جهاز سمع بحفلة معينة، المفروض الأهل يطلبوا هاي الملائمات قبل الاحتفال، والمفروض أنه المدرسة أو البلدية أنهم يقدموا لهم إياها.
1: مهم جدا كمان يكون الوعي هذا أنه عندهم الحق أنه يطلبوا مثل هيك خدمات.
3: أكيد، ولازم يطلبوا بالوقت. إذا عندكم أولاد اللي بدهم ملائمات، المفروض تتوجهوا بسرعة قبل بداية السنة. وإذا توجهتوا ولاحظتوا أنه في تقاعس أو تأخير، إحنا موجودين كمان نعطي استشارة، وكمان في الحالات المناسبة كان عندنا عدة حالات اللي قدمنا دعاوي قضائية ضد جهات اللي

0: اللي كانت متقاعسة، أكيد مش هي هدفنا، بس بالحالات المناسبة كمان إحنا نترددش في إنه نقدم دعوة قضائية.
1: طبعا. وكيف ممكن التوجه لإلكم؟
0: في عنا قسم توجهات الجمهور نجم 6763، أي استفسار سؤال شكوى بموضوع الإتاحة أو الحقوق بنفع يتوجهوا إلنا بالعربي بالعبري بالفاكس بالميل بالتلفون. ومهم كمان إنه إذا في استشارة أو حدا بدوش يحكي منه بنفع يتوجه بشكل بدون ما يذكر اسمه، وإحنا بنحافظ على الخصوصية ومنكمش بأي خطوة بدون موافقة المتوجه. يعني لنفرض أنا أبو أو أم بدي أسأل عن حقوق ابني وبديش أتشكى أو بديش إنه إحنا نتوجه لحدا، إحنا بنحترم الطلب تبعهم.
1: ومهم جدا طبعا الحصول على كل ما يتعلق بالحقوق للأشخاص ذوي التحديات والطلاب
0: أكيد
1: ذوي
0: أكيد
1: التحديات، بالأخص مع افتتاح العام الدراسي. توجه لكم كما ذكرتي ما بعد التوجه للمدرسة وما بعد التوجه إلى السلطات المحلية. نشكر
0: وكمان في مرحلة الاستشارة بنفع يتوجهوا لنا ويعرفوا شو لازم يعملوا.
1: نشكرك جزيل الشكر إناس حاج يحيى، مدعية لوائية في مفوضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا على هاي التوضيحات. شكرا.
0: شكرا.
1: ونبقى مع الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي في الوقت الذي تستعد فيه المدن والبلدات في البلاد لافتتاح العام الدراسي الجديد. لا تزال عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية في النقب تعاني من عدم ارتباطها بشبكة الكهرباء وتعتمد بدلا من ذلك على مولدات الكهرباء لتوفير التيار. وفي هذا السياق أطلقت جمعية سيكوي أفق قبل أيام حملة للضغط على الحكومة والجهات المسؤولة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة وربط المدارس بشبكة الكهرباء. مراسلنا أحمد أبو سويس والتفاصيل.
2: هذا العمود الرئيسي لشبكة الكهرباء لا يبعد عن هذه المدرسة في قرية رخمة المحاذية لبلدة يروخم جنوبي البلاد سوى أمتار قليلة، ومع ذلك ما زالت المدرسة تفتقر إلى الربط بشبكة الكهرباء لتبقى المدرسة تعتمد على مولد كهرباء كحل مؤقت من أجل توفير التيار الكهربائي للطلاب والهيئة التدريسية. وليس بعيدا عن قرية رخمة تتكرر المعاناة ذاتها في قرية وادي النام، حيث توجد ثلاث مدارس يتعلم فيها نحو 2500 طالب. ورغم قرب هذه المدارس من شركة الكهرباء فإنها لا تزال تفتقر إلى الكهرباء، ما يتركها أمام حل وحيد وضع مولدات كهربائية لتوفير التيار الكهربائي فيها. والحديث لمصطفى الخميس رئيس لجنة الآباء في مدرسة رخمة وإبراهيم القريبي من لجنة الآباء في وادي النام.
3: وصلوا العمود 10 متر عن الشاعر ورئيس البلدية وقف التابع لأنه ما في إشوريم. احنا بنطالب انهم يربطونا يوصلونا العمود الكهرباء من الكهرباء للمدرسة، وإذا لا أن حل أحسن يركبوا نطاقة شمسية.
4: أقل من كيلو متر شركة الكهرباء موجودة حد المدرسة، يعني مش إشي بعيد، هذا إشي خلال شهر تقدر الدولة تكمله. يعني أقل ما فيها ألواح شمسية، كمان إذا ما بدهم يخبروا قطري بيقدروا يخبروا ألواح شمسية.
2: ويتبين بأن في النقب عدد كبير من المدارس التي لا تزال غير مرتبطة بشبكة الكهرباء وتضطر إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية، الأمر الذي يزيد من معاناة الطلاب والهيئات التدريسية ويكبد المدارس والجهات المسؤولة تكاليف باهظة لتشغيلها وصيانتها، ناهيك عن الإزعاج الكبير الذي تسببه هذه المولدات بسبب أصواتها المرتفعة والمستمرة. وكانت جمعية سيكوي أفق قد أطلقت قبل فترة قصيرة حملة طالبت من خلالها بوقف استخدام هذه المولدات الكهربائية في المدارس في الجنوب واستبدالها بألواح للطاقة الشمسية أو ربط المدارس بشبكة الكهرباء، وذلك قبل افتتاح العام الدراسي الجديد، على أمل أن تستجيب الجهات المسؤولة لهذه المطالب وتعمل على تغيير هذا الواقع. والحديث لمعيقل الهواش لنائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
5: هذه الإدارة إدارة سيئة، إدارة وزارة التربية والتعليم خاصة في القرى غير المعترف بها، أطفالا يدفعون ثمنا باهظا، الأطفال والمعلمات والمفتشة كلهم يدفعون ثمنا باهظا بسبب الأوضاع المأساوية الموجودة في كل قرية وقرية.
2: وبينما يستعد الطلاب للعودة إلى مقاعد الدراسة تبقى مشكلة المولدات الكهربائية قائمة في عدد من المدارس وسط مطالبات بإيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلة، التي يأمل الأهالي أن تنتهي في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن أبنائهم من الدراسة في بيئة هادئة وصحية بعيدا عن ضجيج المولدات ودخانها.

0: ومن افتتاح العام الدراسي عندنا نحن في نقلة حادة إلى نيبال، حيث ما زال 1000 شخص فأكثر بين قتيل ومفقود إثر الفيضانات الفجائية العارمة على حدودها مع تيبت الصينية. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
1: أهلا غالي بك وجميع المستمعين.
0: صعوبات جمة في مساء الإنقاذ والأخطر تحذيرات من كارثة جديدة شمعون.
1: صحيح غالية، مع التذكير بأن هذه المنطقة الجبلية تعيش أوج فترة العواصف الموسمية، عمل واحد من جملة عوامل تزيد من الصعاب أمام فرق الإنقاذ طبعا التي أوفدتها حكومة نيبال إلى المنطقة المنكوبة الشمالية على الحدود مع الصين. وفقا لآخر حصيلة دموية، قتل 356 شخصا في هذا الفيضان المدمر لنهري بنت كوشي وتريلوشي. أكثر من 800 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، منهم عشرات المتجولين الأجانب وبضمنهم إسرائيليين واحد. الصور غالية الصادمة، يجب القول، ومقاطع الفيديو الصادرة من منطقة الحادث لا تبقي مجالا للخيال. ووحش الفيضان المبرد إذا أردت جرف أطنان الصخور والطمي والطين، حيث ابتلع عمليا قرى وبلدات بأكملها. عران ماجين صاحب شركة إنقاذ خاصة في البلاد يصف جانبا من المشهد الأليم قائلا إن السلطات النيبالية تسمح في هذه المرحلة فقط للجيش بالمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ نظرا لخطورة الموقف. دعينا نستمع. فوضى عارمة تختلط فيها الفيضانات مع الانهيارات الطينية، ما يجعل هذه المنطقة الأصعب على الإطلاق من حيث جهود الإنقاذ، حتى هي يقول هي أصعب من هزات أرضية وغيرها من الكوارث. قرى بأكملها يبقى الوحل يغطيها، والأعداد المقدمة رسميا يضيف بالنسبة للضحايا خيالية للأسف، إذ أنها قليلة جدا. نأمل، يختم عران قوله، في أن تبقى هذه الأعداد المعلنة رسميا في هذه المرحلة. سبب الفيضان المباغت غالية يعود حسب تقييمات أولية إلى ذوبان ثم انهيار كتلة جليدية عملاقة في منطقة مرتفعة قرب التبت، الأمر الذي أسفر عن اندفاع المياه والحطام عبر مجرى النهر. غالية، هنا في البلاد يتوقعون طبعا زخات مطر غير اعتيادية نهاية هذا الأسبوع الجاري. الحجم بطبيعة الحال لا يضاهي طبعا كارثة نيبال التي تعيد للأسف إلى الواجهة مرة أخرى واقع التغيرات المناخية بتداعياتها الفتاكة. بلي،
0: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. ونحن نواصل من حيث أنهيت كل ما يتعلق بالتغييرات المناخية. ينضم إلينا الآن الدكتور عمر خطيب، محاضر في علوم الأرض. مساء الخير لك دكتور عمر.
2: مساء النور غالية.
0: يعني مشاهد مرعبة يمكن أن نقول من النيبال ومن جبال الهيمالايا. السؤال هو الاحتباس الحراري في نهاية المطاف، فعلا هذا هو السبب وراء كل هذه المشاهد؟
2: والله الأسباب متعددة ومركبة أكثر. يقال إنه السبب للانهيارات الوحل والصخور، انزلاق الصخور وكتل جليدية عملاقة وذوبانها أدت إلى ارتفاع منسوب المياه والفيضان. سببها ممكن يكون اهتزازات أرضية في هذه المنطقة. معروف لدينا أن جبال الهيمالايا هي الجبال تجعدات أو التواءات ألبية حديثة التكوين نسبيا، هي أحدث الالتواءات الجيولوجية التي حصلت على سطح الكرة الأرضية، وهذه الالتواءات الحديثة معرضة دائما للاهتزاز ولم تصل بعد إلى الثبات الإيزوستازي القاري الثابت. لذلك منطقة التجعدات الألبية على سطح الكرة الأرضية سواء كانت في أعماق البحار أو على اليابسة معرضة دائما للاهتزازات الأرضية. يقال أن هناك كانت هزة أرضية بمقياس 4.4، ليست كبيرة لكن هي كافية لأن تهتز القشرة وتنهار كتل جليدية عملاقة وصخور ووحل.
0: يعني ليس بفعل الذوبان، بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
2: بدون شك، بدون شك أنه يعني

0: احنا ما بننفي كل ما حصل على سطح الكرة الأرضية من ظاهرة النينوى وذوبان الجليد في القطب الشمالي، كل هذه الظاهرة تؤثر ولا تزال تؤثر وستؤثر أيضا على المنظومة المناخية على سطح الكرة الأرضية لسنوات قادمة.
1: طبعا يعني كل هذه الأمور لها تأثيرات، ولا هل أصلا في كل هذه المرحلة يمكن معرفة السبب الرئيسي يعني، وليس فقط سيناريوهات وتكهنات دكتور؟
0: ليس تكهنات، بل هذا واقع أيضا أنه ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع درجة مياه المحيطات درجة واحدة أو اثنتين خلال 10 سنين القادمة أو ما يحصل حاليا قد يؤدي إلى تغيرات حادة في المنظومة البيئية، وأساسها يعني النتيجة المباشرة ذوبان الكتل الجليدية في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهذا أيضا يؤدي كذلك ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات في منطقة خط الاستواء يؤدي إلى ظاهرة النينيو التي أيضا تؤثر على مناخ الكرة الأرضية.
1: طبعا على مناخ الكرة الأرضية، ونحن نعرف ذلك أيضا من القارة الأوروبية التي تعاني في الأشهر الأخيرة من درجات حرارة قصوى ويعني ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. وأريد أن أعود بك إلى منطقة النيبال، نحن نتحدث أيضا أن في هذه الفترة هي فترة عواصف موسمية.
0: نعم بدون شك أنه زد على ذلك أنه نحن في الفصل الصيف شهر آب، وطبعا الشهر القادم هذه المنطقة كل منطقة جنوب قارة آسيا وشرقها وجنوبها الشرقي كلها جميعها تتعرض إلى ظاهرة المونسون، الأمطار الغزيرة جدا التي تهطل على تلك المناطق، وكذلك تهطل على اليمن وعسير في جنوب غرب الجزيرة العربية، ولا ننسى أثيوبيا الحبشي اللي هي مصدر النيل الأزرق والنيل يفيض في فصل الصيف بسبب الأمطار كان يفيض، اليوم بفضش طبعا بسبب السدود، لما كان يفيض النيل فصل الصيف كان سببه الأمطار الموسمية الهائلة التي تهطل على هضبة الحبشة في فصل الصيف.
1: أريد أن أنتقل بك إلينا إلى هنا، هنالك توقعات نهاية الأسبوع من عاصفة وأمطار غزيرة، هي يعني ظاهرة طبيعية ممكن أن تكون أم يعني عادة إحنا بس كنا نسمع الأغنية معقولة تشتي بآب؟
0: معقول تشتي بدها تشتي في آب. المضبوط انه توقعات ليوم السبت بعد ساعات الظهر المساء والصباح الاحد ان تتعرض بلادنا من الشمال وحتى شمال النقب الى كميه امطار غزيره جدا، تصل التوقعات طبعا تصل الى 30 ملم، وهذه كميه هائله جدا.
1: احنا ولكن هذه ظاهره نادره ام انها يعني كانت في الماضي؟
0: لا نادرة، لما نقول 30 سنة 40 سنة هي نادرة، يعني مش تتكرر كل سنتين أو ثلاثة، ظاهرة نادرة بدون شك. وسببها طبعا أصلا أخت غالي بتسأليني ليه بسقطش مطر عندنا بالصيف، إحنا في بلادنا هون إحنا لأنه في الصيف نتعرض بلادنا طبعا في الأعالي إلى هضبة بارومترية مرتفعة بارومترية زي غطاء، وبلادنا يمنع بلادنا حامي بالصيف في تبخر شديد من البحار في رطوبة، لكن هذا الهواء الرطب لا يرتفع إلى الأعالي ولا يتعرض للانخفاض الأضيابات إلى درجة الحرارة، أي تبرد الكتل الهوائية وتتكاثف تتحول إلى أمطار. اليوم في هذه الأيام غدا وبعد غد الظاهرة المتوقعة أن تحصل هي وجود في الأعالي بالروم في الأعالي هواء بارد مع هواء يعني كتلة هوائية باردة مع درجات حرارة هواء مرتفعة في الطبقات السفلى يؤدي إلى عربول، يعني نوع من الخليط الهوائي قد يؤدي إلى عاصفة وسقوط كمية أمطار غزيرة جدا. التوقعات أن تحصل في يوم السبت ليلة السبت ليلة الأحد.
1: وسؤال أخير هيك دكتور عمر خطيب، عندما نتحدث عن كل هذه التغييرات إن كان عندنا وإن كان عالميا، بعد في شو نعمل؟
0: المضبوط، هاي دائما كنا في مقابلات معك ومع غيرك من الأخوات والإخوة في الراديو، العالم كلياته بيعرف إذا وقف الضرر اللاحق بالمنظومة البيئية المناخية على سطح الكرة الأرضية ممكن أنه يوقف الضرر، لكن الضرر مستمر، وخصوصا أنه كل سنة في مؤتمر مناخي والدول اللي أدت إلى تدمير المناخ والمنظومة المناخية على سطح الكرة الأرضية هي اللي بتعارض أنه يصير أي تغييرات وتقييدات على العوامل التي تؤدي إلى تدمير المناخ. يعني إحنا منخرب وإحنا منصيح، يعني شو بدي أقول لك،
1: مؤسف جدا طبعا. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات الدكتور عمر خطيب، مختص ومحاضر في علوم الأرض، شكرا لك دكتور.
0: شكرا إليك.
1: شكرا يعطيك ألف عافية. شكرا. ونواصل مع هذا الموضوع. كما ذكرنا عندنا متوقعة عاصفة نهاية الأسبوع، حيث أصدرت أيضا سلطة الإطفاء والإنقاذ تعليماتها لجميع الألوية برفع مستوى الاستعداد تحسبا للطقس المتوقع خلال ليلة السبت الأحد. ينضم إلينا الآن السيد كايد ظاهر، الناطق الرسمي للإعلام العربي لسلطة الإطفاء والإنقاذ. مساء الخير.
2: خليها مساء النور لكل المستمعين. هلا.
1: أكملتم الاستعدادات؟
2: نحن دائما على استعداد غالية،
1: على استعداد في هذه الفترة للحرائق وليس إلى فيضانات.
2: نعم، ولا شك بأنه دائما في مثل هذه الأوضاع يعني، وبالفعل وفقا لتعليم، ليس لتعليمات وإنما لكل ما يتعلق بالأرصاد الجوية والحديث عن بالفعل أحوال طقس ماطرة، ويمكن القول ماطرة جدا في نهاية الأسبوع كما حدث مع الصديق أخي عمر، انه في من ليله السبت اعتقد وثاني يوم الاحد، فبالتالي كانت في هنالك جلسه لتقييم الاوضاع. اهم شيء بالنسبه لنا هو يعني وضع نقاط متنقله مزوده بقوارب مطاطيه من اجل كل ما يتعلق بحالات التخليص عالقين، وايضا من اجل يعني توخي او من اجل يعني حدوث اي طارئ. ولكن في مثل هذه الايام دائما انا اصدر البيان واقول، عدا عن الجلسه الطارئه وعدا عن كل المعدات التي نستخدمها، انا اقول للمواطن عليه توخي الحذر، لانه في السنوات السابقه مره اخرى اعود واكرر حدثت وفيات بسبب مجازفات شبان ومجازفات ايضا من اجل الوصول باقصى سرعه الى المنزل، وبالتالي كل هذا لا شك هو محور الحديث بأن على المواطن أن يبتعد عن كل مسارات المياه وأيضا عن الفيضانات وكل ما هو قد يؤدي لا سمح الله إلى كارثة وحدوث يعني وقوع ضحايا مرة أخرى.
1: طبعا ومهم جدا، وهنالك مناشدة للمواطنين.
2: طبعا لا شك أنه من خلال هذا البيان الذي أصدرته طبعا، وهذا البيان تم توزيعه أيضا للمجالس المحلية وأيضا لمجموعات، مهم جدا ولا شك أيضا للصحافي. أنا أقول للمواطن مرة أخرى، تعالوا نتعلم من الأحداث السابقة، العام أو العام قبلها كان في حديث عن وفيات وأيضا عن غرق، وذلك بسبب المجازفة، الدخول في 4-4 ولا الدخول في تراكتورون ولا أي شيء، لا تجازفوا لأن يعني المي ما بترحم حدا، قد تؤدي بالنهاية إلى وقوع ضحايا. فبالتالي مهم جدا هاي النقطة، وأنا أعتقد بأنه إحنا كمان لا شك دائما أقول في حالة لا سمح الله حدوث أي شيء يتطلب تدخل الإطفاء والإنقاذ، الاتصال 102 بشكل فوري. وأنا أؤكد مرة أخرى الحديث هو مجانا، كل عمل الإطفاء والإنقاذ مجانا دون أي شيء يعني،
1: على أمل طبعا أن تمر هذه العاصفة المتوقعة بسلام على الجميع. نشكرك جزيل الشكر.
2: نيح الشتاء غالية بس لازم نأخذ حذرنا يعني بكل الأمور، خاصة كمان في محيط المنازل.
1: أكيد
2: أيضا
1: أكيد.
2: بنحكي عن رياح، يجب أيضا كل ما يتعلق بتثبيت الألواح، بتثبيت أي شيء بحاجة لذلك، علينا أن نهتم لكي بالفعل نمر هذا يعني على الأقل هاي الساعات بصورة صحيحة، وكما بتقول شتي يا دنيا، وإن شاء الله نتشتي
1: إن شاء الله. شكرا لك كايد ظاهر، الناطق الرسمي للإعلام العربي لسلطة الإنقاذ والإطفاء. شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: نتوقف مع فاصل.
3: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
7: الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
7: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. في ظل التوترات الأخيرة، رفع حالة التأهب وتعزيز قوات عسكرية في الضفة الغربية استعدادا لفترة الأعياد اليهودية. جيش الدفاع يعلن تصفية عنصرين من قوة النخبة التابعة لحماس شاركا في هجوم 7 أكتوبر، أحدهما كان حارسا شخصيا ليحيى السنوار. ترامب يرسل للكونغرس اتفاق السعودي النووي المدني ويربط تنفيذه بالتطبيع مع إسرائيل. وقبل انطلاق العام الدراسي، مدارس عربية عديدة في الجنوب تفتقر لشبكة الكهرباء وتعتمد على مولدات كهربائية مكلفة وتطالب بحلول جدية. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
2: ونحن الآن مع زاوية انتخابات 2026. نريد أن نتوقف عند المشهد الحزبي. شهران تماما قبل إجراء الانتخابات وأقل من أسبوع لتقديم قوائم المرشحين، والحلبة الحزبية في تطور مستمر. ينضم إلينا عضو الكنيسة السابق السيد مجلي وهبي. مساء الخير لك.
3: مساء النور.
2: بالطبع تتابع طبعا كل ما يحدث في الحلبة الحزبية. إذا ما بدأنا من اليمين، السؤال إذا ما سيكون هنالك انشقاقات داخل اليمين، والحديث يدور كثيرا عن هذا الاحتمال، باعتقادك كيف ستتغير الصورة؟
3: عادة في فترة تحضير القوائم للانتخابات هنالك أحاديث، وهنالك اليمين يتم اليسار واليسار يتم اليمين، وكل حزب ومشاكله الداخلية والخارجية، ولكن في نهاية المطاف الجميع يعلم أنهم يأتوا بعد 2 شهر إلى انتخابات، وكل هذه الأمور هي أحيانا عواصف في بدون نتيجة. وهنالك في هذه فترة التقرير من يكون في القوائم ومن مكانه مضمون ومن سيكون في المعارضة، و طبعا هنالك دعايات من اليمين وهنالك دعايات من اليسار، ولكن
2: يعني هي ربما احيانا تكون دعايات تصب في صالح الشخص الذي يطلقها في نهاية المطاف.
3: ليس الا يعني اذا اثبت ذلك النتائج الانتخابية، ولكن في نهاية المطاف يعني هنالك فترة زمنية طويلة في انتقادات لكل من الاحزاب اليمينية لليسارية وبالعكس.
2: نعم.
3: ولكن المواطن الإسرائيلي أثبت قدراته على أن يختار من يناسبه وأي أحزاب يريد بها أن تكون الحاكمة في الـ4 سنوات أو الـ5 سنوات.
2: وأريد أن أسألك أستاذ مجلي وهبي، يدور الحديث أيضا عن كل ما يتعلق بسيناريو أيزنكوت بنت لابيد، باعتقادك هذا أمر وارد أن يكون هنالك تحالف بين هذه الأحزاب؟
3: من الممكن يعني أن يكون هنالك، طبعا حينما نتحدث عن لبيد نستطيع أن نقول ليس له أي تأثير لأنه حزبه تضاءل ولا يوجد هنالك تأييد كبير. أيزنكوت طبعا جديد على الحلبة وسيعمل أن يقيم ائتلاف، ولكن حسب الاستطلاعات يعني، وأنا لا أركز كثيرا على الاستطلاعات لأنه في غالبية الانتخابات السنوات الماضية أثبتت أن هي أحيانا أداء لا أكثر ولا أقل، والناخب هو في نهاية المطاف الذي يقرر من يريد أن ينتخب وأي حزب وأي حكومة.
2: نعم.
3: ستكون.
2: وإذا ما أخذنا الأحزاب العربية، ضم سيجالوفيتش إلى الموحدة باعتقادك سيؤثر كثيرا؟
3: أعتقد أن من فكر في هذا الانضمام بهذه الطريقة هي أكثر أن يهتم لنفسه وحزبه بعد الانفصال عن القوائم العربية. لا جدوى أن يدخل إنسان من أجل مبادئ لا يؤمن بها، ولا جدوى في أن يحاول من أن يركب تركيبة. يعني حينما نتحدث عن رئيس حزب ويقول أنا أريد أن أدخل من إذا كان من اليمين أو من اليسار أو يهودي أو عربي، هذه ليست الطريقة أن تختار إنسان مسبقا وتقول أنا أريد أن أدخله وهذا يؤثر على تغيير الوضع السياسي. من يريد فعلا أن يبني حزبا يبدأ من البداية، وأن يكون هنالك أكثر من مشاركة وأكثر من اختلاط، وإلا نحن نبحث عن مصلحة حزب معين ومصلحة من يقود هذا الحزب.
2: وبالطبع سنتابع كل هذه التطورات. نشكرك على هذا التحليل السيد مجلي وهبي عضو الكنيسة السابق، شكرا لك.
3: شكرا لكم.
2: شكرا شكرا. ونحن الآن إلى الزميل تامر الكيلاني ينضم إلينا. مساء الخير لك تامر.
4: كل التحيات غالية لكل جميع المستمعين.
2: يمكن أن نقول مرة أخرى الشرطة تداهم حفل زفاف، هذه المرة في معاوية تامر.
4: نعم بالفعل غالية، الأمر أصبح يتكرر والمشهد أصبح مألوفا بالنسبة لنا في المجتمع العربي. هذه المرة في بلدة معاوية في وادي عارة، الشرطة أمس ووحدة حرس الحدود اقتحمت ودخلت إلى حفل زفاف بعد أن تجهزت العائلة لليلة العمر هذه طوال كل السنوات الأخيرة. هذا الحفل كانت قد جهزت له العائلة بمئات آلاف الشواقل، وفي اللحظة الأولى من انطلاق هذا الحفل تفاجأ كل من تواجد داخل المكان بدخول كثيف وكبير لعناصر الشرطة إلى جانب إطلاق القنابل الصوتية تجاه المواطنين، وطلبتهم الشرطة بالانبطاح أرضا كبارا صغارا شيبا وشبانا دون مبرر. الشرطة قبل قليل في بيانها تقول إنها تلقت معلومات استخباراتية عن وجود سلاح داخل هذا العرس وأنه أطلقت الرصاصات في الهواء، لكنها
2: لم تعثر على شيء في نهاية المطاف.
4: خرجت بخصي حنين مجددا كما حدث في أم الفحم. الشرطة كانت قد قالت إنها دخلت إلى هناك من أجل البحث عن سلاح وتخرج من جديد بخصي حنين. الشرطة تقول في بيانها إن أحد عناصرها أصيب بعد كما يبدو ما حدث داخل القاعة مع المشاركين والمواطنين، إلى جانب إصابة عدد من الشبان والفتية. من بين المصابين طالب طب في السنة السادسة لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى عامك في العفولي، أصيب بربوط في جسده وفي كدمات في وجهه وفي كسور في كتفه الأيمن. لذلك هناك غضب في المجتمع العربي من تصرف الشرطة الغير مبرر والغير مفهوم والمتكرر، إلى جانب مطالبات بوقف مثل هذه الاعتداءات على المناسبات بحجة وجود السلاح. بالنهاية الشرطة لا تعثر على شيء.
2: شكرا لك زميل تامر الكيلاني، شكرا لك. ونواصل مع ملفات جنائية. الشرطة تسمح بالنشر اليوم عن هوية المشتبه فيه في قضية ارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. نجيب قزل والتفاصيل.
5: أكثر من 20 قاصرة تتراوح أعمارهن بين 11 و 15 عاما تمكنت الشرطة حتى الآن من الوصول إليهن وتحديد هوياتهن في قضية الاشتباه بارتكاب جرائم جنسية عبر شبكة الإنترنت، فيما تعتقد الشرطة أن عدد الضحايا قد يكون أكبر. وفي محاولة للوصول إلى ضحايا أخريات سمح اليوم بنشر اسم وصورة المشتبه به، وهو فادي عازار من سكان منطقة المركز في الأربعينيات من عمره، بعد تحقيق أجرته الوحدة 105 التابعة لوحدة لاهظ 433. القضية تعود وفق الشبهات إلى نشاط استمر لعدة سنوات، إذ تشتبه الشرطة بأن عازار أنشأ هوية وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقدم نفسه على أنه فتى يبلغ من العمر 16 عاما، ولتعزيز هذه الهوية استخدم بحسب الشبهات صورة قاصر آخر ومن خلالها بدأ بالتواصل عبر تطبيقات تيك توك وإنستغرام مع فتيات قاصرات بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 11 عاما. وتشير نتائج التحقيق إلى أن نشاط المشتبه به امتد بين عامي 2022 و2025، وخلال هذه الفترة تشتبه الشرطة بأنه ارتكب جرائم جنسية عبر الشبكة بحق عدد من القاصرات اللواتي تواصل معهن. ومع تقدم التحقيق تمكن أفراد الوحدة 105 من الوصول إلى أكثر من 20 قاصرة وتحديد هوياتهن كضحايا في القضية، إلا أن التقديرات لدى الشرطة تشير إلى احتمال وجود فتيات أخريات لم يتقدمن حتى الآن بشكوى. ولهذا السبب تحديدا قررت الشرطة نشر هوية المشتبه به وصورته، وتدعو كل من تعرضت للأذى أو كانت على تواصل معه أو مع الحسابات التي استخدمها إلى التوجه إلى الشرطة أو الاتصال بمركز 105. أما عازار فقد أطلق سراحه بشروط مقيدة من بينها الحبس المنزلي لمدة 10 أيام ومنعه لمدة 90 يوما من أي تواصل مع قاصرين ومن الاقتراب من المؤسسات التعليمية، إلى جانب قيود وضمانات إضافية. وفي الجانب القضائي تقول الشرطة إنها جمعت بنية أدلة تثير شبهات بارتكاب مخالفات التحرش الجنسي والفعل المخل بالحياء. ومع انتهاء هذه المرحلة من التحقيق من المتوقع تحويل الملف إلى النيابة العامة للإطلاع على المواد والأدلة التي جمعت واتخاذ القرار بشأن مواصلة الإجراءات القانونية في القضية.
2: تقديم لائحة اتهام ضد 4 من أفراد الشرطة بتهمة الاعتداء على 3 شبان عرب في قرية المشهد. وليد يوسف والتفاصيل.
6: لائحة الاتهام تنسب لأفراد الشرطة 4 من مركز شرطة الناصرة تهمة الاعتداء بالضرب في ظروف مشددة على 3 شبان في قرية المشهد بشمال البلاد، كان أحدهم قاصرا وقت وقوع الحادثة. وبحسب لائحة الاتهام، ففي الأول من شهر نيسان أبريل 2024 وخلال مناوبة دورية، كان المتهمون وهم أفراد الشرطة أمير غدير من بير المكسور، وبشير خوري من كفر كنا، ورون بيتون من بيت شان، وأندروس زوهر برينجر من نوفها جليل، يستقلون سيارتي دورية للشرطة في المنطقة. وفي ساعات الظهر لاحظ المتهمون سيارة كان يستقلها 3 شبان بالقرب من دوار في قرية المشهد، واعتقد المتهمون أن الشبان 3 شتموهم واستفزوهم، فأمروا سائق السيارة بالتوقف إلى جانب الطريق فامتثل لطلبهم. عندها اقترب أحد المتهمين من السيارة وسأل من فيها عمن قام بالشتم، وفي الوقت نفسه ودون سابق إنذار قام متهم آخر بضرب أحد ركاب السيارة الذي كان آنذاك في جيل 17 عاما على وجهه، وسحبه من المقعد الخلفي إلى خارج السيارة، ثم واصل ضربه بقبضتي يديه على صدره. وبحسب لائحة الاتهام، تابع المتهمون 4 معا الاعتداء على الشبان 3 وضربوهم بشدة بقبضات أيديهم وركلوهم في أجزاء مختلفة من أجسادهم. ونتيجة للاعتداء أصيب 2 من الضحايا بكدمات في أعضاء مختلفة من أجسادهم. وبعد الاعتداء أجرى أحد المتهمين تفتيشا في السيارة بصورة غير قانونية. وجاء في لائحة الاتهام أنه في الأفعال الموصوفة اعتدى المتهمون بصورة غير قانونية على الشبان 3 وتسببوا بإصابة 2 منهم، كما أن المتهمين بارتكابهم هذه الأفعال وبكونهم موظفين عامين ومن خلال إساءة استخدام صلاحياتهم ارتكبوا فعلا تعسفيا ينتهك حقوق الآخرين.
2: والآن إلى رهط، حيث تواصل الشرطة التحقيق في حادثة إلقاء عبوة ناسفة شديدة الانفجار على ساحة منزل في الحي 17. سالم أبو جامع والتفاصيل.
7: شهد حي 17 في مدينة رهط الليلة الماضية حادثا خطيرا بعد إلقاء عبوة ناسفة شديدة الانفجار على ساحة أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة رجل في 30 من عمره بجروح متوسطة. والحديث لآدم الطوري الناطق باسم اتحاد الأنقاذ.
8: تلقينا بلاغ أمس من اتحاد الإنقاذ عن انفجار في مدينة رهط في حارة 17. بعد وصول المسعفين إلى الموقع تبين أن هنالك إلقاء قنبلة يدوية يشتبه بين قنبلة يدوية ألقيت على بيت في حارة 17، وهنالك أصيب شخص بإصابة متوسطة إثر شظايا تناثرت عليهم.
7: إلى المكان وصلت طواقم طبية وقدمت للمصاب الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج، كما وصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة التي أغلقت المنطقة، فيما عمل خبراء المتفجرات على فحص المكان وجمع شظايا العبوة، وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. والحديث لعطية الجريناوي من مدينة رهط.
9: كان في طريق الطخ، واليوم صار في قنابل وصار في اشياء لا ترضي وجه الله. هذا مجتمعنا العربي وصل للنقطه درجه نمره 6، وهذا اعلى نقطه درجه في التهديدات لمجتمعنا العربي من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، وموجهه لجميع مجتمعنا العربي الداخل 48.
7: عدد من سكان الحي استنكروا بشده هذا الحادث الخطير، مؤكدين أن استخدام العبوات الناسفة يشكل خطرا حقيقيا على حياة السكان. فيما دعا رجال الإصلاح إلى التهدئة ووقف مظاهر العنف والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية. والحديث للشيخ سالم الجريناوي من مدينة راهط.
10: في الآونة الأخيرة تطورت المشاكل عند البدو، بدل الطخ صار قنابل. يعني امبارح ضربوا قنبلة على إنسان في بيته، احنا ما بنعرف ايش اللي بيصير في هالدنيا.
7: وفي عقاب تكرار حوادث العنف في المدينة، وضعت شرطة راهط منطاطا في سماء المدينة لمتابعة الأوضاع ورصد الأحداث، وذلك في إطار جهود الشرطة لمحاربة الجريمة والعنف في راهط والجنوب.
11: الآن وفي كل مكان.
2: وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، في الإنتاج رانير شيد أبو نمر، إيلان في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. نهاية أسبوع موفقة وهادئة نرجوها لكم جميعا. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منه تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: نحييكم إلى عناوين الساعة. وزير الدفاع يتوعد برد قاس على أي إطلاق لطائرات ورقية أو بالونات من غزة. مقتل 3 فلسطينيين في القطاع منذ صباح اليوم إثر غارات إسرائيلية وفقا لمصادر محلية. سلاح الجو يقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان. إصابة راكب دراجة نارية بجروح خطيرة في أورشليم القدس. والحرارة تنخفض قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: السادسة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. صرح الوزير كاتس بأن إطلاق البالونات والطائرات الورقية من غزة سيقابل برد قاس، قائلا إن المهلة التي منحتها إسرائيل لوقف هذه الظاهرة انتهت. وأكد أن جيش الدفاع سيفعل الوسائل المطلوبة، بما في ذلك إجلاء سكان من المنطقة أو الحي حيث سيتم الإطلاق. وأدلى كاتس بهذه الأقوال خلال تقييم للأوضاع بمشاركة رئيس هيئة الأركان وضباط كبار آخرين. أوضح رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع كاتس في بيان مشترك أنه لم يتم الإعاز بإعادة فتح معبر إيرز لإدخال البضائع إلى قطاع غزة. ومع ذلك يشير مراسلنا لشؤون العسكرية إيا العليمة إلى أن الجيش يستعد لفتح المعبر في الأيام القريبة على خلفية ضغط أمريكي، ويرجح أن يتم ذلك يوم الثلاثاء المقبل. ذكرت مصادر عائلية في غزة أن فلسطينيا قتل عصر اليوم من جراء قصف جوي إسرائيلي طال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. وأضافت أنه يدعى عزام العبادلي، كما قتل آخر إثر استهداف دراجة هوائية غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق أعلن عن مقتل الشاب بلال الركوعي إثر غارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ. غرى سلاح الجو على بنى تحتية إرهابية ومستودعات للوسائل القتالية لحزب الله في منطقة النبطي بالجنوب اللبناني، ردا على إطلاق مسيرتين ناسفتين صوب القوات في تلة علي الطاهر الليلة الفائتة دون إصابات. وأشارت وزارة الصحة في بيروت إلى مقتل شاب وجرح 6 آخرين. أطلق حزب هاتسين تهديد خطة لتهويد النقب والجليل، وأفيد بأنها تستند إلى 3 محاور: الأرض والإنسان والأمن، ومما تشمله إحضار سكان جدد وتعزيز الحوكمة واجتثاث الجريمة. في أورشليم القدس أصيب راكب دراجة نارية بجروح خطيرة من جراء انزلاقها على طريق رقم 50 قرب تحويلات بن ציון، ويبلغ المصاب من العمر 25 عاما، وباشرت شرطة المرور تحقيقاتها.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة. طاب مساؤكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. في ظل التوترات الأخيرة، رفع حالة التأهب وتعزيز قوات عسكرية في الضفة الغربية استعدادا لفترة الأعياد اليهودية. جيش الدفاع يعلن تصفية عنصرين من قوة النخبة التابعة لحماس شاركا في هجوم 7 أكتوبر، أحدهما كان حارسا شخصيا ليحيى السنوار. ترامب يرسل للكونغرس اتفاق السعودي النووي المدني ويربط تنفيذه بالتطبيع مع إسرائيل. وقبل انطلاق العام الدراسي، مدارس عربية عديدة في الجنوب تفتقر لشبكة الكهرباء وتعتمد على مولدات كهربائية مكلفة وتطالب بحلول جدية. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
10: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلمة وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منها، تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: الله يحملك إياهن، كبروا بسرعة.
10: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع فيهم بهالمطعم ويهو؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
13: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
14: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
15: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
16: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
17: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
5: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
5: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: في ظل التوترات الأخيرة، رفع حالة التأهب وتعزيز قوات في الضفة الغربية استعدادا لفترة الأعياد اليهودية. سلاح الجو يغير على أهداف لحزب الله ردا على إطلاق مسيرات مفخخة صوب القوات جنوب لبنان. ترامب يرسل للكونغرس اتفاق السعودية النووي المدني ويربط تنفيذه بالتطبيع مع إسرائيل. رئيس الوزراء القطري يزور طهران لتحريك المساعي الدبلوماسية وسط أزمة وقود إيرانية خانقة. الشرطة تقتحم حفل زفاف في قرية معاوية في وادي عارة وتطلق قنابل صوتية وتدعي أنها تلقت معلومات عن وجود مسلحين. فادي عزار من المركز هو المشتبه به بقضية اعتداءات جنسية استهدفت قاصرات عبر شبكات التواصل. ومدارس عربية في الجنوب تفتقر لشبكة الكهرباء وتعتمد على مولدات كهربائية وتطالب بحلول جدية.
9: النشرة المسائية مع فراس حامد. أهلا بكم في النشرة المسائية. والبداية من التوترات السائدة في الضفة الغربية وإعلان قائد أركان جيش الدفاع الجنرال زمير حالة التأهب وتعزيز قوات إضافية استعدادا لفترة الأعياد اليهودية. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية. كذا ذكرنا حالة التأهب في الضفة الغربية قبيل الأعياد، مع العلم بأن وتيرة أو نسبة الأعمال الإرهابية انخفضت في الآونة الأخيرة.
10: نعم بلا شك، وهذه التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الأركان بإرسال قوات إضافية إلى مناطق الضفة الغربية تأتي في ختام جلسة للمشاورات وتقييم الأوضاع العسكرية بحضور أعضاء القيادة العسكرية صباح اليوم. وفي ختام هذه الجلسة التشاورية يصدر رئيس هيئة الأركان هذه التعليمات على خلفية تصعيد أوضاع الإرهاب يهودي في مناطق الضفة الغربية والقلق من تدهور الأوضاع الأمنية في عقاب ذلك وربما التدهور إلى فقدان السيطرة. هذا يعيد إلى الأذهان لبعض الخبراء والمحللين الأوضاع ما قبل 7 أكتوبر، حيث تم حشد معظم القوات المقاتلة في مناطق الضفة الغربية خشية تدهور الأوضاع في نفس التقييمات أو تقييمات مماثلة. مرة أخرى نحن بصدد الانتظار وتقييمات تشير إلى احتمال التدهور والتصعيد في مناطق الضفة الغربية في رأس.
9: نعم، ننتقل بك إلى الجبهة اللبنانية التي كانت ساخنة اليوم. جيش الدفاع يقصف أهداف لحزب الله ردا على إطلاق مسيرات مفخخة.
10: نعم، وتقرير اللبنانية تفيد أن امرأة مواطنة لبنانية قتلت خلال هذه الغارات التي استهدفت منطقة النبطية فوق وكذلك بلدتي الرمان وعرب سليم خلال غارات عنيفة لمسيرات ومقاتلات إسرائيلية. وهذا القصف جاء ردا على إطلاق مسيرتين مرة أخرى الليلة الماضية في منطقة مرتفعات علي الطاهر. هذه المنطقة لا تزال تشكل مصدرا للتصعيد، علمنا بأن عشرات من عناصر حزب الله لا يزالوا محاصرين في هذه المنطقة، والقوات الإسرائيلية لا تزال مرابطة وتمنع خروج عناصر حزب الله إلا إذا ما تم استسلامهم. في هذه المرحلة لا تزال هذه المنطقة تشكل مدار خلاف وتصعيد بين كافة الأطراف، وهذه المرة مرة أخرى العودة إلى هجمات إسرائيلية عنيفة في الجنوب اللبناني.
9: يا العليمة شكرا جزيلا لك.
10: شكرا فراس.
9: والآن إلى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يجري رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة رسمية إلى طهران في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى إعادة تدوير محركات الوساطة بين واشنطن وطهران. ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد مرحبا بك في البداية، ضعنا في أهداف هذه الزيارة، زيارة القطرية لطهران.
11: صحيح، هي قطر يعني تحاول حلحلة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الباكستان وكذلك عمان. واليوم كما قلت وزير الخارجية القطري محمد الثاني اجتمع مع نظيره الإيراني عباس عرقجي ويعني ناقشا بالتحديد قضية أو أزمة مضيق هرمز. نحن نعلم أن هناك شبه اتفاق يتبلور بين عمان وإيران بالنسبة للمضيق، يعني وإيران تقول حسب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تم التوصل إليها في شهر حزيران يونيو الماضي، يعني البند 5 منها ينص على أن إدارة المضيق يجب أن تكون أن توضع آلية من قبل إيران وعمان في هذا السياق. وفي نهاية المطاف من تراجع عن المذكرة ومن يحاول إفشال هذا الاتفاق المتبلور حاليا بين عمان وإيران هي واشنطن. وواشنطن تقول يعني في هذه المرحلة لا يوجد أي محادثات بين الطرفين بين واشنطن وطهران. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أكدت ذلك اليوم. ونحن نعلم أن واشنطن لا تزال تعول على الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران في هذه المرحلة. وتقول ليفيت كمان كذلك أن جميع الخيارات الأمريكية لا تزال يعني قائمة وعلى الطاولة في حال يعني جد جديد.
12: نعم، بالنسبة للتضييق الاقتصادي وليد، هناك أنباء كثيرة تخرج من إيران عن أزمة اقتصادية خانقة خصوصا بالوقود.
11: صحيح، هناك أزمة حقيقية بما يتعلق بالوقود، والتقارير يعني الواردة من طهران يعني تتحدث عن حتى طوابير في محطات الوقود، هناك نقص ملموس في الوقود. هذا إلى جانب يعني التداعيات الاقتصادية الأخرى على يعني كل مواطن إيراني بدأ يشعر بهذه الضائقة بارتفاع أسعار في المنتجات الغذائية، في اللحوم، بطالة عالية جدا، وتضخم مالي تجاوز 300%. ومع ذلك وزير النفط الإيراني يقول اليوم أن تصدير النفط إلى الإيراني لا يزال قائما، ولم يفصل يعني كيف يتم ذلك بالفعل. وقد يكون يعني هو يعني يشير إلى إمكانية أن تكون إيران قد تحاول ربما تصدير جزء من النفط، ليس كل النفط بطبيعة الحال، هو قال ذلك تراجعت يعني نسبة التصدير ولكن لا تزال قائمة. وقد يكون ذلك في رأس ربما عبر بحر قزوين في الحدود الشمالية الإيرانية باتجاه روسيا والدول التي يعني تشاطر إيران مع بحر قزوين من هناك.
12: نعم يا وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لك.
12: أعلن وزير الدفاع كاتس أن المهلة لوقف الطائرات الورقية قد انتهت، وبأن أي إطلاق للطائرات سيقابل برد قاس، في حين أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لم يتم الإعاز بإعادة فتح معبر إيرز لإدخال البضائع إلى قطاع غزة. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، مرحبا بك. في البداية نبدأ من هذه القضية شمعون، بما ذكرناه بالطائرات الورقية، كاتس يقول بأن المهلة انتهت وسيقابل أي إطلاق برد قاسي.
13: نعم بالفعل، إسرائيل كما نعلم جميعا في رأس أمهلت حركة حماس، وذلك بواسطة الوسطاء، بواسطة مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وكذلك جارد كوشنر اللذان التقيا برئيس وزراء. إسرائيل أمهلت حماس بعدم إطلاق الطائرات الورقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية بعدة أيام. اليوم أعلن كاتس رسميا بأن إسرائيل بأن المهلة قد انتهت، وكل إطلاق طائرة ورقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية سيقابل برد عسكري صارم للغاية، حتى بإخلاء المنطقة، بإخلاء السكان، إجلاء السكان الفلسطينيين من المناطق التي يسكنون فيها، من المنطقة التي أطلقت منها هذه الطائرة الورقية. كذلك حذرت إسرائيل حماس بأن العمليات العسكرية ستكون أكثر كثافة وأكثر صرامة في عقاب هذه الطائرات الورقية. علينا أن نرى الآن هل ستجر حماس، هل ستقوم بذلك بهذه الخطوات الاستفزازية، وإذا تم ذلك ما الذي سيكون الرد الإسرائيلي كما يتوعد وزير الدفاع فيراس.
12: نعم، في شق آخر شيمون، هناك نوع من التباين في المواقف بالنسبة لمعبر إيرز، إذا كان سيفتتح أو لا. نتنياهو يربط ذلك بقضية نزع سلاح حماس.
13: نعم، نحن نذكر بأن ربما بسبب قرب الانتخابات، ولا أدري على أي خلفية، ولكن نتنياهو وكاتس ونتنياهو يصدروا اليوم بيانا يؤكد فيه بأن معبر إيرز لن يفتتح إلا بعد نزع سلاح عن قطاع غزة وتفكيك حماس من السلاح. هذا هو الموقف الإسرائيلي بعدم القيام بأي عملية ليس إدخال القوات العسكرية الدولية إلى قطاع غزة، ليس الانسحابات وليس أي خطوة إسرائيلية إلا بعد تفكيك حماس من السلاح، وهذا ينطبق أيضا على معبر إيرت كما يقول نتنياهو. ولكن من الطرف الآخر نحن نستمع اليوم بأن هناك استعدادات لفتح معبر إيرت في شهر سبتمبر المقبل كما يبدو، في الأول من سبتمبر كما تقول نائبة السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، فلنشاهد أقوالها في مجلس الأمن الدولي.
14: We thank Germany for donating two truck scanners. Each is capable of screening more than 100 trucks per day. One had already been installed at the Erez crossing and able it to open as an additional entry point for goods in September alongside the Kerem Shalom crossing. This will significantly expand humanitarian aid capacity.
12: نعم شيمون، اريد ان انتقل بك الى ايضا الى
13: نعم كما آخر. كما راينا فقط التوضيح ولاعطاء الخلفيه، نائب وكيل وزاره الدفاع الالماني وصل الى البلاد في نهايه الاسبوع الماضي وقام بتدشين جهازي لفحص الشاحنات المحمله بالبضائع، والمتحدث الاسرائيلي الدبلوماسيه الاسرائيليه نوع فورمان تقول انه في شهر سبتمبر سيفتتح هذا المعبر. تشكر الحكومه الالمانيه، ولكن كما قلنا ديوان رئيس وزراء يقول ان هذا المعبر لن يفتتح، وهذا هو التباين بين الموقفين داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية في راس.
12: نعم شيمون، أيضا نتنياهو ينفي الأنباء التي تحدثت عن إجرائه اتصالات مباشرة وسرية مع حماس خلال عملية الجرف الصامت دون علم الأجهزة الأمنية.
13: نعم كانت هناك اليوم كان هناك تقرير صحفي جاء فيه أن نتنياهو أجرى حوار سري، مفاوضات سرية عبر قناة اتصال بواسطة مقرب منه رجل الأعمال شلومو فوق ورجل أعمال مقرب منه. ففي عقاب ذلك كانت هناك ضجة كبيرة بموازاة هذا التحاور السري على هذه قناة الاتصال السرية بينه وبين حماس كما ادعى التقرير. في عام 2014 كان هذا الاتصال بين نتنياهو وحماس، وبموازاة ذلك كانت هناك بعثة إسرائيلية رسمية في القاهرة أجرت اتصالات مع الوسط ومع الوسطاء المصريين لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. هذا الأمر أثار ضجة كبيرة في الحلبة السياسية والحزبية اليوم في عقاب نشر الأنباء، وكأن نتنياهو أجرى هذه المفاوضات السرية مباشرة مع حركة حماس. نتنياهو ينفي ذلك جملة وتفصيلا ويقول إن هناك جهات ائتلافية حزبية تتطلع للحق الأضرار به. كما نعلم بعد 61 يوما بعد شهرين ويوم واحد ستبدأ الانتخابات، ستكون هناك انتخابات، وكل طرف يستغل هذا الأمر لأغراض انتخابية ليس إلا.
12: نعم شيمون أران شكرا جزيلا لك.
13: شكرا لكم.
12: مرة أخرى قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت مساء أمس حفل زفاف في قرية معاوية في وادي عارة وأطلقت قنابل صوتية في المكان واعتدت على عشرات المحتفلين بعد أن طالبتهم بالانبطاح أرضا وفق شهود عيان. في المقابل لا توضح الشرطة بعد بشكل رسمي أسباب الاقتحام، مع أنها قالت بأن كان لديها معلومات استخباراتية بوجود مسلحين هناك. ينضم إلينا مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. مساء الخير تامر، ضعنا في تفاصيل هذه الحادثة تامر.
15: نعم بالفعل فراس، الأمر أصبح يتكرر كثيرا في المجتمع العربي أن تدخل الشرطة إلى حفلات الزفاف وتلقي قنابل الصوت وتقوم يعني بين قوسين بتخريب هذا الزفاف وهذا الحفل. ما حدث أمس في معاوية هذا المشهد أصبح معروف لنا قبل أسابيع في أم الفحم، أيضا كانت هناك مشاهد مشابهة. أمس الشرطة دخلت إلى حفل الزفاف في معاوية بعد أن تجهز الأهالي هناك والعريس وأقاربه لهذا اليوم وهو ليلة العمر. يقولون الأهالي هناك إنهم جهزوا المكان بمئات ألاف الشواكل، الطعام والتضييفات والتشريفات وكل الأمور التي ترافق حفلات الزفاف، وتفاجؤوا أن هناك قنابل صوت تطلق صوب هذا الزفاف تم إلقاؤها من الخارج، ليتبين أن الحديث يدور عن دخول مئات عناصر حرس الحدود والوحدات التكتيكية الشرطية إلى هذا الحفل، طلبوهم بالانبطاح أرضا، تعاملوا معهم وفقا للأهالي بطريقة مهينة بطريقة صعبة، قاموا بالاعتداء على الكبير والصغير والشبان والشبان.

0: بعد أن تخربت هذا الزفاف خرجت بخفي حنين ولم تجد أي قطعة سلاح وأي ذخيرة داخل هذه المناسبة. وفقا للأهالي أن الشرطة تعاملها كان جدا غير لائق، حيث كانت هناك شتائم من قبل عناصر حرس الحدود وعمليات ضرب وحتى سب الذات الإلهية، مع الإشارة إلى أن هذا الحفل كان به الكثير من المعازيم من خارج بلدة معاوية، من المجتمع اليهودي ومن المجتمع الدرزي والعربي وكل أطياف أبناء المجتمع العربي، جميعهم تفاجأوا من تعامل الشرطة. أنت تجلس في حفل زفاف لتتفاجأ بوجود عناصر الشرطة ويطلب منك الانبطاح أرضا، يمنع لك أن تسأل ماذا يحدث هنا، ماذا الشرطة تريد، ومن كان يتحدث مع رجال الشرطة كان يلاقى هذا الأمر بالضرب من قبل العناصر. يعني أنا ضغطت على الشرطة اليوم من أجل أن تصدر بيانا، الشرطة لم تصدر بيانا، حتى توجهت أنا لها بشكل رسمي بطلب إرسال بيان على الأسئلة المرفقة لهم، لماذا فعلتم هذا، وعن تصرفات الشرطة. الشرطة لم تقدم لنا إجابة واضحة عن تصرف رجال الشرطة وتعامل الغير مبرر مع المواطنين، بينما ركزت الشرطة على نقطتين. أولا أنها دخلت إلى هناك للبحث عن سلاح، وأن أحد رجالها أصيب إثر عمليات يعني التي كانت بين الأهالي التدافع مع رجال الشرطة، وفقا للسان وبيان الشرطة الذي ورد. وهذا الشرطي كان قد تلقى العلاج في المستشفى بعد انتهاء هذه العملية الشرطية. هذه الاقتحامات فراس تفتح أسئلة كثيرة والكثير من النوافذ حول آلية وحول سبب دخول الشرطة إلى هذه المناسبات. وحتى هناك قادة في المجتمع العربي كانوا قد علقوا في السابق وفي اليوم على هذه الأحداث ووصفوها بالأعمال السياسية، كما يبدو رجال الشرطة يتلقون الأوامر من الساسة ومن قيادات عليا أن يتعاملوا مع المجتمع العربي بهذه الطريقة. العائلة كانت قد أصدرت بيانا قبل قليل من جهتها تكذب ببيان الشرطة وتقول إن المقاطع التي بثتها الشرطة هي مجزأة وغير كاملة. الشرطة تطالب العائلة تطالب الشرطة بإخراج كل المقاطع التي تظهر الحقيقة، كيف تعاملت الشرطة مع المعازيم والمواطنين بطريقة غير لائقة. والعائلة تتجهز من أجل أن تتقدم بشكوى ضد الشرطيين في وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ماحش، وكذلك من الجانب القضائي. هذا الأمر أصبح يتكرر في المجتمع العربي، وهل ستكون له نهاية أم أنه سيصبح أمرا دارجا، أمرا عاديا أن تبحث الشرطة عن السلاح في المناسبات؟ جميعنا نعلم أن السلاح في المجتمع العربي يعني موجود، هذا الأمر كلنا نعترف به، لكن أن تبحث عنه الشرطة في المناسبات بهذه الطريقة عليه الكثير من علامات الاستفهام فراس.
1: نعم تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك. كشفت الشرطة عن هوية مشتبه به من منطقة المركز في قضية اعتداءات جنسية واسعة النطاق استهدفت قاصرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. عن ذلك في تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل.
2: أكثر من 20 قاصرة تتراوح أعمارهن بين 11 و 15 عاما تمكنت الشرطة حتى الآن من الوصول إليهن وتحديد هوياتهن في قضية الاشتباه بارتكاب جرائم جنسية عبر شبكة الإنترنت، فيما تعتقد الشرطة أن عدد الضحايا قد يكون أكبر. وفي محاولة للوصول إلى ضحايا أخريات سمح اليوم بنشر اسم وصورة المشتبه به، وهو فادي عازار من سكان منطقة المركز في الأربعة من عمره، بعد تحقيق أجرته الوحدة 105 التابعة لوحدة لاهظ 433. القضية تعود وفق الشبهات إلى نشاط استمر لعدة سنوات، إذ تشتبه الشرطة بأن عازار أنشأ هوية وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقدم نفسه على أنه فتى يبلغ من العمر 16 عاما، ولتعزيز هذه الهوية استخدم بحسب الشبهات صورة قاصر آخر ومن خلالها بدأ بالتواصل عبر تطبيقات

0: تيك توك وإنستغرام مع فتيات قاصرات بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 11 عاما. وتشير نتائج التحقيق إلى أن نشاط المشتبه به امتد بين عامي 2022 و2025، وخلال هذه الفترة تشتبه الشرطة بأنه ارتكب جرائم جنسية عبر الشبكة بحق عدد من القاصرات اللواتي تواصل معهن. ومع تقدم التحقيق تمكن أفراد الوحدة 105 من الوصول إلى أكثر من 20 قاصرة وتحديد هوياتهن كضحايا في القضية، إلا أن التقديرات لدى الشرطة تشير إلى احتمال وجود فتيات أخريات لم يتقدمن حتى الآن بشكوى. ولهذا السبب تحديدا قررت الشرطة نشر هوية المشتبه به وصورته، وتدعو كل من تعرضت للأذى أو كانت على تواصل معه أو مع الحسابات التي استخدمها إلى التوجه إلى الشرطة أو الاتصال بمركز 105. أما عزار فقد أطلق سراحه بشروط مقيدة، من بينها الحبس المنزلي لمدة 10 أيام ومنعه لمدة 90 يوما من أي تواصل مع قاصرين ومن الاقتراب من المؤسسات التعليمية، إلى جانب قيود وضمانات إضافية. وفي الجانب القضائي تقول الشرطة إنها جمعت بنية أدلة تثير شبهات بارتكاب مخالفات التحرش الجنسي والفعل المخل بالحياء. ومع انتهاء هذه المرحلة من التحقيق من المتوقع تحويل الملف إلى النيابة العامة للاطلاع على المواد والأدلة التي جمعت واتخاذ القرار بشأن مواصلة الإجراءات القانونية في القضية.
1: حادثة خطيرة في مدينة رهط، إلقاء عبوة ناسفة شديدة الانفجار على أحد المنازل ما أسفر عن إصابة متوسطة، والسكان يستنكرون بشدة هذه الحادثة الخطيرة، فيما أطلقت الشرطة منطادا في سماء المدينة مع ارتفاع وتيرة العنف فيها. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
2: شهد حي 17 في مدينة رهط الليلة الماضية حادثا خطيرا بعد إلقاء عبوة ناسفة شديدة الانفجار على ساحة أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة رجل في 30 من عمره بجروح متوسطة. إلى المكان وصلت طواقم طبية وقدمت للمصاب الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.
3: تلقينا بلاغ من المركز التابع لاتحاد الإنقاذ عن انفجار في حارة 17 في مدينة رهط. بعد وصول المسعفين وأيضا الشرطة إلى الموقع، يشتبه بأن الانفجار نتيجة عن إلقاء قنبلة يدوية على أحد المنازل. بعد تقديم الإسعافات الأولية للمصاب واحد أصيب في اليد والقدم من شظايا تناثرت عليه ونقل في إسعاف اتحاد الإنقاذ إلى مستشفى سروكا.
4: كان في طريق الطخ، واليوم صار في قنابل وصار في أشياء لا ترضي وجه الله. هذا مجتمعنا العربي وصل النقطة درجة نمرة 6، وهذا أعلى نقطة درجة في التهديدات لمجتمعنا العربي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وموجهة لجميع مجتمعنا العربي الداخل 48.
2: كما وصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة التي أغلقت المنطقة، فيما عمل خبراء المتفجرات على فحص المكان وجمع شظايا العبوة، وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
5: في الأونة الأخيرة تطورت المشاكل عند البدو، بدل الطخ صار قنابل. يعني امبارح ضربوا قنبلة على إنسان في بيته، احنا ما بنعرف ايش اللي بيصير في هالدنيا.
2: عدد من سكان الحي استنكروا بشدة هذا الحادث الخطير، مؤكدين أن استخدام العبوات الناسفة يشكل خطرا حقيقيا على حياة السكان، فيما دعا رجال الإصلاح إلى التهدئة ووقف مظاهر العنف والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية.
6: نطالب من الكل التحلي بالصبر، وأن كل واحد منا يتحمل الثاني، وأن مش على أتفه الأسباب أن احنا نسوي طوايف تفسح كل العائلة والشرطة وغيره. يعني بصراحة يعني صار فضايح في الحارات في العائلات كليتي، وإحنا إحنا بكون عندنا شوية صبر إحنا ممكن نتغاضى هذه الأشياء كليتي. بعدين في كمان رجال إصلاح وفي كمان كبار العائلات، وإحنا بنطالب من الشباب أن كل واحد بدل ما يتهور ويتسرع أنه ممكن يشاور أبوه، يشاور عمه، يشاور خاله، يشاور أي واحد ثاني، ولا إنسان بيجيبك للتحلكة.
5: إحنا لازم نكون حذرين جدا من اللي بيصير في هذه البلد الأمينة إن شاء الله، وتكون أمينة بأهلها وبسكانها وبطلابها، ولكم إن شاء الله السلامة.
2: وفي أعقاب تكرار حوادث العنف في المدينة وضعت شرطة راهط منطاطا في سمايا المدينة لمتابعة الأوضاع ورصد الأحداث، وذلك في إطار جهود الشرطة لمحاربة الجريمة والعنف في راهط والجنوب.
1: استكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد في موعده يوم الثلاثاء القادم، في وقت يتحضر فيه الأهالي والطلاب بالمستلزمات المدرسية. مراسلنا خالد دروشي كان اليوم في كفر كنة والمشهد وأعد التقرير التالي.
7: أيام قليلة وستفتتح أبواب المدارس على مصراعيها من جديد، وسط تحديات جمة وصراع مع عقارب الساعة لوضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح العام الدراسي الجديد. تطلعات جديدة وإصلاحات لا تقتصر على الطالب فقط، بل على منظومة تعليمية تحتوي الطالب والمعلم تحت سقف واحد من أجل أن تكون المدرسة جاهزة لسنة دراسية مليئة ومفعمة بتحصيلات علمية عالية.
8: من فضل ربنا احنا اليوم جاهزين لاستقبال الطلاب بكل موضوع الامن والامان، برنامج المدرسي، البرنامج البيئي، واليوم احنا موجودين بالمدرسه يوم التحضيري مع الطاقم، بنناقش كل خطط العمل، نناقش البرنامج المدرسي وكل البرامج اللي احنا تبنيناها ان كانت من وزاره المعارف او كانت من منظومه جيفن.
9: طبعا احنا المصاري بنكون مقدمين من قبل عدة أشهر على ميزانية من وزارة المعارف اللي هي إحنا بتستحق كل مدرسة كمية من الأموال. إحنا طبعا نفحص مع المهندسين مع اللي بحضروا حالين، وكل مدرسة حسب احتياجاتها إحنا بنصرف عليها من الميزانية العادية.
10: قبل ما المدرسة تطلع لفرصة نبلش نشتغل بالتحضيرات حتى نستقبل 1/9 ويكون عندنا جاهزية في كل المدارس والمؤسسات ورياض الأطفال والحضانات.
11: وزارة المعارف تقدم الدعم الكامل، وزارة الإسكان تقدم الدعم الكامل لكل مشروع طبيعة الحال. الخطة 550 برضو إحنا مستغلينها.
7: بالمقابل فقد كشفت معطيات جديدة صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية عن تحديات متفاقمة تواجه جهاز التعليم، في مقدمتها نقص الكوادر التعليمية. وتشير المعطيات عشية افتتاح السنة الدراسية الجديدة في البلاد إلى نقص يقدر بنحو 30,000 معلم في المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية وفق احتياجات الجهاز والتخصصات التعليمية. وهذه المعطيات لا تعني أنها العقبة الوحيدة المتوقعة، بل فترات الحرب السابقة أصبحت الحمية منها عن طريق بناء ملاجئ أو خطة تعليم عن بعد هي أيضا خطة توضع على رفوف إدارة المدارس.
8: إحنا دائما الرؤية تاعتنا منقول ولا مرة بيكون التعلم عن بعد مثل التعلم الوجاهي. التعلم الوجاهي هو التعلم بكل معنى كلمة. طبعا هذا مش رأيي أنا، رأي كل اللي بالموضوع هذا. فأنا كمدرسة جاهز بالملاجئ اللي هي مكفية على عدد الطلاب، وإحنا دائما جاهزين عندنا خططنا اللي هي جاهزة لأي حالة حرب لا سمح الله، حسب خطة حسب التعلم عن بعد.
11: تشوف ملاحظ جدا كيف مدارسنا الحمد لله قبل أسبوع من افتتاح السنة الدراسية المدراء الطواقم كلها موجودة، كلها بتشتغل زي خليلية النحل. يعود السبب لشيء واحد، إذا الرأس الهرم كان الحمد لله عنده القوة وعنده نشاط.
10: بالمجتمع العربي في أكثر من 20,000 معلم اللي من لا يوجد لهم وظائف، فبكفر كنا وباقي البلاد أنا ما فيش نقص للمعلمين اللي هن بحاجة للتعليم في المدارس.
9: عندنا يعني فوق 15 مؤسسة، في عندنا فوق حضانات لحالها تابعة للمجلس المحلي فوق 20، غير اللي طبعا في اللي بتديرهم جمعية خاصة أبو كمان 30-35 حضانة. وكانت هناك أموال طائلة يعني من أجل ترميم وتحضير الأمور في المدارس للسنة الدراسية القادمة.
7: إذن عام دراسي يطرق الأبواب، فتحدي مدراء المدارس ورؤساء السلطات المحلية لا يقل عن تحديات الأهالي الاقتصادية قبل افتتاح العام الدراسي، فكل يتجهز بأسلوبه، وبالنهاية تقاس جودة المجهود المبذول حاليا في التحصيل العلمي للطالب الذي عانى الأمرين في السنوات الأخيرة، والذي يتمنى أن يصبح هذا العام هو عام الحصاد لأعوام عجاف مضت.
1: وقبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد، ورغم قرب المدارس العربية في النقب من شبكة الكهرباء الرئيسة، إلا أن العديد منها لا يزال محروما من الربط المباشر بها، مما يجبرها على الاعتماد على مولدات كهربائية صاخبة ومكلفة تؤثر سلبا على البيئة التعليمية وصحة الطلاب. وجهات عدة تطالب باستبدالها بألواح للطاقة الشمسية. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
12: هذا العمود الرئيسي لشبكة الكهرباء لا يبعد عن هذه المدرسة في قرية رخمة المحاذية لبلدة يروخم جنوبي البلاد سوى أمطار قليلة، ومع ذلك ما زالت المدرسة تفتقر إلى الربط بشبكة الكهرباء، لتبقى المدرسة تعتمد على مولد كهرباء كحل مؤقت من أجل توفير التيار الكهربائي للطلاب والهيئة التدريسية.
13: وصلوا العمود 10 متر عن الشاعر، ورئيس البلدية وقف هذا لأن ما في إشورين. احنا بنطالب انهم يربطونا يوصلونا العمود الكهرباء من الكهرباء للمدرسة، واذا لا ان حل احسن يركبوا طاقة شمسية.
12: وليس بعيدا عن قرية رخمة تتكرر المعاناة ذاتها في قرية وادي النام، حيث توجد 3 مدارس يتعلم فيها نحو 2500 طالب. ورغم قرب هذه المدارس من شركة الكهرباء فإنها لا تزال تفتقر إلى الكهرباء، ما يتركها أمام حل وحيد وضع مولدات كهربائية لتوفير التيار الكهربائي فيها.
14: أقل من كيلو متر شركة الكهرباء موجودة حد المدرسة، يعني مش إشي بعيد، هذا إشي خلال شهر تقدر الدولة تكملوا، يعني أقل ما فيها ألواح شمسية كمان، إذا ما بدهم يخبروا قطري بيقدروا يخبروا ألواح شمسية.
12: ويتبين بأن في النقب عدد كبير من المدارس التي لا تزال غير مرتبطة بشبكة الكهرباء وتضطر إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية، الأمر الذي يزيد من معاناة الطلاب والهيئات التدريسية ويكبد المدارس والجهات المسؤولة تكاليف باهظة لتشغيلها وصيانتها، ناهيك عن الإزعاج الكبير الذي تسببه هذه المولدات بسبب أصواتها المرتفعة والمستمرة.
15: نحن نقف بعيدا عن الروضة تقريبا 100 متر، ويعني نشم رائحة السولار، نشم رائحة المولد الكهربائي، كيف بالطلاب الذين يبعدون عنه أقل من 5 متر عن هذا المولد؟
13: بعد عن التكلفة تبعت المولد لأنه بيستهلك في الشهر مصاري كثيرة، وبدل مثل ما يجيبوا طاقات شمسية حل أحسن من المولد الكهرباء من الأصوات المزعجة.
12: وكانت جمعية سيكوي أوفق قد أطلقت قبل فترة قصيرة حملة طالبت من خلالها بوقف استخدام هذه المولدات الكهربائية في المدارس في الجنوب واستبدالها بألواح للطاقة الشمسية أو ربط المدارس بشبكة الكهرباء، وذلك قبل افتتاح العام الدراسي الجديد، على أمل أن تستجيب الجهات المسؤولة لهذه المطالب وتعمل على تغيير هذا الواقع.
15: هذه الإدارة إدارة سيئة، إدارة وزارة التربية والتعليم خاصة في القرى غير المعترف بها، أطفالا يدفعون ثمنا باهظا، الأطفال والمعلمات والمفتشة كلهم يدفعون ثمنا باهظا بسبب الأوضاع المأساوية الموجودة في كل قرية وقرية.
12: وبينما يستعد الطلاب للعودة إلى مقاعد الدراسة، تبقى مشكلة المولدات الكهربائية قائمة في عدد من المدارس وسط مطالبات بإيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلة التي يأمل الأهالي أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن أبنائهم من الدراسة في بيئة هادئة وصحية بعيدا عن ضجيج المولدات ودخانها.
1: والآن إلى أجواء أخرى. يواجه موقع شيئين المشتريات أزمة مالية حادة قد تطيح بالمتاجر الإلكترونية الأكثر شعبية، وكشفت الأرقام عن خسائر فادحة تكبدتها الشركة نتيجة السياسات الجمركية الأمريكية المشددة، مما يهدد مستقبلها ويفتح الباب أمام صعود منافسين جدد في الأسواق العالمية. إليكم التقرير.
16: Over the past few years, one Chinese company has thrived in the online fast fashion industry, reaching a valuation of $66 billion in 2023 and controlling 40% of the U.S. market. It's
17: Shein. Shine.
18: I say Shein.
19: It's Shein.
20: Shein, الشركة التي عودت ملايين المستهلكين على أن الموضة يمكن أن تكون سريعة بلا حدود وقبل كل شيء رخيصة بشكل كان من الصعب تخيله في الماضي. خلال أكثر من عقد من الزمن تحولت الشركة الصينية التي كانت شبه مجهولة في الغرب إلى واحدة من أكبر عمالقة صناعة الأزياء في العالم.
19: They mastered the process of taking expensive clothes that were on the catwalk and mass producing them in as little as 3 weeks. Fashion had never been this cheap and accessible before.
21: והדבר היחיד והמשמעותי שהם עשו זה היכולת שהם לקרוא את מפת הטרנדים בצורה מאוד מהירה, להגיב מאוד מאוד מהר. הם לא בעצם מנסים למכור לנו פנטזיה שהם איזשהו מותג איכותי, מרתק, בעל איזשהו סיפור מאוד מאוד עמוק. זו סך הכל חברה שמתנהגת כמו רשת חברתית, אנחנו גוללים, קונים, נותנים לנו איזשהו מענה מאוד מאוד זול לצרכים שלנו, וזה באמת מה שהפך אותה לשונה ואחרת.
22: בעצם שאין כל המודל שלה היה, אנחנו הולכים להיות יותר מהירים ממהירים. זאת אומרת, אנחנו הולכים להביא לכם את האופנה של המחר.
20: تعتمد شيئين نموذجا يحاول تقليص المسافة إلى الحد الأدنى بين ما نرغب فيه وبين ما تعرضه علينا. فبدلا من المراهنة قبل أشهر على المجموعة كاملة كما جرت العادة في صناعة الأزياء، تتابع الشركة الطلبة في الوقت الفعلي وتكيف إنتاجها وفقاً له.
23: They're able to see as demand for a particular product is either waxing or waning in the marketplace, so they can adjust their operations accordingly.
24: הריגוש נובע מזה שיש המון המון מוצרים חדשים כל יום, משהו כמו 5,000 מוצרים ביום, וגם בודקים אותם לפני שהם יוצאים, מייצרים משהו כמו 100-200 מוצרים, ומה שלא עובד בעצם לא נמצא באתר, ואז יש ממש נוסחה מנצחת של מוצרים שיודעים שהם עובדים.
20: والآن هذه الإمبراطورية بنموذج يكاد لا يشبه أي نموذج آخر تصل أخيرا إلى البورصة. من المتوقع أن تبدأ شيئاً التداول في بورصة هونغ كونغ بقيمة قد تصل إلى نحو 27 مليار دولار، رقم ضخم إلى أن نقارنه بنحو 100 مليار دولار، وهي القيمة التي قدرت بها في ذروة صعودها عام 2022. خلال 4 سنوات اختفى ما يقارب 3/4 قيمتها.
25: המשקיעים רואים פה עתיד הרבה פחות ורוד לשיין. אם קודם הם ראו חברה שצומחת היפר צמיחה, הם עכשיו רואים חברה רגילה, צומחת 8% בשנה, אולי אפילו תעת את זה והצמיחה תהיה יותר נמוכה. חברה שכבר לא יודעת להרוויח. זה בעצם הופכת להיות חברה מסיפור של רוקסטאר, שהולך לכבוש את כולנו, לעוד חברה רגילה שספק בכלל אם תתפוס מקום בעידן של האופנה הקיים.
20: هذه الأرقام تقول بلا شك إن شيئاً ما قد تغير وإن المستثمرين أصبحوا أقل ثقة بكثير في قدرة الشركة على مواصلة النمو بالمعدلات نفسها وهناك عدة أسباب لذلك.
26: April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again.
20: في ذلك اليوم قبل ما يزيد قليلا على عام وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرا يلغي إعفاء دي مينيمس وهو الإعفاء الجمركي عن الطرود التي تصل قيمتها إلى 800 دولار ضربة مباشرة لشركة مثل شيئن.
25: תוכנית מכסים שהופכת את המוצר הזול הזה שהיינו רגילים כצרכן אמריקאי לקנות אותו ללא מכס הוא כמעט עולה כפול ופי שלוש.
20: ושיאן נפסה בדעת תוסבחו אקסר תקלופה. תסערו אלדי כאן סלחו הלאקווה בדעה יפקדו שיאן מן קוותיה. חוסוסה לאנה לם תעוד וחדה פי סוק אלעזיה אסריעה ולמונפסתו בתת תלחיקוה ען כתב.
24: בשוק הזה, בעולם הזה של האולטרה פאסט פאשן, אין נאמנות. אם אתה מציע מוצרים טובים ובאיכות יחסית טובה ומוצרים זולים, לא תהיה נאמנות. אנשים פשוט יחפשו את האתרים האחרים שמאפשרים להם את ה-value for money.
25: מלמעלה יש לה תחרות מזרה, מ-H&M, מפריימארק, מאמזון. מלמטה יש לה תחרות מטמו, מאלי אקספרס ומכל מיני תחליפים זולים. המכסים של טראמפ בעצם גורמים לה להעלות מחירים, לשנות מוצרים וככה צרכנים מדירים רגליים והמחירות צונחות.
20: لكن تحديات شي ان لم تعد تقتصر على الاسعار والمنافسه فكلما كبرت الشركه ازدادت الانتقادات الموجهه اليها وخسرت في السنوات الاخيره المزيد من جمهورها بسبب تساؤلات وانتقادات تتعلق بالجانب الاخلاقي لعملها
25: شينغام يدوع بتور تنايا سكات تنايا عبدوت ده 12 14 ساعات بيوم العالم العربي لا هوبت ده شلون لمر جاما جنات السبيبه لا هوبت ده كيشني خبره مزهمت
22: لو اخ سنين شيئين بعصم الشمس انا كشر بشلال شعوريات بدرجات كاله واخرات بصرفات لمشال نيستا لفتح خنوت ونتكلا بافغنات ربما ما تصويم شيموت على اخ سنين بذا شيء اتيكت ايصوبيم شلاهم
20: فماذا ينتظر هذه الامبراطوريه التي بدات تظهر عليها على
0: תתרגע. אני חושבת שזה גם מאוד מאוד הגיוני ואנושי שהקצב שלה לא ימשיך ויעלה באותו אופן.
25: עדיין שיין היא חברה גדולה, היא מוכרת 42 מיליארד דולר, אז השאלה אם לא אם שיין שווה את הסכום הזה, אלא אם היא תמשיך לצמוח ולא תצנח, וזה מה שגורם למשקיעים חרדה.
20: שיין לם תחתרע רגבתנה ושיראי בסער רכיס, לכנה חוולתה אלה אלת סריעה ופעלה תקדו לתתווקף. والآن مع دخولها البورصة يأتي دور المستثمرين للإدلاء بأصواتهم والسؤال هو أي ثمن هم مستعدون لدفعه مقابل شركة بني نجاحها على بيعنا كل شيء وبسعر يكاد لا يذكر
1: والآن إلى الرياضة في موناكو تجرى في هذه اللحظات قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا للموسم 2026 و2027 ويتنافس 36 فريقا على اللقب القاري الأغلى انضموا لنا مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي خالد مرحبا بك في البداية أنت تتابع هذه القرعة وعلى ما يبدو أصعب المباريات أو المجموعات هي برشلونة التي ستلاقي مانشستر سيتي باريس سان جيرمان ربما المباريات الأصعب
3: نعم إذن فراس لازالت هذه القرعة قائمة حتى هذه اللحظة في إمارة موناكو في تمام الساعة السابعة ابتدأت هذه الحفل حفل وقرعة دوري أبطال أوروبا هناك في فرنسا في إمارة موناكو حيث دوري أبطال أوروبا كما ذكرت 36 فريق سيشارك في هذه البطولة فراس نحن نتحدث عن كأن الخارطة الويفا يوضح الخارطة للجميع نحو ملعب واندا متروبوليت ملعب النهائي هذا الملعب الخاص بأتلتيكو مدريد في هذا الحفل شارك العديد من النجوم وتواجد مندوبين من كل الأندية الأوروبية لكن من يقوم بهذه القرعة حتى هذه اللحظة نحن نرى اللاعب السابق ديفيد فيا إضافة إلى المهاجم السابق أيضا تيري هنري بوجود شيفرين وأيضا المقدمين كما قلت هذه المرة تقام هذه القرعة فراس ليست بحسب مجموعات بل هي مجموعة واحد وطريق لكل فريق لكل فريق سيلعب بثمانية مباريات أربع مباريات داخل أرضه وأربع خارجه والقرعة ستقام فقط من حيث التقنية التكنولوجية هناك يضغط الآن حتى في هذه اللحظات يضغط أيضا زر هناك ومن ثم الكمبيوتر وهناك وحدها تقوم بنوع من الذكاء الاصطناعي بتحديد مسار كل فريق أبرز المواجهات كما ذكرت هي حتى هذه اللحظة برشلونة باريس سان جيرمان أيضا ريال مدريد أرسنال وهناك باريس سان جيرمان أيضا سيلعب أمام جالاتاساراي حيث يتواجد أوسيمين والكرة التركية التي تتحسن شيئا بعد شيء أيضا الإنتر في مواجهة ريال مدريد والمواجهات الكبيرة باتت كبيرة جدا نذكر فقط أن هناك أول ثمانية أندية ستتأهل بشكل مباشر إلى دور الثمن النهائي و الثمانية الأخرى ستلعب بدور الملحق هناك ما بينهم الأندية التي ستتأهل إلى دور الاثنين والثلاثين ومن ثم يعني حتى الثمن النهائي فقط نصحح هذه المعلومة والباقي هناك من يودع البطولة وهناك من أيضا يتأهل إلى الدوريات الأوروبية نذكر فراس في هذه المرحلة أن قرعة ذات الأذنين تقام، وهذه المرحلة أيضا نحن نرى تيري هنري وديفيد فيا وأيضا كل مندوب من الأندية يقوم بتعابير وجهه عندما يرى هناك يعني الفارق ما بين المباريات وخصومه. يعني رأينا أيضا على المندوب لفريق برشلونة أنه قد تفاجأ من مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، إضافة إلى ناصر الخليفة الذي أيضا لم ترك له بعض المواجهات. نذكر أن المواجهات تقاس ومستوى الأندية يقاس عبر أربعة أوعية وعاءات. نحن هنا نتحدث فراس عن وعاءات تقام هناك بحسب المستويات. الوعاء الأول يقوم ويكون فيه كبار الأندية وكبار الأندية الأوروبية، نحن نتحدث عن باريس سان جيرمان، نتحدث عن ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي والقائمة طويلة. الوعاء الثاني الأندية الأقل حظوظا ولعل أبرز هذه الأندية هو الفريق العائد إلى بطولات دوري أبطال أوروبا، نادي مانشستر يونايتد الذي أيضا حاليا يقام يعني اسمه ويذكر هناك في القرعة. وأيضا الوعاء الثالث هو للأندية التي من الممكن أن تكون الحصان الأسود، والوعاء الرابع هو لكل الأندية الأقل. يعني الوعاء الأول حتى الرابع هو بحسب قوة الأندية حتى أضعفها فراس بحسب هذا النظام يتم ترتيب الأندية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الحديث هنا عن أندية وأيضا عن صراعات، دعنا نقول صراعات عاطفية أكثر، لعل لضيق الوقت قد يكون الصراع الأبرز هو فيران توريس مسجل هدف النهائي لكأس العالم مع فريق باريس سان جيرمان، سيلاقي فريقه القديم الذي انتقل قبل أسابيع يعني منه نادي برشلونة في مواجهة ستكون عاطفية جدا.
1: نعم خالد دراوشي شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
1: وإلى موضوع آخر، من النفط إلى السياحة، السعودية توسع استثماراتها في قلب أوروبا وهذه المرة من بوابة باريس بمتنزهات ترفيهية بمليارات اليوروهات. التفاصيل في التقرير التالي.
2: Il y a 4 ans, sa venue avait déclenché une tempête politique. Mohamed Ben Salman était alors fortement contesté après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, mais il avait malgré tout été accueilli par Emmanuel Macron.
4: سيداتي وسادتي, نحن أمام انقلاب حقيقي, فلا خاشقجي حاضر في المشهد ولا ظلال الماضي تبدو حاضرة. محمد بن سلمان استقبل أمس في قصر الإليزيه كضيف مرحب به بل وكمستثمر مرغوب فيه. ما كان قد كان ومن قتل نسي.
5: Dragon Ball, c'est le plus grand manga au monde, même si les fans de One Piece et Naruto me jetteront des pierres certainement. Ce qu'il faut réaliser, c'est que Dragon Ball, c'est une marque mondiale en fait. Donc avoir un parc à thème Dragon Ball, on a réussi à l'avoir et on doit être d'autant plus content.
4: Le hadith yadour an thalath muntazahat tarfihiyya ala al-aqal taqarrara iqamatuha bimubadara wa tamwil sa'udiyyin fi mantiqat Paris biistithmarat la taqill an 6 milliard euro wa hatta al-an lam yukshaf sawa ism al المنتزه الأول الذي سيحمل طابع عالمي دراغون بول زد. والمفارقة أن المنتزه سيكون شبيها بالمنتزه الترفيهي الذي يجري بناؤه حاليا في السعودية نفسها، وها هي النسخة الأولى منه تشق طريقها إلى الغرب.
6: Experience an unprecedented immersive entertainment destination.
8: הפארקים הם חלק מרכזי בתוך האטרקציות שהסעודים מציעים. הסיפור של דרגון בול הוא מראה על הכיוון שהסעודים לוקחים, כיוון שהם בונים פארק שהוא בנוי לקהל האסייתי בעיקרו ולדור הזד. דור הזד אוהב מאוד מנגה, והסעודים ביחד עם הצרפתים גילו את זה והולכים חזק מאוד בכיוון הזה.
17: שוסור, קסקט, באג' טישרט, ריאן נמנק על הפנופי דל אמטר אינקונדיציונל.
18: Son Goku, Son Goten, Son Gohan, Trunks, Vegeta, il y en a plein.
4: دراغون بول علامة يابانية شهيرة عالميا منذ حوالي 40 عاما منذ أن رسمها للمرة الأولى فنان المانجا أكيرا تورياما، لكن يبدو أن هناك ما دفع السعوديين إلى ضخ ملياراتهم في هذه العلامة تحديدا في هذا التوقيت، مليارات راكموها منذ أن بدأوا التنقيب عن النفط في السعودية ويستثمرونها اليوم
20: وربما في المستقبل أيضا في باريس.
7: We're getting a first look at the new Dragon Ball theme park in Saudi Arabia. The nearly 310 square mile park.
8: הסעודים רואים את הפיתוח של התיירות אצלם בבית ביחד עם פיתוח מקביל של תיירות בעולם. הם ככה יוצרים ביקוש למותג סעודיה בזה שהם מקימים את הפארק בפריז ובמקביל יקימו גם את הפארק בסעודיה, הם ייצרו איזשהו חיבור מותגי למותג של דרגון בול, והרבה מאוד פשוט במקום להגיע לפריז יגיעו לאזור יד לפארק הסעודי.
20: ולא יזל النفط يمثل نحو نصف ايرادات الحكومه السعوديه واكثر من 65% من صادراتها، لكن المملكه تعمل باستمرار في اطار خطتها المعروفه باسم رؤيه السعوديه 2030 على تنويع استثماراتها ومصادر دخلها من السياحة والفنادق إلى الذكاء الاصطناعي ونعم حتى المنتزهات الترفيهية.
9: Come to the Disneyland Paris Park where the magic of 2026 feels as timeless as ever.
20: ومن دون أن ننتبه مرت بالفعل 34 عاما منذ افتتاح منتزه ديزني في باريس الذي بلغت كلفة استثماره 4 مليارات يورو، وعمليا لم تشهد فرنسا التي تستقبل أكبر عدد من السياح في العالم بنحو 100 مليون سائح سنويا منذ ذلك الحين مشروعا كبيرا جديدا بهذا الحجم في مجال المنتزهات الترفيهية. أما المنتزهات الجديدة فمن المقرر أن تقام في سيرجي بونتواز على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غرب وسط باريس. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتحدث أمس علنا عن المشروع، وربما أراد تجنب أسئلة محرجة بشأن بن سلمان، لكنه غرد قائلا: أنتم تعرفون شغفي بالمانجا وتعرفون أيضا إصراري على جذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل إلى فرنسا. مع السعودية سنبني 3 منتزهات ترفيهية باستثمارات تبلغ 6 مليارات يورو و22 ألف فرصة عمل. أمر كهذا لم نشهده منذ ديزنيلاند باريس.
8: السعوديين رؤيهم ما شترامب عصى بالشيشه خدشيم الاخرين وبلشون الدينا مؤد המצב לא נוח להם, כיוון שזה פגע להם מאוד בייצור של התשתיות של חזון 2030. חלק מהפרויקטים נעצרו לגמרי, חלק מהפרויקטים מדשדשים, וקשה מאוד למשוך השקעות זרות היום לסעודיה, בעיקר בתחום התיירות, כיוון שאנשים אומרים, אם יש בעיה של, אם יש בעיה של ביטחון, אז למה להשקיע בתיירות? מה שהסעודים עושים זה הם עכשיו מוציאים טיפה את האמריקאים הצידה. אתה לא רואה את הפיתוח של דיסני, אתה לא רואה את הפיתוח של פארקים אמריקאים גדולים בסעודיה, לעומת זאת אתה רואה עכשיו אותם פונים לקהל שהוא קהל אירופאי וקהל אסיאתי שיגיע לסעודיה בתקופה של 2030.
20: حتى الان لا يوجد جدول زمني واضح لتنفيذ المشروع وليس معروفا متى ستبدا الالعاب الاولى باستقبال الزوار، لكن يبدو ان هناك ارثا واحدا كان الرئيس الفرنسي يبحث عن تركه خلف إرث دراغون ماكرون زد، وإذا لم ينجح أي شيء آخر فعلى الأقل سيبقى حب المانجا.
1: والآن إلى أجواء أخرى، حيث نواصل معكم كما في كل خميس مع سلسلة لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب. السلسلة تقدم شهادات أفراد عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي عبر لوحة فنية تحيي ملامحهم من جديد. لوحة اليوم للمغدورة روزيه جربان قتلت عن طريق الخطأ وهي في طريقها إلى منزلها، حيث عرفت بطبعها المرح وحبها للأطفال. لنشاهد.
10: ما يعرف إيش اسمها روزيه يقولوا لها دحنونة على اسم وردة حمراء، وهي صغيرة هيك صرنا نديها دحنونة وراحت عليها دحنونة وجهها صافي ملان الابتسامة دايما على وجهها، يعني اللي يعرفها يعرف انه هي ضحوك ما بشبه حكد وزعل. ب16/8/2025 كان يوم سبت، صحينا عادي زي كل عائلة تنجمع. كانت رزيت بهذا اليوم بدها مشاوي عملنا واشترت حلو للولاد، وظهري اجت صاحبتها اخذتها قالت لي انا اروح البحر قالت لي بكره علي شغل صممت عليها صاحبتها وخذتها معها راحنا على البحر وهي مروحه شوي يعني قريب على الدار طلع واحد من داره وصار يطخ قال منه متكاتل مع صاحبه بده يقتل صاحبه وهي اجت نص الطريق رصاصه وحده انهت حياتها كنت برا سمعت صوت الرصاصة اني بالعادة لما بسمع طوالي ما تكونش بتصل إلها اتصلت أول مرة ما ردتش اتصلت أخرى مرة ولا جارتي تنادي عليا تقول رزيت انتخبت ما فكرتش رحت أركض ولقيتها الناس فايعة لأنه كل البلد تعرف وإحنا ما نعرفش إنه هي مقتولة ما وصلت غاد ولا يعني كل العيلة أجت صرت أصرخ وكان بوليس يقول تقربيش مين أنت قلت له أنا أختها تعجل إسعاف طول تنا رحنا على المستشفى وتنا وصلنا غاد قالوا لنا خلاص إحنا توفت العيش كثير صعب الله يصبر الأميات يعني رحنا مظاهرات ورحنا عند رئيس الدولة طلبنا مش موقف الكتري كلمة واحدة حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يوخى بحقها

0: نعم، والآن إلى الأحوال الجوية. تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا، وبعد غد السبت تبقى درجات الحرارة دون تغيير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وليلا تشتد الأمطار لتمتد إلى المنطقة الوسطى، ويحذر من تشكل سيول على امتداد السهل الساحلي. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلمة وبرتك كان عليه.
2: فيش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها، تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: نحييكم إلى عناوين الساعة. تصفية مخرب حمساوي في خان يونس كان ضالعا في احتجاز 3 مخطوفين. نائبة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة تقول إن معبر إيرز سيفتح الأسبوع المقبل. سلاح الجو يستأنف غاراته على أهداف لحزب الله. نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش إلى الوحدة، وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: 8 ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. قام جيش الدفاع أمس بتصفية قيادي في الذراع المسلح لحماس، موضحا أنه كان ضالعا في احتجاز الجندي عيدان ألكسندر ومتان تينغاوكر وأوفيرا مانغستو. وورد في بيان عسكري أن هذا المخرب يدعى اسماعيل بريم وتم القضاء عليه في خان يونس. وأشار البيان إلى أنه عاكف على دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني إسرائيل، وحاول إعادة تأهيل قدرات الحركة. قالت نائبة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة نوعا فورمان إن إسرائيل ستقوم بإعادة افتتاح معبر إيرز مطلع الشهر الوشيك، وقدمت الشكر للحكومة الألمانية على تبرعها بجهازي فحص للشاحنات، بحيث يستطيع كل جهاز فحص أكثر من 100 شاحنة يوميا. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدر اليوم بيانا جاء فيه أنه لم يتم الإعاز بإعادة فتح معبر إيرز. استأنف مساء اليوم سلاح الجو غاراته في منطقة النبطية بالجنوب اللبناني، وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن الهجمات طالت مبنى في حي الدير في النبطية الفوقى ومحيط تلة الدبشي. دعا رئيس الوزراء نتنياهو رئيسي عتسما يهوديت وهتسيونوت هاداتيت بنغفير وسموتريتش إلى الاتحاد لخوض الانتخابات العامة، وقال في شريط فيديو إنه سيوجه إليهما الدعوة لاجتماع مشترك في الأيام القريبة. في بسجة زائف شمال أورشليم القدس عثر على زوجين ثمانيين فاقدين للوعي داخل شقة سكنية وتوصف حالتهما بخطيرة، وتحقق الشرطة في الملابسات.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس الليل غائما جزئيا، وغدا يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وإليكم مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس والناصرة وبئر السبع 23، تل أفيف يافا 25، حيفا 24، وفي إيلات 31 درجة مئوية. نعود ونلتقي بكم عند التاسعة مع نشرة أخيرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

0: نحييكم إلى عناوين الساعة. رئيس لجنة الانتخابات المركزية يوعز لمجلس الأمن القومي ببحث قضية توفير الحماية لرؤساء الأحزاب. بن غفير يرفض دعوة نتنياهو إلى الوحدة مع سموتريتش. سلاح الجو يواصل دك أهداف لحزب الله. تصفية مخرب حمسوي كان ضالعا في احتجاز 3 مختطفين. وأمطار يومي السبت والأحد المقبلين.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 9 والأخيرة لهذا اليوم من مكان. أسعد الله مساءكم. أوعز رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ إلى رئيس مجلس الأمن القومي شمويل بن عزرة بعقد جلسة للجنة الاستشارية لشؤون توفير الحماية للشخصيات العامة واللجنة الوزارية لبحث هذه المسألة. يأتي ذلك بعدما نشرته قناة كان أمس من أن الشباك يرفض حماية رئيس الديمقراطيين جولان. وقبلها رفض رئيس الشباك زيني توفير الحراسة لرئيس يشار أيزنكوت. رفض رئيس عتمة يهوديت بن غفير مناشدة رئيس الوزراء نتنياهو الاتحاد مع رئيس حتسينوت هدتيت سموتريتش. وقال بن غفير إن نتنياهو يريد أن يكون عتمة يهوديت حزبا ضعيفا ليستطيع إقامة حكومة وحدة وطنية مع رئيس حزب يشار أيزنكوت. وفي عقاب هذا الموقف توجه نتنياهو إلى بن غفير ثانية قائلا إن عدم اتحاده مع سموتريتش سيؤدي إلى تشكيل أيزنكوت لحكومة يسارية مع يائير جولان والأحزاب العربية. يواصل سلاح الجو ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. وأفادت قناة المنار بشن مقاتلات إسرائيلية غارة في وادي السلوقي. قام جيش الدفاع أمس بتصفية قيادي في الذراع المسلح لحماس موضحا أنه كان ضالعا في احتجاز الجندي عيدان ألكسندر وماتان تسانغاوكر وإيفيرا مانغستو. وورد في بيان عسكري أن هذا المخرب يدعى اسماعيل بريم وتم القضاء عليه في خان يونس. وأشار البيان إلى أنه عكف على دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني إسرائيل وحاول إعادة تأهيل قدرات الحركة. وفي غضون ذلك قتل شخص يدعى إبراهيم البس غربي مدينة غزة إثر غارة لمسيرة إسرائيلية. وبذلك يرتفع إلى 4 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا اليوم من جراء هجمات لسلاح الجو وفقا لمصادر محلية. قالت نائبة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة نوعا فورمان إن إسرائيل ستقوم بإعادة افتتاح معبر إيرز مطلع الشهر الوشيك. وقدمت الشكر للحكومة الألمانية على تبرعها بجهازي فحص للشاحنات بحيث يستطيع كل جهاز فحص أكثر من 100 شاحنة يوميا. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدر اليوم بيانا جاء فيه أنه لم يتم الإعاز بإعادة فتح معبر إيرز. في حي رميمة بأورشليم القدس أصيب راكب دراجة سكوتر كهربائية بجروح بالغة الخطورة إثر حادث ذاتي على الأغلب. ويبلغ المصاب من العمر 70 عاما.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان. كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا مستمعينا، تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا لتخف وطأة الحر بعض الشيء. وبعد غد السبت تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. وليلا تشتد الأمطار لتمتد بالأخص إلى المنطقة الوسطى. ويحذر من تشكل السيول على امتداد السهل الساحلي. ويستمر سقوط الأمطار حتى ظهيرة الأحد المقبل. نعود ونلتقي إخبريا في تمام 6 صباحا. طب مساءكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: موسيقى مكان

92.3 92.3 93.7 88.8 FM. أنتم مع مكان.

أدخلني حب في سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

حتانك يا حبيبي غريب، إذا حبيت وإذا خبيت، وحتانك يا

ايدي وطفاه الدمع وتنهيد كان حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدمع وتنهيد من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت

حبيبك قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراح من شوقي ليك ومساه وصباحه.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع